0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
12: الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت، وجلس في كل مكتب، وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف، بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
0: إذاعة سلطنة عمان تقدم

الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم. الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم محبوبات الرحمن، يقول الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الإحسان أيها المستمع الكريم هو أداء الواجبات وترك المحرمات والاجتهاد في أعمال البر، هو ترك المحرمات وأداء الواجبات والاجتهاد في أعمال البر. والمحسن أيها المستمع الكريم ينبغي له أن يحرص على هذه الصفة العظيمة وأن يكون من المحسنين في تعامله مع ربه عز وجل، كما جاء في الحديث: قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. الله أكبر. الإحسان إلى الله عز وجل أن تؤدي الواجب الذي افترضه الله عليك، وذلك بعبادته وحده سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تحذر من الشرك، وأن تجعل الله عز وجل ندا، أو أنك تصرف عبادة من العبادات لغير الله عز وجل، فإن هذا من أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. كذلك أيها المستمع الكريم، الإحسان أن تراقب الله في جميع أقوالك وأفعالك، في أقوالك فلا تكذب، في أقوالك لا تغتاب الناس، في أقوالك لا تفتري على عباد الله عز وجل، في أفعالك لا تفعل ولا تسعى إلى ما حرم الله ولا تضر بالآخرين. احرص أن تفعل الخير أو أنك تبتعد، افعل خير أو كف أذاك وشرك عن الناس. كذلك من الإحسان أنك تتقن العمل، الوظيفة التي اؤتمنت عليها، لا تكن مثل بعض الناس يأتي متأخرا أو ممن ضعف إيمانه، الآن مع البصمة يأتي ويبصم ويذهب، سبحان الله، هو يراقب الناس ولم يراقب ربه عز وجل، ثم نهاية الشهر يشتكي ويقول: الراتب جاء وذهب، أين ذهب؟ لا أدري. نقول لك: من عدم البركة، لأنك لم تأخذه بحقه. أدي ما عليك واحرص على طاعة الله، يبارك الله لك سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الإحسان مع الوالدين وبالوالدين إحسانا، الإحسان إليهم ببرهم، بعدم رفع الصوت عليهم، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. بر الوالدين من أفضل العبادات التي تقربك إلى الله. واعلم أيها المستمع الكريم أنك كما تفعل مع الأب ومع الأم، أبناؤك غدا يفعلون بك، كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. وكم قد رأينا وسمعنا وقرأنا ممن أحسن إلى والديه فأحسن الله إليه بعياله، وممن أساء إلى والديه فجازاه الله عز وجل بالإساءة إليه من أولاده، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك أيها المستمع الكريم، الإحسان إلى الزوجة. كم نسمع وكم ترد من المشاكل الاجتماعية، وربما حصل الطلاق بسبب عدم الإحسان إلى الزوجة، إما بعدم الإحسان إليها بالنفقة عليها، ينفق على غيره أفضل إليه وأحب إليه من النفقة على زوجته وعلى عياله، سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دينار تنفقه في سبيل الله، ودينار تنفقه على خيلك، ودينار تنفقه على أهلك، وأحبهم إلى الله الذي تنفقه على أهلك، يعني أفضل أجرا عندما تنفق على زوجتك وعلى أولادك، تحتسبها أجرا عند الله، وهي صدقة منك على أولادك. وما تقدموا لأنفسكم من خير ها تجدوه عند الله. البيس الواحدة التي تنفقها على أولادك احتسبها عند الله عز وجل وهي صدقة أفضل من أنك تعطي البعيد. احرص يا عبد الله أن تحسن إلى أولادك بالتربية الحسنة، فإن الأبناء هم ثمرتك وهم عملك الصالح أو السيء، وهي التجارة التي تتركها بعد وفاتك، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، من علم ينتفع به، من صدقة جارية، من ولد. ما قال ولد وبس، وإنما قال ولد صالح، والولد يدخل فيه الذكر والأنثى. إذا توفاك الله يا عبد الله، من الذي يذكرك بعد شهر؟ ربما الأقارب. بعد سنة ما حد يذكرك. بعد 25 و50 سنة من الذي يذكرك؟ ما يذكرك إلا ابنك الصالح، ليس ابنك غير الصالح. ابنك الصالح عندما يدعو رب اغفر لي ولوالدي، هذا الذي يذكرك. ومتى يذكرك؟ إذا أحسنت إليه وهو صغير. احسن إلى أولادك بالتربية الصالحة، اغرس فيهم القيم والدين والأخلاق الحميدة، بإذن الله تعالى يكبرون على ذلك. الإحسان إلى الزوجة كذلك وإلى الأولاد مما يقربك إلى الله، فالإحسان يورثك محبة الله ويدخلك الجنة ويكون لك ذكرا حسنا في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباد المحسنين ومن عباد الصالحين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: محبوبات الرحمن في القرآن الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.

0: توحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار، نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل.

0: الليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: الصورة المكتوبة،
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور،
2: تشكل الكلمة حروفاً ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص،
2: فالرسم بالكلمات
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة،
3: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع،
6: عزيزتي المستمعة،
5: يبدأ تكوين السيناريو بالتحديد الدقيق لفكرته الرئيسة،
6: تلك الفكرة التي يتم تطويرها خلال عدة مراحل.
5: تلك المراحل تخضع لطبيعة أو نوع الفيلم، سواء كان فيلماً تسجيلياً
6: أو فيلماً يغلب عليه الطابع الذاتي والجمالي أو الروائي.
5: أصدقائنا، في السيناريو الروائي يكون التركيز في المقام الأول على الحدث
6: أو الموقف الرئيسي والموقف المحتمل،
5: أجل حتى يصل في النهاية إلى خاتمة مقنعة.
6: يمر تطوير الفكرة الرئيسية لأي سيناريو بمراحل ثلاث.
5: المرحلة الأولى كتابة الملخص أو إطار فكرة السيناريو الرئيسة.
6: المرحلة الثانية تقديم المعالجة السينمائية.
5: أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة الشكل النهائي للسيناريو السينمائي.
6: خلال الحلقات القادمة من هذا البرنامج سوف نتوقف عند كل مرحلة بشيء من التفصيل المبسط.
4: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست أبو سعود الأبياري.
5: أيها الأصدقاء، يعتبر السيناريست أبو السعود الأبياري واحداً من مبدعي الصورة المكتوبة.
6: كيف لا؟ والأبياري هو كاتب سيناريو ومؤلف أغاني وكاتب

0: والجبل الضاحك.
1: ترى ما الذي أعرفه أنا ولا تعرفينه أنت عن أبو السعود الأبياري مبدع الصورة المكتوبة؟
0: لا أعلم، لكن هل تعرف أن أبو السعود ألف أكثر من 500 فيلم، أي ما يعادل 17% من تاريخ السينما المصرية؟
1: ماذا؟ يا إلهي، لا أعرف هذه المعلومة من قبل. هذا عدد كبير جداً من الأفلام، وكأن هذا الرجل لم يكن يعمل شيئاً في حياته سوى الكتابة.
0: أنا أعتقد هذا أيضاً.
1: عزيزي المستمع، كان أبو السعود الأبياري كاتباً قوياً متدفقاً غزير الإنتاج،
0: يستمد قوة إبداعاته من المفردات اللغوية التي يرددها الناس في الشوارع والحارات والمقاهي.
1: معنى هذا أن الكاتب والدرامي على وجه الخصوص لا يجب أن ينفصل عن مجتمعه.
0: هذا مؤكد، فالكاتب الدرامي ينقل بيئته إلى الشاشة.
1: كتب أبو السعود الأبياري للسينما أشهر وأجمل أفلامها الكوميدية،
0: وأتقن تصوير الشخصيات المصرية الأصيلة كما في فيلم حواء والقرد والبحث عن فضيحة،
1: وكتب الحوار السلس الذي اشتهر به منذ فيلم لو كنت غني للفنان بشار واكيم عام 1942 للميلاد.
0: ومن أشهر أفلامه الكوميدية الزوجة 13 والزوجة 7 وتعال سلم نشال هانم،
1: ومنها أيضا عفريت هانم، صغيرة على الحب، جناب السفير، هارب من الزواج،
0: وكذلك شباب مجنون جدا، طاقية الإخفاء، وسكر هانم وغيرها.
2: يا سنبيل، ايه الجدع المشخصات اللي اسمه سكر الحليو؟
3: اعوذ بالله، عايز ايه؟
2: واقف على باب الشقة ومصمم يقابل سيادتك.
3: انا مش قلت لك مش عايز اشوف حد؟ مش عايز اشوفه، اطرده، ارميه في الشارع.
4: يرمي مين يا استاذ؟ انت فاكرني ايه، عقب سجارة قشرة موز؟
3: نهارك زي الفل،
4: نهارك زي وشك، سكر زيادة يا ولد.
2: انت عايز قهوه؟
4: امال بام يا سكر زياده؟ قهوه يا بني ادم. قول له
3: يا اخي انت بارد بشكل، انت فاكر نفسك داخل فين؟ بيت ابوك
4: رحمه الله عليه
3: ما كانلوش بيت.
4: ها انت لسه واقف يا حيطه، ما تتحرك وتعمل اللي قلت لك عليه.
2: مغيث يا رب، ده وشه من انتاج شركه الحديد والصلب.
4: نعم افندم، اي صدفه منديله اللي بعتتك النهارده؟ معلش هقول لك ايه، أصلك مش متربي،
3: أما قليل الأدب صحيح مش هرد عليك.
4: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت.
3: أنا مش عارف أنت واخد عليا كده ليه.
4: صديقك يا أخي، زميلك في الدراسة، صاحب أفضل عليك.
3: أنت صاحب أفضل عليا أنا؟
4: اخص عليك يا خاين يا ناكر الجميل، يا ما خدمتك يا ما ضحيت علشانك، دي آخر خدمة عملتها لك، ضيعت فيها مستقبلي.
3: آه النهاردة باين عليه مش هيفوت على خير.
4: ما أنتش فاكر؟ فاكر لما كنا بنمتحن سوا في البكالوريا وكنت قاعد جنبي موحول لشوشتك، ما انتش عارف تجاوب، قمت زقت لي اوراقك كتبت لك الاجابه وناولتها لك، جيت اجاوب لنفسي كان باقي من الزمن 5 دقائق، ما عرفتش اجاوب حاجه، وكانت النتيجه ان حضرتك نجحت وانا سقطت. دي خدمه تتنسي؟
5: الصوره المكتوبه.
0: السيناريست ابو سعود الابياري.
1: عزيزي المستمع، كتب أبو السعود الأبياري سلسلة أفلام الفنان إسماعيل ياسين التي تبدأ باسمه.
0: من تلك الأفلام فيلم إسماعيل ياسين في الأسطول،
1: وفيلم إسماعيل ياسين في الجيش،
0: وفيلم إسماعيل ياسين في البحرية وغيرها.
1: لقد كون أبو السعود وإسماعيل ياسين ثنائياً فنياً شهيراً،
0: أسسا معاً فرقة إسماعيل ياسين والتي ألف الأبياري خلالها أكثر من 65 مسرحية.
6: إلا قل لي هي إمتى حتظهر النتيجة؟
7: وقت ما يشاءون.
6: اهدأ.
7: أهدأ؟
6: هو أنا حيهدى بالي ولا حيروق بالي إلا لما أسمع كلمة نفر وياخدوني؟
7: لا شك عندي في أنني مقبول.
6: إزاي؟
7: عضلاتي من حديد، بدني متناسق، بصري حاد ثاقب.
6: يا بختك، انا متاكد ان انا مرفوض،
7: بس ما تقولهاش قدام وشي، ودي وشك بعيد وقولها.
6: ده انا حتى بفكر اخدها من قصرها اروح.
7: لا تكن عجولا، اثبت.
6: الا قول لي، مش ممكن تقرا لي عديه ياسين؟ يا انت اسمك ايه؟
7: عبد البر عبد الواحد عبد الصمد.
6: وحضرتك؟

0: اسمي منير احمد توفيق
1: ومحسوبك رجب شعبان رمضان متولي.
2: تشرفنا جدا.
1: اوكي سيدي
2: رجب شعبان رمضان متولي
1: افندم.
2: عبد البر عبد الواحد عبد الصمد.
1: اي نعم.
0: بس يا جماعه مش قلت لكم
2: ايه اللي
0: سلام عليكم.
2: محمد احمد منير احمد توفيق. منير احمد توفيق.
0: انا اسمي في كشف المقبولين.
2: ايوه عسكري.
3: أصدقاءنا، يعد أبو السعود الأبياري واحداً من أساطين الكوميديا رغم تجاربه التراجيدية التي استمر في تقديمها لعشر سنوات في أربعينيات القرن الماضي،
4: لكن النجاح الكبير الذي صنع اسمه كان من خلال الكوميديا.
3: لقد مزج بين كوميديا الهزل وكوميديا الموقف والنكات والقفشات المضحكة.
4: ظهر ذلك في أعماله مثل المليونير وفاطمة وماريكا وراشيل وسكر هانم وعايزة تجوز وجنة ونار.
3: كان الأبياري تميمة الحظ لنجاح الكثير من النجوم وقتها مثل محمد فوزي وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ.
4: أيها الأصدقاء، كان الأبياري يمتلك القدرة على كتابة الإفيهات بمهارة كبيرة.
3: إنه يكتب الصورة الضاحكة كلمات قبل أن تتحرك في الإطار السينمائي.
4: ليس هذا وحسب،
3: أجل، فهو لديه القدرة على التلفظ بتلك الإفيهات بمهارة وقدرة على الإضحاك بطريقة إسماعيل ياسين.
4: لقد كان سر التجاذب الذي دام لفترة طويلة بين الثنائي الأشهر في السينما والمسرح إسماعيل ياسين وأبو سعود الأبياري.
3: رغم أن أبو سعود الأبياري مؤلف كوميدي، فإنه ألف للفنانة فاتن حمامة فيلمين من أروع أفلام السينما المصرية، وهما
4: اليتيمتان وفيلم ست البيت.
3: كان هو من أعطى أول بطولة لعادل إمام ومرفت أمين في حياتهما الفنية من خلال فيلم البحث عن فضيحة.
4: أصدقائنا، يقول الأديب خيري شلبي عن أبو سعود الأبياري:
3: لا أظنني مغالياً إذا قلت إن الأبياري صرح من صروح الإبداع العربي، مصري الهوية، لا يقل أهمية عن طه حسين والعقاد وسلامة موسى وأحمد شوقي وسيد درويش وكل عظماء مصر في تاريخنا المعاصر. ولربما كان تأثيره في الوعي العام وتهذيب السلوك وتنوير الوجدان يوازي تأثير جميع من عاصروه من المبدعين في المسرح والسينما والغناء.
4: ويكتب الناقد الفني كمال رمزي عن الأبياري قائلا:
3: يحيرني هذا الرجل، عشرات الأغاني التي أحببتها والمشاهد السينمائية التي عاشت في ذاكرتي وحوارات أفلام أكاد أحفظ بعضها، اكتشفت أنها من إبداعه، فهو من ذلك الطراز النادر المتنوع المواهب الذي أصبح جزءاً من تاريخ الفن المصري، والذي أسهم بكتاباته في إبراز قدرات طابور طويل من المخرجين والممثلين والمغنين.
4: لكن نهاية الحلقة.
3: إلى اللقاء.
5: الصورة المكتوبة
6: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
7: في الإعداد
6: وفي الإخراج مريم البلوشية.
7: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
8: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
8: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
9: عين أخرى.
8: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
10: قصيدة النثر تغسل مرآتها وتأكل كمثرى. في حدائق الكلمات وحرائقها، في مقابرها ومناجمها، تتنزل بحزنها وجمالها الوحشيين، عارية من الصبغ والمكياج والأردية والسراويل. قد تعتصم بقميص أزرق كي لا تعض صدرها نملة شريرة، أو يتلصص عليها زيز كالح رصدته مرايا الساحرة القاعية على عرش الثبات، لكي تسمم حريتها وعافيتها الطائشتين. قد تقص شعرها الطويل كي تتخفف من وطأة الثقل المرتكز على كعب أخيلها في عبورها، وهي تمخر البشر والحجر، الريف والمدينة، الذكرى والغد. قد تتأرجح وتسقط في إحدى أرجحاتها الكبرى إلى فتنة الهذيان، إلى معدن الضحك، إلى قاعة استقبال كبار الضيوف، إلى القارب الثمل، إلى مرعى الخراف البرية التي يحرسها الناي والمرجو والذئب الصاهل. قد تمشط شعرها وتفرك مرآتها وتأكل فاكهتها المفضلة، بينما هي تلعب ألعابها الخطيرة، حيث تختبر ركبتيها وساقيها وتشد على ذراعيها كي يكتبان النص المشاغب. يقول ألف بصوت طفولي متسائل: لماذا تصر على أن قصيدة النثر ستبتلعها أشكال جديدة؟ ألن تكون على الأقل محاذية أو مجاورة لبقية الأشكال؟ كأنك تقول أن عندليب أندرسون الصناعي قد كف فجأة عن إصدار أنغامه وموسيقى. يقول با بصوت طالع من الأنف وأقرب إلى الموعظة: في القرون القادمة ستكون هنالك نوع من الكراسي مزودة في أسفلها بمحرك بالغ الصغر والدقة، ستطير بنا إلى بلدان نائية بينما نحن قاعون فوقها نتأمل أشكال النجوم والسحب. لذلك علينا منذ الآن أن نسارع في التبشير بأشكال شعرية جديدة. يقول ألف: ومتى ستتخلق هذه الأشكال المتجاوزة جميعاً لأبنية العمود والتفعيلة والقصائد النثرية. يرد باء بصوت أفطس يذكر بيهودي البندقية: إنها مسألة وقت، بل بالأحرى مسألة زمن، تلك سنة الحياة كما تعلم، فحتى تلك الكراسي لم تخترع بعد. أما تلك الأشكال الشعرية المستقبلية فستعمد أن يلتصق المعنى في سطحها أو على قشرتها البصلية الدقيقة، وسيرتمي الشكل في لبابها البعيد أو في شخير معناها المحطوط بعناية كطفل على مهد تحرسه موجة مالحة أو غراب، كما ستكون ذات طعم حراق كطعم العصر المدمر، ولها قدرة الإيغال في السطح والانقضاض في العمق. يقول ألف: لكنني أرى بأن قصيدة النثر لم تستنفد طاقتها الفريدة بعد، ولم يكلح فيها ولم يمتقع إلا كتابها المتعبون، خصوصا من ادعوا أنهم روادها، وليست أدواتها وحدودها وزخمها وفورتها. ولأنها قبل أن تولد كانت تقرأ حصنها المنيع وتميمتها المنجذبة إلى جرف الأشياء وأفولها المحتم، ولم تدعي الخلود لأنها تتدرع بالآفل والزائل والصغير والجذر والحماقة والمفارقة. يقول باء بصوت كالذي نسمعه في الأنفاق المظلمة: إنني أجاهر بصوت عال بأنها ستموت كبقية الأشكال التي ماتت قبلها. يقول ألف: فقط أريد القول أنه لا جدوى من النذير بنهايتها، بامحاء فطنتها الجاهلة أو اندثار جهلها الفطن، إنها تشبه في صيرورتها قصيدة لامرئ القيس تتردد على مصطبة القرن الحادي والعشرين، بينما فاطمة ما تزال حائرة بين التدلل والتجمل، والديار ما تزال موحشة بعد أن خلت من أهلها حتى أصبحت موئلا للغزلان، التي تنثر في ساحات تلك الديار بعرها الفلفلي. قلبا: وإذا فلما لا نبشر بضياع الوحشة وبغرق فاطمة؟ يرد ألف: هل غرقت هذه؟ هل ضاعت تلك فعلا؟ يقول باء: يا صاح، لقد أتعبتني بسجالك البيزنطي، فحتى لو لم تندثر هذه القصيدة فإن كل الآثار والسجلات المكتوبة ستخر من هذه الأرض، سيبتلعها الطوفان والدمار والحروب والحرائق والأوبئة والجرذان والسموم وجشع الإنسان. إننا نبحث عن شكل آخر لأننا نبحث عن كوكب آخر. يقول ألف: ها، قصيدة النثر هنالك أكثر من مضمونها، لأنها بعد أن طلعت خارج جوزتها صارت نبتة برية مشحونة بالشيطنة الملائكية وبالوقار المنحط، وبعد أن نقرت بيضتها صارت ترفرف في المحاولة البادئة بجناحين يخلطان الفجأة والزمن الماكر، وبعد أن أدارت ظهرها نحو قمقم القاموس والمعاجم والألفاظ والمعاني صارت تقول اللغة كمن لا يقف في شيء بل يقع على الظل، كمن ينغرس في القمر المعجزة لا في الشمس المركزية. وبعد أن خرجت من قوقعة الحر والقر صار هاجسها أن تحتمي بعينيها الساطعتين كشراعين من لهب في بحر الزوابع. قصيدة النثر هنالك أكثر من شكلها، لأن الرائي يظنها مقرفصة، بينما هي أيقونة تحدق في السائرين في الأحياء والموتى، وحين يحسبها فقيرة ومتقشفة وزاهدة تعض الصورة بأسنانها وتعبئ خزانتها بالمجازات والاستعارات والموائد اللواوية النهضة كأعياد مشتعلة من القلق والوساوس، وحين يستشعر بأنها بيضة مكورة ويتحسسها بأصابعه ينتفخ شبقها وحراشفها وتتقنفذ هيئتها، وحين يجدها مسمرة تنخلع من مكوثها على الجدار وتنحدر كدمعة أو قطرة ماء. عن قصيدة النثر
8: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
10: عين أخرى.
0: إذاعة سلطنة عمان.
5: نؤمن بالفكرة
1: ونكتبها قصة ملهمة،
5: نرافق الأحلام
1: وننقل تحديات الأيام.
5: شباب مبدعون
1: يصنعون من الأفكار واقعا
5: في رحلة المثابرة والإبداع،
1: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
5: لمستقبلهم الريادي.
1: سنقترب من مسارات رحلتهم
5: لنستطيع أن نلهم المستمع
1: بالبحث عن الفرص
5: أينما وجدت. نستطيع.
1: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
5: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
1: بكم ومعهم
5: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.
5: نستطيع.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم نوار بنت خلفان بن سعيد السناوية، صاحبة مشروع رؤية نوار، نوارز فيجنري للفنون والرسم. بداية أشكر القائمين على البرنامج نستطيع على هذه الفرصة الذهبية وكرم اللقاء. بالنسبة للتخصصي العلمي ولله الحمد توجت بالشهادة الدكتوراه في مجال علوم الأرض البترولية من جامعة مانشستر ببريطانيا، وحاليا موظفة في شركة تنمية نفط عمان في قسم الاستكشاف. أنا في الحقيقة محبة للرسم منذ الطفولة، فمن يوم كنت صغيرة كنت أحب الرسم، كان الفن جزءاً أصيلاً صراحة من حياتي وهويتي. توقفت صراحة عن الرسم لفترة، ما لأن الشغف انتهى بس لأن تركيزي كان منصباً على مساري العلمي والعملي في علوم الأرض البترولية، وهو الحمد لله مجال وفقني الله فيه لتحقيق نجاحات ملموسة على المستويين الإقليمي والدولي، ولازلت أطمح أني أتعلم أكثر وأبذل قصارى جهدي لخدمة ورفعة هذا البلد المعطاء في مجال النفط والغاز.
8: نستطيع.
1: نستطيع.
8: العمل الحر، استقلال ونجاح وتميز.
11: نستطيع. من أيام الصغر الصراحة في المدرسة شاركت في العديد من المسابقات الفنية وحققت لله الحمد مراكز أولى وجوائز على مستوى السلطنة، ومنها مسابقات نظمتها وزارة التربية والتعليم وكذلك وزارة الصحة. كنت أحب حصة الرسم كثير ولمشاريع ملموسة، لدرجة أن إدارة المدرسة في المرحلة الثانوية احتفظت بأحد لوحاتي عند مدخل المدرسة، هو صراحة تشريف أعتز به إلى اليوم. بالنسبة للعودة إلى الرسم كانت عفوية وسريعة ولها قصة لطيفة. في أحد التجمعات مع صديقاتي في بيتنا السنة الماضية نظمنا فعالية رسم، وبعد ما خلصنا من الرسم جمعنا اللوحات وتركنا مساحة لكل واحدة أنها تشرح إحساسها وانعكاسها على الرسم. في ذيك اللحظة استعدت ذكريات جميلة جدا، وحسيت أن بداخلي طاقة دفعتني العودة صراحة من جديد، وهنا كانت نقطة التحول. بعدها مباشرة اشتريت أدوات رسم خاصة بي وقررت أني أمارس الفن كهواية، لكن مع الوقت تحول إلى مشروع قائم. ووجدت أن الرسم أصبح متنفس حقيقي لي وطريقة عبر بها عن طاقة مكنونة بداخلي بشكل مرئي. ومن هنا أطلقت مشروعي نوارز فيجنري، واللي يحمل معنى رؤية أو بصيرة نوار، أو بمعنى التصور العقلي والفكري، وهو انعكاس صراحة صادق لما أحمله من مشاعر وأفكار وهوية. بعدما أصبح عندي عدد مناسب من اللوحات، شاركت في معارض مختلفة بهدف إيصال هذا الفن للعالم الخارجي. ومن هنا جاءت فكرة صراحة تحويل الرسومات إلى منتجات مثل بطاقات التهنئة وفواصل الكتب، واللي الحين تنباع في كافيهات ومعارض محلات ورد وهدايا. نفس الشيء قمت بتصميم بطاقات تهنئة مجانية للتوزيع في مناسبات مختلفة مثل يوم المرأة وتخرج طلبة الجامعات كهدية تذكارية، وفي الوقت نفسه وسيلة للتعرف بفني. رسوماتي تعبيرية وتركز بشكل كبير على الذاكرة الثقافية لوطني وروح المكان اللي أنتمي له، مثل هوية الأنثوية العمانية، الزي العماني الأصيل، الخناجر، المندوس، المباخر، الأبواب العمانية والمساجد والقلاع والحصون، ولكن بأسلوب مستحدث. كذلك لتخصص العلمي والعملي من رسمي نصيب، لذلك أظهر تضاريس السلطنة من جبال وسهول في لوحاتي. أحرص على إبراز التباين اللوني بشكل ملفت ومتناغم، وأستخدم بالدرجة الأولى الألوان المائية، بعدها ألوان الأكريليك، وغالباً أرسم على لوحات القماش المعرفة كذلك باسم الكانفاس. وأحب دائماً إضافة علم السلطنة، وهو عنصر تلاحظونه في أغلب أعمالي.
12: نستطيع طريق النجاح قد تتعثر مساراته، وقد يبدو متعرجاً، لكن العقل المفكر والواعي يهيئ الفرص ويمهد الطريق. نستطيع.
11: من أبرز التحديات اللي واجهتها ولا زلت هي إيجاد أماكن مخصصة لعرض اللوحات ومنتجات البطاقات. فهنا صراحة عدد محدود من أصحاب المحلات والمعارض اللي رحبوا بالفكرة وما قصروا معي، ولازلت أعمل معهم إلى اليوم، وأنا صراحة ممتنة جدا لهم على هذه الفرصة اللي منحوني الثقة. وأنا تابع معهم بشكل دوري نسب المبيعات، وحرصت على عمل إحصائيات للرسومات الأكثر طلبا. من خلال المعارض تعرفت على متذوقي فن من مختلف الأعمار، من 4 إلى 75 سنة، من داخل السلطنة وخارجها. كفتاة عمانية افتخر كثير بأني استطعت إيصال فكرة الفنية والأرث العماني بأسلوبي الخاص إلى سياح من دول الخليج ومختلف دول العالم، وهذا هو المكسب الحقيقي. وبعضهم يطلب اللوحات عبر الإنترنت. أطمح أن يكون لي اسم معروف ومعرض خاص وبصمة فنية مستمرة، وأني أطول أعمالي بأفكار إبداعية خارج الصندوق توضح هوية بلادي المتجذرة بروح عصرية، وأن تحلق لوحاتي صراحة في محافل المحلية والإقليمية والدولية بإذن الله تعالى، بدعم من الجهات المختصة تحت ظل أم الوطن السيدة الجليلة عهد أدامها الله لنا ذخرا. فخورة جداً كوني بنت عمانية أحمل موروث بلادي بريشة معاصرة. نجاحي ما كان بيصير لولا دعم أهلي، وبالأخص أمي وأستاذتي الفاضلة وصديقاتي بأفكارهم وتشجيعهم المستمر. أؤمن أن الشغف الحقيقي لا حدود له، كل يقين أن بالاجتهاد والإيمان بالله والدعم البناء يمكن لأي حلم شخصي أن يتحول إلى رسالة تصل للعالم. ممتنة لكم جزيل الامتنان على حسن الاستضافة، بوركت جهود جميع القائمين على هذا البرنامج منذ انطلاقته وحتى هذا الموسم. شكرا جزيلا لكم، محدثتكم نوار السناوي، بارك الله فيكم.
12: نستطيع.
13: نستطيع.
12: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
13: وإخراج ولا بنت ناصر الأحسنية. نستطيع.
12: بكم ومعهم
13: أن نبدأ التغيير الإيجابي
12: وقيادة المستقبل.
13: نستطيع.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعنى.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. سلطنة عمان تستنكر الاعتداءات المتكررة على السفن في مضيق هرمز، وتشدد على تجنب أي أعمال تؤثر على المفاوضات المتعلقة بالملاحة البحرية. الرئيس الإيراني يؤكد تمسك بلاده بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وإجراءات أمريكية جديدة تستهدف مصادر التمويل المرتبطة بطهران. الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عملية وعاجلة لوقف الانتهاكات وحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة المستوطنين. قتلى ومصابون مع استمرار الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وكييف تسعى إلى حشد الدعم الدولي لمواجهة التصعيد. إعصار دولفين يجتاح جنوب اليابان برياح وأمطار قوية، وإغلاق المدارس والمواقع السياحية شرق الصين مع اقتراب الإعصار. أكثر من 2.3 مليار ريال عماني حجم الاستثمار التراكمي في مدينة صحار الصناعية بنهاية النصف الأول من العام الجاري. وارتفاع الأرباح الصافية لشركات التمويل المدرجة ببورصة مسقط بأكثر من 1% للنصف الأول من هذا العام. كانت هذه أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: السادسة وأربع دقائق وثلاثون ثانية صباحا في مسقط. صباح الياسمين يأتيكم برعاية نماء لخدمات المياه، الأصايل للمؤتمرات، وسيارات جيتور.
2: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة.

0: هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سيل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأصدقاء الأحبة. دائما وأبدا بداية القول الدعاء: اللهم أبسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم آمين يا رب العالمين. بداية الأسبوع الثاني من أغسطس أيها الأصدقاء يعلن رحلته صباحا مع بداية العمل المؤسسي في أكثر من قطاع: القطاع الحكومي العام والقطاع الخاص بمؤسساته والقطاع الحر بتحدياته. وكل تلك القطاعات الاقتصادية تبعث لنا أمثلة للجهد والسعي والإجادة مع طائر الياسمين. اليوم الأحد 25 من شهر صفر 1448 للهجرة، الموافقة 9 من شهر أغسطس آب 2026. ويا صباح الخير يا عمار، الأسبوع الثاني من شهر أغسطس وبعد إجازة، والهمة والنشاط موجودين الحمد لله. اللهم لك الحمد والشكر. أشاق الياسمين في كتابه الحيوان يقول الجاحظ: من مناقب الحمام حبه للناس وأنس الناس به، وأنك لم تر حيوانا قط أعدل موضعا ولا أقصد مرتبة من الحمام، وأسفل الناس لا يكون دون أن يتخذها، وأرفع الناس لا يكون فوق أن يتخذها. والحمام من الطير الميامين وليس من الحيوان الذي تظهر له عورة. والله احنا نرى الحمام فقط تعجبنا حركته، نرمي الحبوب في هذه الفترة، تكون المياه متوفرة في بعض المنتزهات والمواقف، التقاطعات، منظر جميل جدا وهو مسالم. ولكن الحمام يقول أحدهم بلسان حال غيري من الناس: تعلمت أن المال يشتري لك الطعام ولكنه لا يشتري لك الصحة، ويشتري لك ساعة كبيرة ولكنه لا يشتري لك الوقت، يشتري لك المعارف لكنه لا يشتري لك الأصدقاء المخلصين. تعلمت أن المال لا يشتري لك سريرا جميلا، أن المال يشتري لك سريرا جميلا ولكنه لا يشتري لك النوم، ويشتري لك منزلا جديدا لكنه لا يشتري لك راحة البال. تعلمت أن يساعدك المال على تكاليف الزواج لكنه لا يشتري لك الحب والتفاهم والسعادة. وتعلمنا أن المال يشتري لنا الشهرة لكنه لا يشتري لنا الاحترام والتقدير. المال يشتري لك أيها العزيز الكتب والعلم، ولكنه لا يشتري لك الفهم والثقافة والحكمة. إذن أعلم يا صديقي أن المال لا يشتري لك الأشياء بصورة متكاملة، فلا يكون اعتمادك عليه في كل الأحوال. رحلة الياسمين يعيشها معكم أحمد بن درويش الحمداني، سالم بن ضحي الصريدي، والمخرج عمار بن خالد البلوشي.

أغنية الصباح ورحلة الفلاح ومشاعر الحب الأصيلة تحت ظلال الأشجار. فيروز في صباح الياسمين.

0: حدث من الأيام.
1: أصدقائنا، يصادف اليوم 9 أغسطس آب اليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم. هذا اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة، حيث يحتفل بهذا اليوم من كل عام اعترافا بالاجتماع الأول لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالسكان الأصليين في جنيف عام 1982. في 23 ديسمبر من العام 1994 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يحتفل باليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم بتاريخ 9 أغسطس من كل عام خلال العقد الدولي للشعوب الأصلية في العالم. في 2004 أعلنت الجمعية العقد الدولي الثاني للشعوب الأصلية في العالم 2005-2014. قررت الجمعية أيضا الاستمرار في الاحتفال باليوم الدولي للشعوب الأصلية سنويا خلال العقد الثاني، وكان هدف العقد تعزيز التعاون الدولي لحل المشكلات التي تواجه الشعوب الأصلية في مجالات مثل الثقافة والتعليم والصحة وحقوق الإنسان والبيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. في إبريل نيسان عام 2000 اعتمدت لجنة حقوق الإنسان قرارا بإنشاء منتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، والذي أقره المجلس الاقتصادي والاجتماعي. تتمثل ولاية المنتدى في مناقشة قضايا الشعوب الأصلية المتعلقة بالثقافة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والبيئة والصحة في وحقوق الإنسان. في هذا اليوم يشجع الناس من مختلف الدول على المشاركة على إحياء هذا اليوم لنشر رسالة الأمم المتحدة بشأن الشعوب الأصلية، وقد تشمل الأنشطة ومنتديات تعليمية، فعاليات صيفية لتعزيز تقدير الشعوب الأصلية وفهمها بشكل أفضل. كما قد تتضمن الفعاليات رسائل من الأمين العام للأمم المتحدة وقادة بارزين آخرين، وعروضا فنية يقدمها فنانون من الشعوب الأصلية، وحلقات نقاش حول المصالحة. وصولا إلى موضوع الدردشة الذي تعودنا عليها اليوم، لدينا مقولة قيل: نحن نتعلم بما يزعجنا ونطارد أوهاما لا نملكها، ونغفل عن نعم الحاضر ونضيع أعمارنا خلف السراب. أيضا في ذات الوقت المقولة تدعونا إلى الرضا وإلى الامتنان بما في أيدينا قبل فوات الأوان. ترى ما هي تلك المقولة؟ مقولة اليوم، موضوع الدردشة. المقولة هكذا عباراتها: نرى ما لا نريد، ونريد ما لا نرى، فنفقد قيمة ما نرى، ونضيع في شراب ما لا نرى، فكن حريصا ألا تفقد قيمة ما ترى. أعد: المقولة تقول: نرى ما لا نريد، ونريد ما لا نرى، فنفقد قيمة ما نرى، ونضيع في سراب ما لا نرى، فكن حريصا ألا تفقد قيمة ما ترى. ما رأيكم بهذه المقولة، ولأي مدى هي متحققة على أرض الواقع في حياتنا الاجتماعية في تعاملنا مع الناس؟ شاركونا بالآراء عن طريق رسائل الواتساب عبر الرقم 724-420-009، وأهلا بالجميع. إلى الصحافة.
0: صحافة اليوم في صباح الياسمين.
1: على الصفحة الأولى من جريدة عمان الصادرة اليوم الأحد 25 صفر 1448 للهجرة الموافق 9 أغسطس 2026، نطالع هذه العناوين: شددت على ضرورة تجنب أي اعتداءات تؤثر على التقدم المحرز، سلطنة عمان تؤكد مفاوضات مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة. تهيئة الممكنات الداعمة للنمو وتنافسية الاقتصاد 86.7% نسبة إنجاز الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية.

أنتجت فرص التحسين مشروع نبض لخدمات الإسعاف يرسخ ثقافة الجودة ويعزز الجاهزية ويدعم وضوح الأدوار. هاني الكيومي يصرح: المشروع يرفع كفاءة الخدمات الإسعافية المقدمة للمستفيدين. على ذات الصفحة ومن صلالة مكتب جريدة عمان: سلطنة عمان تستضيف المؤتمر الدولي للجغرافيا بصلالة سبتمبر القادم. وهنا خبر عن الأمطار: أمطار متفرقة في بادية محافظة الظفار وجبال الحجر، وتحذيرات من تدني الرؤية. وصولا إلى الصفحة الثالثة من عمان، عنوانها الأول: التكامل مع المدرسة والمسجد أساس إعداد جيل متوازن. مختصون يقولون: الأسرة تصنع وعي الأبناء، والحوار والقدوة يحميانهم من التحديات. هناك عمود للصحفية زميل عمر العبري، عنوانه بارز وجميل: المشهد كما يبدو من أعلى. من العناوين أيضا على هذه الصفحة: أنشطة وفعاليات متنوعة. في ختام برنامج المستكشف الصغير بمسندب، 750 طالبا مستفيدا من مشروع الحقيبة المدرسية بالعوابي، استعراض تجربة عمانية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤتمر دولي بمصر. دراسة تؤكد 50% من الأراضي السكنية الممنوحة في مسقط بقيت بدون تطوير. إلى عمان الاقتصادي. من عناوين الاقتصادية: حجم الاستثمار التراكمي تجاوز 2.3 مليار ريال. مدينة صحار الصناعية توقع 39 عقدا، بل 39 عقدا ب 212 مليون ريال. غدا ملتقى الأمن الغذائي بصلالة يناقش الفرص الاستثمارية والتجارب الحديثة في القطاع. إنتاج المصافي في سلطنة عمان يتجاوز 108 ملايين برميل. حوار لوسيد البلوشي على الصفحة السادسة، وتحديدا في ملحق عمان الاقتصادي أو في عمان الاقتصادي، عنوانه هكذا: سياحة المذاق وفنون الطهي أسرع الأنماط نموا. أميرة اللواتي تصرح لجريدة عمان قائلة: المطبخ العماني من موروث غذائي إلى تجربة سياحية تنافس عالميا. الوجبة التي تقدم بلا قصة ولا سياق تبقى خدمة ضيافة عادية، وحين يعرف الزائر مصدر المكونات تتحول إلى تجربة سياحية. هذا من ضمن الحديث عن مبادرة رحلة المذاق العماني اللي أطلقتها وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع شركة النقل الوطنية العمانية مواصلات، وكانت نفذت خلال الفترة من 24 إلى 30 من يوليو الماضي. أكثر من 100 فعالية تثري موسم خريف ظفار وسط إقبال كبير من الزوار، والصورة خير شاهدة على هذه التغطية للصحفي عادل بن سعيد اليافعي. من العناوين أيضا: ترتكز المنظومة على تحديث التشريعات والارتقاء بالخدمات اللوجستية، 86.7% نسبة إنجاز الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية. الاقتصاد الأمريكي يخسر 23 ألف وظيفة في يوليو، وأمريكا تفرض رسوما بنسبة 15% على منتجات البولي سيليكون. أخيرا 13.3 مليون ريال الأرباح الصافية لشركات التمويل المدرجة ببورصة مسقط.

الخير. يسعد ربي صباحكم أيها الأصدقاء وين ما كنتوا تستمعوا إلى إذاعة الشباب من الأثير الأحباب وإذاعة الشباب. أهلا بكل الأحبة الذين يسمعون لأول مرة. هذه فترة صباحية منوعة تبدأ من السادسة وحتى التاسعة. ذهبا إلى رسائل الأحبة عن طريق الواتساب لمن يسمعنا، الرقم 724-42-009. مقولة اليوم هي موضوع الدردشة: نرى ما لا نريد ونريد ما لا نرى، فنفقد قيمة ما نرى ونضيع في سراب ما لا نرى، فكن حريصا لا تفقد قيمة ما ترى. قيل: نحن نتألم بما يزعجنا ونطارد أوهاما لا نملكها، فنغفل عن نعم الحاضر ونضيع أعمارنا خلف السراب. وهي أي هذه المقولة في ذات الوقت تدعونا إلى الرضا والامتنان بما بين أيدينا قبل فوات الأوان. إيش رأيك المقولة يا عمار؟ نسمع آراء الناس عنها في الآتي إن شاء الله، لكن أكيد الصباح يبدأ برسائل صباحية. وصايف خالد عبد الله الرواحي: صباحكم الله بالخير، أسأل الله أن يبارك لكم في حياتكم ويكتب لكم الخير ويوسع أرزاقكم ويهبكم الصحة والعافية ويجعل لكم في كل أمر يسر وفي كل رزق بركة ويرزقكم نعيم الدنيا والآخرة ويغفر لوالدينا ووالديكم. اللهم آمين يا أبو صايف خالد. رسالة من صديقنا وأخونا أبو ناصر محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي من الكامل والوافي، يقول: الاحترام والكلام الطيب والابتسامة والتسامح والتجاوز كلها نوافذ لجمال الحياة، فمن أراد الاستمتاع بالحلاء في الحياة فلا يغلق هذه النوافذ. حلو المعنى. هي مثل البيت يا محمد، يعني بيت بدون نوافذ أعتقد يصير مسمى شيء آخر يعني. نعم، كلها نوافذ لجمال الحياة، فمن أراد الاستمتاع بالحياة فلا يغلق هذه النوافذ. الحديث عن الاحترام والكلام الطيب والابتسامة والتسامح والتجاوز.

الشمسي بدايتها الآن هكذا ترسل أشعتها لدنيا الناس. أكمل رسالة محمد زهيمي يقول: صباح جميل من صباحات الوطن الغالي سلطنة عمان، وأجمل الأقدحية لكم فريق البرنامج في ظفار المجد والحب والإبداع والجمال وطريق السلام والسعادة للمتجهين إلى أرض اللبان ووصول آمن.

إذا كانت هناك دموع فهي دموع الفرح، نعم يبكي البعض عندما هكذا يعيش حالة فرح لنجاح لوصول لغاية معينة، وخصوصا كبار السن يعني يفرحون لأبنائهم لدرجة البكاء. سيف الهاشمي يشاركنا أبو سلطان وهو أيضا من الكامل الوافي، يقول: صباح الياسمين، علمتني الحياة أن البدايات دائما جميلة، ولكن الأجمل من يبقى معك حتى النهاية. علمتني الحياة أن المواقف الصعبة تسقط أقنعة المحبة الزائفة، وعلمتني أن أفعل الخير لوجه الله ولا أنتظر رد الجميل. سيف الهاشمي أبو سلطان، حياك يا الهاشمي.

0: الأمر في تاريخ 25 من صفر يعلن أيام ارتحاله ليعود مع بداية الشهر القادم إن شاء الله الهجري، يعكس أشعته ليلا وأيضا أشعة الشمس تأتي نهارا على البحر فتكتسيه جمالا كجمال هذه الصورة التي أتتنا من مصيرة. أخونا ناصر البلوشي أبو منصور بعث لنا بهذه الصورة الجميلة، الطيور، البحر، الموج، الجو الغائم، كلها تشكيلة جميلة ورائعة. شكرا يا ناصر، يسعد ربي صباحك. أخونا العزيز أستاذ سالم بن محمد الجعفري، صباح الخير أخي سالم. السلام عليكم ورحمة الله، سعد الله صباحكم بالخير. أيها الأخوة والأخوات المتابعين الكرام الأعزاء، نسأل الله صباحا جميلا ويوما سعيدا، يوما جميل، صباح التوكل على الله واليقين في جميل قدره وتيسيره وتدبيره. بانتظار مشاركتك لنا الجعفري بمقولة اليوم. مسهيل، يسعد صباحك، اختصرت القول بهذين السطرين، شكرا على السطرين يا مسهيل. تقول: صباح جديد بيوم عمل متجدد بالحياة والعمل، اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب رزق طيب ومبارك وصحة دائمة، اللهم آمين. عارف عمار، في بداية أي أسبوع هناك ناس هكذا تكون لديهم مجموعة آمال وطموحات يتمنوا أن يحققوها ويسعوا جاهدين أن يحققوها، والله هي التوفيق من الله سبحانه وتعالى، لكن دائما السعي والاجتهاد والمثابرة والمتابعة وإعطاء كل شيء حقه، هذا على الإنسان في عطائه. فايز العلوي، مجموعة الرسائل كالعادة، اختار واحدة. رسالتين اليوم، فايز العلوي من صور العيجة يقول: راحة البال أثمن من المال، والحياة لا تقاس بما نملك فقط بل بمقدار الطمانين التي نعيش بها. ليس مطلوبا أن تحرم نفسك ولا أن تعيش التقشف، لكن أن تجعل دخلك سيدا لمصروفك، لا أن تجعل رغباتك تقود مستقبلك. تذكر دائما الحرية المالية ليست أن تكون غنيا، بل أن لا تكون أسيرا لما لا تحتاجه. والحمد لله، من تعلم القناعة وحسن التدبير امتلك شيئا أثمن من المال وراحة البال. جميل، يعني تلامس موضوع مقولتنا. شكرا يا فايز. أبيات للشاعر حمدان، إبراهيم حمدان، اختارها علي خاطر النجادي، يقول: اختيار موفق لموضوع النقاش. برجع لهذا، خلينا نقرأ الأبيات، دائما ما تكون اختياراتك جميلة. أنسي، هكذا يسأل: أنسي كيف ينسى الليل بدرة، ولو كثرت نجوم في المجرة، يذكرني بعهدك كل صبح، ويسقي من خيالك ألف بذرة، ولا زالت عيونك أمنياتي، فهل لي بعد يأسي منك نظرة، ولا زالت عيونك أمنياتي، فهل لي بعد يأسي منك نظرة، لقد أيقنت كم صدقت ظنوني بأن سنين فقدك مستمرة، وضاق الصدر من حزن كأني أبث تنفسي من ثقب إبرة. جميل، إبراهيم الحمدان الشاعر، شكرا يا علي. برجع لل الرسالة الخاصة بالموضوع، بالروح السالفة وما فيها، بعد ما نصب على عمران الرحبي: صباحكم الله بالخير من العفية وأجواءها الجميلة الباردة. أيضا صورة هي وفيديو بين على فيديو، ياريت لو نقدر نشغله، لكن التقاطة جميلة، البحر والبرج هذا الصخري أو القلعة الصغيرة، لا أدري ماذا تسمى، صورة غير واضحة والفيديو لم نراه. طيب وين نروح؟ نعم، أصدقائنا لطالما اعتبرت الذاكرة وظيفة حصرية للدماغ، الذاكرة. لكن دراسة علمية جديدة تشير إلى أن للأمعاء دورا أكبر مما كان يعتقد. الأمعاء، نعم، فإلى جانب وظيفتها في هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية، قد تسهم أيضا في تحديد التجارب التي يحتفظ بها الدماغ داخل الذاكرة. نعم يحدث هذا الأمر، لكن يا ترى ليش؟ أو بمعنى آخر، إيش السالفة؟
1: السالفة وما فيها. السالفة وما فيها.
0: نعم، كل ما في الأمر والسالفة وما فيها، أن الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا USC نشرت في دورية علمية، كشفت أن الإشارات العصبية الصادرة من الجهاز الهضمي عبر العصب المبهم، ويعرف أيضا بالعصب الحائر أو العصب العاشر، وهو أطول عصب قحفي في الجسم وأحد أهم مسارات الاتصال بين الأمعاء والدماغ. تخيلوا أن لهذا العصب دورا رئيسيا في تكوين الذكريات المرتبطة بإيش؟ بالطعام. أكيد يعني الإشارة جاية من المعدة، سبحان الله. هذا الكلام وفق موقع ساينس دايلي، بمعنى رسائل من الأمعاء للدماغ. يصير الحواس أحيانا تشترك على فكرة في الذائقة وفي الاختيارات، وتوجه رسائلها للدماغ فقط. اللي مشتهي السمك راح يشتري سمك، اللي خاطرة في لحم، وهكذا. نعم، لقد أظهرت التجارب أن تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية يطلق إشارات عصبية تنتقل من الأمعاء إلى الدماغ عبر العصب المبهم أو العصب الحائر. هذا الأمر يحفز إفراز مادة الأستيل كولين، وهو أهم ناقل عصبي في الجسم. ينقل الإشارات بين الخلايا العصبية والعضلات، يصنعه الجسم من الكولين الموجودة في الغذاء، حيث يتم فرز مادة الأستيل كولين في منطقة الحصين، وهي المنطقة المسؤولة عن التعلم وتكوين الذكريات. أوضح الباحثون أيضا أن هذه الآلية تساعد الدماغ على حفظ المعلومات المرتبطة بالغذاء، مثل إيش؟ مثل المكان الذي عثر فيه عليه، وهو ما يعتقد أنه تطور بيولوجي ساعد الكائنات الحية على تذكر مصادر الطعام المهمة. نعم، يحدث أن نتناول وجبة جميلة ومع الأيام ننساها، تذكرنا بها المعدة أو الأمعاء. تخيلوا هذا الأمر. خلال الدراسة راقب العلماء نشاط أدمغة الفيران، أكيد الفيران لتجارب دائما، بعد تناول الطعام، ولاحظوا أن ارتفاع مستويات الأستيل كولين لم يحدث إلا عندما كان الاتصال بين الأمعاء والدماغ يعمل بصورة طبيعية. لكن عند تعطيل العصب المبهم أو العصب الحائر، تراجعت قدرة الفئران على تكوين ذكريات مرتبطة بالطعام، وأصبحت أقل قدرة على تذكر الأماكن التي وجدت فيها مصادر غذائها، مما يشير إلى دور هذا المسار العصبي يتجاوز تنظيم الشهية والشعور بالشبع. وكشفت النتائج أن استجابة الدماغ لا تعتمد على مذاق الطعام وحده، بل تتأثر بقيمته الغذائية أيضا. تسألوني إيش السالفة؟ السالفة وما فيها أن العلماء يعملون حاليا على استكشاف إمكانات الاستفادة من هذه النتائج في تطوير وسائل جديدة لدعم الذاكرة، سواء من خلال تحسين صحة الأمعاء أو عبر استهداف العصب المبهم الحائر، العصب الحائر. لكنهم في ذات الوقت يؤكدون أن النتائج لا تزال مستندة إلى تجارب أجريت على الحيوانات، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث للتحقق من مدى انطباقها على البشر. طيب اللي يصير عنده مغص، كيف السالفة؟ لمعة ايش تحكي له ساعتها؟ إنه عك في الأكل. هذا اختصار. سبحان الله. من الرسائل اللي وصلت أيضا يا عمار، أخونا سامي العبدلي، حياك يا سامي، تحياته للجميع وكل من يعرفه. أم عمران صباح الخير لكم ولكل مستمع، أختكم أم عمران. يعني وكانك تقول يا أم عمران أنك في المتابعة. جميل، أهلا وسهلا بك. جمال الرواحي يردد على طار الجمال، هناك حضور يمر بسلام وهناك حضور يربك المكان حسنا وجمالا. أوه، هذا حضور لا يوصف يا جمال، والجمال أيضا أحيانا لا نستطيع أن نصفه. كيف نصف الجمال؟ أي كلمات جميلة تصف الجمال؟ هو هكذا يعلن عن نفسه، وهكذا هو يعتمل في الخاطر وفي الوجدان.

0: أهلا بكم أيها الأصدقاء. عودة لرسائلكم المتفاعلة مع مقولة الدردشة اليوم. إذن لزاما لابد أن نذكر بالمقولة يا عمار. المقولة عبارة عن كلمات، الكلمات هي: نرى ما لا نريد ونريد ما لا نرى، فنفقد قيمة ما نرى ونضيع في سراب ما لا نرى. سراب يقصد هنا الوهم أكيد. صعب الواحد يعيش في حالة وهم، عندما يكون هذا الوهم حقيقة ويكون عايش معه وكأنه حقيقة ويتعامل مع هذه الحقيقة على أنها أمر واقع، تواصله مع الناس يختلف أو تبدو عليه الغرابة حتى في تعامله. نعم يحدث. تكملة العبارة تقول: فكن حريصا ألا تفقد قيمة ما ترى. دعك عن ما لا ترى، عيش الواقع يعني بمعنى مختصر. النجادي يقول: استنزف عمره في سباق لم يكن جزء منه، يراقب الطرق التي سلكها الآخرون ويحسب خطواتهم ويخشى أن يتأخر. حين نسي أن الطريق الذي كتب له لن يسلكه أحد غيره. يقول أيضا: قد يقضي الإنسان حياته كلها يركض خلف باب معتقد أن خلفه نجاته، ثم يصل متعبا ليكتشف أن رزقه لم يكن خلف الباب أصلا، بل كان يسير نحوه طوال الوقت، لأن أكثر ما يرهقنا ليس السعي بل الوهم الذي يرافقه. هذا ما نحكيه يا علي، أن نظن أن حياتنا معلقة بخطوة إضافية، بمنصب، بمال، بفرصة، والله حتى بشخص، نخشى أن يفوتنا إدراكها، نركض ونركض ونركض ثم نركض، وحين نلتفت آخر العمر نكتشف أن ما وصلنا إليه لم يكن بسبب لهاثنا، بل لأن الله كتبه لنا منذ زمن. أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. علي يقول: هكذا نؤجل الحياة حتى نصل إليها، ثم نكتشف أن الذي سبقنا إليها إلى النهاية لم يكن إلا أعمارنا. يعني كل شيء محسوب من العمر، مهما ركضت، مهما حاولت، مهما توفقت، ومهما فشلت، كله مكتوب لك. سعيد بن عزيز الهشامي، حياك يا سعيد. اليوم بدون صور، اليوم ما راح المال ولا صور المال. يقول: كم أوجع القلب طعنا من أحبتي، وأحزن النفس من تسعى لبسمته، وكم عفى عنهم قلبي بفطرته كعفو يوسف عن أفعال أخوته، انفرط الخل في ودي وضيعه، فالصفح والعفو مني حق صحبته. أدري لمن هذه الأبيات. شكرا يا سعيد، شكرا لأنك تتذكرنا دائما ولأنك معنا وتسمعنا، الله يسعدك. من الطوية تحية لي ناصر محمد الزيادي، وادي عندام، ولاية المضيبي، حياك الله بالدعاء. يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، واجعل دعاءنا فرج لكل صابر، واستجابة لكل دعاء، وشفاء لكل مريض، ورحمة لكل ميت. اللهم آمين يا رب العالمين. ذهابا إلى
1: صباح الياسمين في مثل هاليوم.
0: في مثل هاليوم 9 أغسطس من العام 1805، المستكشف الأمريكي زيبولون بايك يبدأ رحلة من سانت لويس، وهي إحدى المدن الرئيسية في الولايات المتحدة، تقع في ولاية ميسوري، لاستكشاف مصب نهر الميسيسيبي. في 1842 توقيع معاهدة ويبستر أشبرتون، وهي اتفاقية دولية وقعت بين الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، هدفت إلى تسوية النزاعات الحدودية بين الولايات المتحدة وممتلكات بريطانيا في كندا، مثل الحدود بين ولاية مين ونيو برونزويك، وأيضا تحسين العلاقات الدبلوماسية وإنهاء تجارة الرقيقة في البحار. في العام 1896 الطيران الأخير لرائد الطيران الألماني أوتو ليلين تال، والذي نجم عنه سقوطه في ثم وفاته في اليوم التالي.
1: في مثل هاليوم
0: مصطفى كمال أتاتورك يطلع المشاركين في احتفال كالخانة من حزب الشعب الجمهوري على الحروف اللاتينية المزمع استخدامها في كتابة اللغة التركية، تمهيدا لما عرف بالانقلاب اللغوي. كان هذا الأمر في عام 1928، بعده بعام عام 1920 كحدث اندلاع ثورة البراق في مدينة القدس، إبان الانتدام البريطاني على فلسطين. قوات الاستعمار البريطانية في الهند تعتقل مهاتما غاندي بعد إطلاقه المقاومة السلمية للاحتلال، كان هذا الحدث في العام 1942. أما في عام 1945 الولايات المتحدة تسقط قنبلة ذرية أطلقت عليها اسم الرجل البدين على مدينة ناغاساكي، أودت بحياة من 60,000 إلى 80,000 نسمة. وقبله بثلاثة أيام وتناولنا هذا الحدث أيضا إطلاق القنبلة الذرية سمول بوي أو الابن الصغير لا أدري في هيروشيما.
1: في مثل هاليوم
0: استقلال سنغافورة عن ماليزيا 1956، اعتماد علم جمهورية الجابون رسميا 1960، توقيع معاهدة صداقة وتعاون بين الهند والاتحاد السوفيتي عام 1971 وصولا للعام 1990. مجلس الأمن الدولي يتبنى بالإجماع القرار رقم 662 الذي يعتبر أن ضم الكويت إلى العراق أيا كان الشكل والذريعة ليس له أي قانوني وهو ملغى وكأنه لم يكن، ويطلب من جميع الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المختصة عدم الاعتراف بهذا الضم والامتناع عن أي إجراء وأي اتصال يمكن أن يفسر بأنه اعتراف غير مباشر بالضم. في ذات العام السعودية تقرر استخدام قوات الحلفاء لمواجهة الغزو العراقي للكويت.
1: في مثل هاليوم
0: التاسع من أغسطس مكوك الفضاء ديسكفري يهبط بسلام في قاعدة إدواردز للسلاح الجوي في كاليفورنيا في أول رحلة مكوكية منذ انفجار المكوك كولومبيا في 2 أبريل 2003، كان هذا الحدث في 2005. أما في 2014 محكمة القضاء الإداري المصرية تحكم بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر. رياضيا في 2016 تتويج ريال مدريد بكأس السوبر الأوروبي بعد فوزه على فريق إشبيلية بنتيجة 3-2.
2: إنها الخواتيم، يدخل كرة خطيرة، كارفاخال لوكاس يعطي باس وطلع أدريني الواحد برسنت المريكي دوس راموس يذبح إشبيلية بعد أن غدر الريال. الوالد الأندلسي عاد وزيزو يعود بضربة قاتلة وضربة حظ وكرة أخيرة في الخواتيم.
1: في مثل هاليوم
0: من مواليد اليوم أيها الأصدقاء الكاتب والأديب المصري إبراهيم المازني الذي ولد في عام 1889، ومن الوفيات الشاعر الفلسطيني المعروف محمود درويش الذي توفي في 2008.
3: والآن والأشياء سيدة وهذا الصمت عال كالذبابة، هل ندرك المجهول فينا؟ هل نغني مثل ما كنا نغني؟ سقطت قلاع قبل هذا اليوم، لكن الهواء اليوم حامض. وحدي أدافع عن جدار ليس لي، وحدي أدافع عن هواء ليس لي، وحدي على سطح المدينة واقف أيوب مات، ومدت العنقاء وانصرف الصحابة. وحدي أراود نفسي الثكلى فتأبى أن تساعدني على نفسي. ووحدي كنت وحدي عندما قاومت وحدي وحدة الروح الأخيرة. وحدي أدافع عن جدار ليس لي، وحدي أدافع عن هواء ليس لي، وحدي على سطح المدينة واقف.
0: أحبة وأصدقاء، كل حدث وأنتم بخير.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كلياً. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
4: ليش قافل الباب؟ أنا ما قلت لك لا تقفل الباب.
5: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
6: حبيبي،
5: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
6: أنا معك.
5: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
6: أنا موجودة.
5: لأن الحضور يتطلب شعور.
7: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
8: تستمعون إلى إذاعة الشباب
9: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بوعلي، جعلان بني بوحسن والكامل والوافي وما جاورها.
8: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: أهلا بكم أيها الأصدقاء، 7:48 صباحا في مسقط. أهلا بكل الأصدقاء الذين كانوا معنا منذ البداية ولا زالوا مستمرين معنا. نتمنى نحن أن نكون مستمرون كما ينبغي. موعدنا الحين في الوقفة الأولى مع صباح الأعمال، الحديث عن أهمية الحرف التقليدية في الحفاظ على التراث الثقافي العماني.
1: صباح الأعمال.
0: نعم، اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في هذا الشهر الجاري أغسطس 2026 مبادرة الممتلك الثقافي الخاصة بفريق بوهلة التطوعي، حيث تنفذ المبادرة في موقع قلعة بوهلة التاريخي بسلطنة عمان ضمن مبادرات متطوعية التراث العالمي، وتختص بصون الحرف التقليدية كالفخار والنحاس والمعادن والصناعات الخشبية. مشكورة معنا الفاضلة الأستاذة منال بنت مبارك الشريقية أخصائية شؤون بيئية بدائرة موقع قلعة بوهلة بوزارة التراث والسياحة. أستاذة منال السلام عليكم، يسعد ربي صباحك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، صباحكم يا رب.
0: كيف الأجواء عندكم هناك؟
2: الحمد لله شهر 8 شوية أبرد
0: عندنا. يعني في اعتدال ولا الحرارة رايحة جاية؟
2: لا الحمد لله أفضل عن شهر 7 و 6.
0: إيه لا وين الحمد لله. أستاذة منال، ضمن مبادرات متطوعية التراث العالمي لعام 2026 تأتي هذه المبادرة اللي نتحدث عنها، الممتلك الثقافي الخاصة بحرف الفخار النحاس المعادن والصناعات الخشبية لفريق بوهلة التطوعي. طبعا كيفما قلنا هذه المبادرة اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. حدثينا بشكل عام عن المبادرة، وأيضا خبرينا ما هي أهمية الحرف التقليدية بشكل خاص.
2: طبعا أهمية الحرف لها ثلاث أبعاد، وهذه الأبعاد مترابطة مع بعضها بعض: البعد الاقتصادي والبيئي والثقافي. والبعد الاقتصادي قد يكون الأهم، فالحرف نشأت كونها نشاط وله مصدر رزق ومهنة حقيقية يمارسها أفراد المجتمع.
0: صحيح.
2: لتلبية احتياجاتهم، وكان هذا أهم، يعني أهم بعد أثر على استدامة هذه الحرفة، هو ارتباطها بالقيمة الاقتصادية وضيفتها داخل المجتمع. البعد البيئي طبعا نشأت في الأساس هي من فهم الإنسان الموارد في البيئة، والطين تحول إلى أدوات في المطبخ، في الديكور والمعادن، يعني ما نقدر نقول ديكور في ذاك الزمان، وأيضا المعادن. والخشب له تأثير معماري، يعني اعتمد كما عناصر معمارية وأثاث وأدوات مختلفة.
0: صحيح.
2: وهذا يعكس طبعا مثل ما كلنا نعرف أنه قدرة الإنسان على التكيف مع البيئة والاستفادة من مواردها. البعد الثقافي هذا تشكل مع مرور الزمن، وحيث أنها هذه المنتجات لم، يعني ما كانت مجرد أدوات الاستخدام، وأصبحت تحمل أشكال وزخارف تعكس الهوية والخصوصية للمجتمع العماني.
0: صحيح. يعني سبحان الله، يعني كل نقول حرفة أو مثل ما قلتي أنت منتجات، سواء كانت فخارية أو نحاسية أو معادن أو حتى صناعات خشبية، نشعر أنها قريبة جدا من خصوصيتنا إحنا كعمانيين في بيوتنا.
2: أيوة، ولها ذاكرة معينة يعني.
0: بالضبط. طيب، هذه الحرف والذاكرة الجماعية للمجتمع وارتباطها فيها، أكيد هناك خلاصة لدروس وقيم ممكن نقلها لأجيال جديدة. يعني إذا كانت لدينا صور قديمة وفيها كل هذه الموجودات والفخاريات وما شابه، أكيد يعني ابنك أو حفيدك بيسألك في يوم من الأيام، هل كنت تستخدم مثل هذه الأوانية أو هذا الوعاء أو كذا؟ فبالتالي مهم جدا موضوع أن نقل الذاكرة الجماعية بالمجتمع لأجيال جديدة. أستاذة منال،
2: أكيد طبعا. وهذه الذاكرة يعني من المفترض أن احنا ما نكتفي بالكتب ونقلها نظريا، وإحنا لازم نأكد على ضرورة نقل هذه الذاكرة بالممارسة والتجربة، وأيضا ذاكرة المكان وذاكرة الإنسان. أفضل وسيلة لربط الحرفة التقليدية بالذاكرة الجماعية هي إعادة إتاحة الحرفة للمجتمع بوصفها تجربة حية. يعني أنا لما أجيب الحرفي وأخلي مختلف شرائح المجتمع من طفل وشاب يشاهد هذا الحرفي أثناء العمل ويتحدث معه ويتعرف على الأدوات والمواد الخام اللي يستخدمها، أو يقرب هذه الحرفة في مرحلة معينة. يعني من ما قد يكون ما يقدر كل شخص يقرب كل المراحل. إحنا
0: نعم
2: نحول التراث من معلومة نظرية إلى تجربة حية. هنا يعني تكون ذاكرة حية، وبهذه الطريقة يصبح الحرفي هو ناقل للمعرفة، ما بس منتج للسلعة. هو يمثل الحرفي يمتلك أكيد يعني معرفة تراكمية، بعض الأحيان قد لا تكون يعني موثقة بالتفصيل بأدق التفاصيل. هو يعرف المادة ويعرف كيف يختارها ويعرف كيف يتعامل معها، ومتى تكون صالحة للعمل، ومن الأدوات المناسبة، وأهم شيء كيف يعالج الأخطاء أثناء التصنيع. هذه التفاصيل يعني مهمة جدا يكتسبها
0: صحيح
2: الإنسان
0: صحيح
2: بالممارسة والخبرة،
0: نعم
2: لا يمكن يعني دائما نقلها بالقراءة وحدها.
0: نعم أستاذ منال، الحقيقة يعني إذا حبينا يعني نقترب من شخصية الحرفي أو كيف ما يسمى في بلدان أخرى الصنايعي اللي يصنع هذه المادة سواء كانت فخار أو نحاس أو ما شابه، وهذه المنتجات موجودة في البيوت، موجودة كمكونات طبيعية في الوجود، هو ليس مجرد يعني يقوم بتشكيل الشيء، ولكن لديه الفطرة ولديه الخبرة في هندسة هذا الشيء بما يتواكب مع محيطه. يعني صانع الفخار، عندما تشاهدين صانع الفخار وما يقوم فيه وكيف يتعامل مع الطمي أو مكونات منتجه، تجدي انه في عالم اخر، وكانه يرسم لوحه تشكيليه، هكذا يعني الواحد ممكن يقول عنه، صحيح؟
2: أيوة مندمج، يعني
0: نعم.
2: اندماج كلي مع ال...
0: لو يتضايق اذا حد دخله في النص كذي.
2: يعتمد على السايكومتريك مال الحرفي ذيك اللحظة.
0: بالضبط. طيب يعني احنا كنا نتكلم قبل شويه عن موضوع نقل هذه الذاكره الى الجيل الجديد، هل هناك من تحديات تواجه انتقالها من جيل إلى آخر في العصر الحالي وقفتم عليها تحاولوا هكذا معالجتها؟
2: أكيد هو يعني لا يخلو الأمر من التحديات. والتحدي يعني الأهم يعني أو هنا اللي أكثر واضح هو تغير النموذج الاقتصادي. في الماضي كان المنتج الحرفي يلبي احتياجات يومية ويوفر مصدر رزق. اليوم في منافسة مع المنتجات الحديثة، في سرعة إنتاج، في انخفاض تكلفة. في المقابل ما تتطلبه الحرفة هو جهد كبير للوصول إلى يعني مرحلة الإتقان. إحنا ما ممكن أن يعني فقط يعني نكون يهمنا، يعني إحنا يهمنا عند هذه النقطة استدامة المعرفة المرتبطة بالحرفة. يعني إحنا ما ممكن أن نعزل الحرفيين عن التسارع اللي جالس يصير في العالم،
0: نعم
2: الذكاء الصناعي اللي هو 3D printing، كلها هذه لها تأثير أكيد.
0: نعم
2: بس المهم إن إحنا نوازن ما بين الأصالة والتسارع اللي جالس يصير في العالم.
0: زين، خلينا نأكد على نقطة واحدة. يا سبحان الله، يعني بعض المنتجات الحرفية يعني مع يعني دخول صناعات لها خارجية قد تأتي من الصين أو ما شابه، هي تقدمها لنا كنفس الشكل يعني، ولكن سبحان الله الجودة غير.
2: أيوة أكيد، يعني اللي ما يصنع باليد مختلف دائما عن ما يصنعه الآلة.
0: الآلة. نعم نعم نعم طيب نوسع زاوية الحوار بيننا أستاذة منال.
2: تفضل.
0: المبادرات المحلية والاعتراف الدولي مثلا كاليونسكو، إلى أي مدى يسهم في الحفاظ على هذه الحرف ويعزز مكانتها في واقعها؟
2: طبعا نجاح أي

0: هذه الأنشطة في المواقع التراثية مثل ما قلنا، ذاكرة المكان أيضا مهمة. إحنا بهذه الطريقة ما نفصل الحرفي عن سياق التاريخ، نعيده ونربط الحرفة بذاكرة الإنسان والمكان. الأطر الدولية مرتبطة أيضا بالتراث العالمي، وهي مهمة أيضا، يعني تعزز حماية التراث. وطبعا حماية التراث ما بس مسؤولية المؤسسات الحكومية وحدها، هي مسؤولية تشاركية، يعني يسهم فيها المجتمع المحلي، المتطوع، اللي طبعا المتطوعين يكونوا من داخل السلطنة ومن خارجها، والحرفي والباحث والمؤسسات التعليمية أيضا.
1: بالضبط بالضبط بالضبط
0: والقيمة الحقيقية إن إحنا نستثمر هذا الاهتمام من هذه الشرائح، نبني من خلاله نموذج قابل للاستثمار، يعني نموذج قابل للاستمرار بعد انتهاء المبادرة. ننتقل في من العمل من فعالية مؤقتة، ويعني ننشئ فعاليات أخرى، ومن خلالها نوثق، نعلم، ندرب، نسوق أيضا.
1: جميل.
0: المبادرات الناجحة أيضا يعني تترك بعد انتهائها معرفة موثقة، أهم شيء، وحرفيين أكثر حضور، متدربين جدد، ووعي مجتمعي أكبر، وفرصة جديدة للاستمرار في الحرفة.
1: جميل جميل استاذ منال. خلينا نعمل لكاميرا الرؤيه زوم على مبادره الممتلك الثقافي. كلمينا عن هذه المبادره، كلمينا عن فريق بوهله التطوعي، وايضا موقع قلعه بوهله التاريخي. كون هذه المبادره فيه يستحق الشباب المتطوعين الجهد، وتستحق هذه المبادرة المعتمدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو أن يعني نعمل فوكس عليها، يعني نكبر زاوية الرؤية بعمق لهذه المبادرة والقائمين عليها. أستاذة منال،
0: طبعا المبادرة يعني تطرح سنويا من قبل منظمة اليونسكو، وفيها اشتراطات وفيها طبعا بنود. تقدم فريق بهلة التطوعي من خلال المؤسسات الحكومية إلى هذه المبادرة، وكان الممتلك الثقافي هو العنوان، من خلال إحياء الحرف التقليدية في موقع قلعة بهلة. طبعا موقع قلعة بهلة هو أول موقع تم إدراجه في منظمة اليونسكو في عام 1987، وهو أول موقع في الخليج. فهذه الحرف طبعا الخشب والحدادة، أو إحنا نقولهم يعني بالمحلية نقولهم فخارين والفخار، هي تشتهر بها أو ما زالت مستمرة داخل موقع قلعة بهلة.
1: نعم نعم هو حقيقة يعني تفضلي.
0: طبعا ستستضيف المبادرة من ضمن اشتراطاتها أن يكون في متطوعين دوليين وأيضا من داخل السلطنة.
1: جميل. طيب يعني تسويقيا اقتصاديا ما هي الفرص الاقتصادية وأيضا في ذات الوقت السياحية اللي تتيح هذه الحرف التقليدية للحرفيين والمجتمعات المحلية؟
0: طبعا الحرفة يعني يمكن أن تتحول إلى تجربة سياحية وتعليمية متكاملة من خلال مشاهدة الحرفي وتجربة مراحل التصنيع مثل ما ذكرت سابقا، وأيضا في المشاركة في ورش العمل إلى جانب شراء المنتج. طبعا التحدي والفرصة في الوقت نفسه هو قدرة الحرفي على المنافسة في سوق أصبح فيه المطورون والمصممون يعتمدون يعني على التكنولوجيا، لكن لا ينبغي يعني أن تكون العلاقة بين الحرفي والتكنولوجيا مثل ما قلنا تنافسية، بل هي علاقة تكاملية نوظف التقنيات الحديثة. طبعا وفي عندنا مدارس داخل الموقع، يعني مثل مدرسة بالعرب بن سلطان، يعني جالسين يشتغلوا على التكنولوجيا في موضوع الحرف، وأيضا على الحرف.
1: ويأتي هذا الأمر من باب التطوير، صحيح؟
0: أيوة. وأيضا الحفاظ، إحنا مهم عندنا الحفاظ على المعرفة والمهارة والأصالة، أهم شيء أصالة الحرفي اللي جالس يتقن العمل بيده طبعا، لأنها

0: أكيد يعني تمنح المنتج الحرفي قيمة وميزة معينة.
1: صحيح، نتفق أستاذ منال أنه أي زائر أي سائح يذهب إلى بلد ما، صحيح أنه يكون هناك ذكريات مع الصور والفيديوهات وما شابه، هي صور تحفظها الذاكرة وفي نفس الوقت تكون موجودة في الألبومات، ولكن ما أجمل أن يزور إنسان بلد معين ويأخذ شيء من إنتاجاته. نتكلم عن الفخاريات، نتكلم عن المجامر، نتكلم عن اللوعية اللي ممكن هكذا يعني تحط كزينة أو تستخدم وتكون نادرة. من أين أتيت بهذه القطعة؟ قال لك من سلطنة عمان، من محافظة الداخلية، من الولاية الفلانية. فكم يكون هذا المنتج البسيط الصغير صدر سمعة للبلاد.
0: نأمل يعني إن إحنا ما نكتفي على تصدير المنتجات هذه، وأيضا نتفائل بتصدير المعرفة، أيضا المعرفة اللي عند الحرفيين عندنا داخل سلطنة عمان.
1: جميل، احنا سعدنا بالحديث معك وودنا ان نطول، ولكن هذا المساحة الزمنية الموضوع علينا. اذا لديك ما تقولي وتضيفيه وتسعدين اكثر بوافر المعلومة منك استاذة منال فلك الكلمة.
0: شكرا شكرا. كلمة اخيرة، التراث، احنا التراث اللي نريد نورثه للاجيال القادمة، ما نريد نورث فقط منتجات محفوظة، نريد نورث معرفة حية قادرة على الاستمرار والتطور دون أن تفقد هويتها وأصالتها.
1: هذا ما نتمنى إن شاء الله، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكل الجهود اللي تقوموا بها لإبراز نقول مكونات هذا التراث من خلال هذه المبادرة، الممتلك الثقافي، المبادرة الخاصة بحرف الفخار والنحاس والمعادن والصناعات الخشبية. شكرا لفريق بوهلة التطوعي، وإن شاء الله هكذا يعني كل أعمالكم هذه بارزة وتصل ويصل صيتها محليا وخارجيا. الأستاذة منال بنت مبارك الشريقية، أخصائية شؤون بيئية بدائرة موقع قلعة بوهلة بوزارة التراث والسياحة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا شكرا، بارك الله فيكم.
1: الله يسعدك الله يسعدك.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كلياً. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
4: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
5: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
6: حبيبي،
5: الأماكن ما تحتاج إكساب، تحتاج حضور.
6: أنا معك.
5: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
6: أنا موجودة.
5: لأن الحضور يتطلب شعور.
7: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
8: تستمعون إلى إذاعة الشباب
9: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
8: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: كم بابا نبحث عنه وكم بابا تفتح لنا، هكذا هي الحياة. الميزة أن ندرك ماذا وراء هذه الأبواب، نستفيد مما نشاهده. الحياة تعلمنا هكذا أيها الأصدقاء. عودة لرسائلكم إلى نبضكم الجميل. أخونا ناصر محمد الزيادي من قرية الغريين وادي عندام بولاية المضيبي يقول: الحياة رحلة وليست سباقا، أقدارنا قد كتبت وأعمارنا قد حددت وأرزاقنا قد قسمت، امضي في رحلتك راضيا حامدا شاكرا تسعد بها، فإن تأليف القلوب وتسكين الآلام وتطيب الخواطر صنعة لا يحترفها إلا أصحاب الأرواح النقية 100%. لن تجد هناك شخصا رحوما رؤوفا بغيره إلا فعلا روح نقية أساسا. يعني يقول أخونا ناصر: سيكون طريقك حصاد ما زرعت، فاجعل حصادك مزهرا دائما. شكرا يا أخي ناصر بن محمد الزيادي. النجاد يعود أيضا بأبيات: ما حكايتك مع الشعر اليوم يا علي؟ يقول: استوقفتني أبيات شعر للدكتور ماجد عبد الله تتناغم مع موضوع اليوم. شوف عمار تتناغم، يقول لك: متوجع وجفون عينك لم تنم، وهدوء قلبك قد ألم به السقم، أرهقت روحك في جحيم علاقة لم تجني منها غير أحزان وهم، وبقيت خلف سرابها مترنحا متلاطما بين الحقيقة والوهم، وصبرت حتى كاد يطفئك الأسى، فالدمع مكسوب وجرحك ملتأم، فمتى ستنهيها وتحفر نقطة في آخر السطر المشبع بالألم، يكفيك ما تلقاه من ذل اللقاء، بعض الفواصل قد تجرك للندم. أبعدنا الله والندم. على حال أبيات معبرة دكتور ماجد عبد الله. سالم سليمان العاصمي: حرص أن يكون لديك في حياتك دين ومكارم أخلاق ترفع راسك، مال يحفظ كرامتك، علاقات اجتماعية جيدة، علم وثقافة غذاء لفكرك، حب وشغف يعمر قلبك وتهنأ به، هواية تسليك، صديق ترتاح بمجالسته. من ولاية بركة منى المعولية جنوب الباطنة ولاية بركة: برنامجكم شعرني بالنشاط والعداء بالعطاء، شعرني بالقوة والمثابرة، صباح الثقة يا منى. شكرا جزيلا لك منى المعولي. سليمان العاصمي: حياك الله، ليكن لديك رأيك المستقل حتى لو كنت مختلفا عن المجموعة. هناك من يتنازل عن أمر يفضله أو يناسبه أو حقوقه لمجرد أن المجموعة ترى شيئا آخر. إذا أراد الفرد إن وجد بين مجموعة فإنه يضعف، ورغبته بالانتماء والقبول تقوى، فيتنازل لكي لا يكون مرفوضا من قبل المجموعة. كن أقوى من ذلك، استمر في القرار الذي تفضله، لا تدع شيئا يردعك. ليس بالضرورة أن يقبل رأيك الجميع، أنت تقرر لنفسك ولا أحد يقرر عنك ولا أحد يعرف مصلحتك مثلك. بناخذ لكن نشوف رسالة أخيرة. أختنا فاطمة عيد خلفان المحروقي مغيث تقول: اجعل التفكير في الأجمل والأفضل عادة يومية متأصلة فيك لتجد الحياة أكثر جمالا وسعادة وإشراقا. أكيد أن تفكر في الأجمل فأنت تبحث عن الأفضل. تردد: التفاؤل هو مفتاح السعادة، بوابة الأمل، وهو المصباح الذي يضيء دروب النجاح، والحصن الذي تواجه به التحديات. مشكورة يا فاطمة. وين نروح؟
1: وانتو بصحة وسلامة.
0: وانتم بصحة وسلامة. لم يكن العلماء يتوقعون أن علاجا صمم لمواجهة اضطرابات الكوليسترول الشديدة التي لا تستجيب للعلاجات التقليدية قد يحمل فائدة إضافية غير معروفة، إذ كشفت دراسة استكشافية أجرتها جامعة دريس دن التقنية أن تقنية فصل مكونات الدم قد تساعد أيضا في إزالة بعض الملوثات البيئية المستمرة من الدم، بينها مركبات المواد الكيميائية الأبدية. أول مرة أسمع هذا المصطلح، المواد الكيميائية الأبدية، مع وجود مؤشرات أولية على تغييرات في جزيئات بلاستيكية قابلة للقياس داخل الدم. هذا الكلام وفق ما نشرته مجلة براين هيلث العلمية. ماذا وجد الباحثون؟ وجدوا أن التقنية المستخدمة مع مرضى يعانون من ارتفاع شديد في الكوليسترول أدت إلى جانب خفض الدهون في الدم إلى تراجع مستويات مركبات تعرف باسم المواد الكيميائية الأبدية، وهي مواد يصعب تحللها وتبقى لفترات طويلة في الجسم. وخلال الدراسة تابع الباحثون عينات دم المرضى قبل العلاج وبعده، ولاحظوا أن التغيير لم يقتصر على مستويات الكوليسترول فقط، بل امتد إلى عدد من الملوثات البيئية التي لم تكن هدف العلاج الأساسي. شملت النتائج انخفاضا في بعض مركبات BFAS، وهي مواد تدخل في صناعة منتجات عديدة مثل الأقمشة المقاومة للماء، المواد غير اللاصقة، الطلاءات الصناعية. يرجح العلماء أن السبب يعود إلى أن بعض هذه الملوثات ترتبط بالدهون والبروتينات الموجودة في الجسم، بالتالي قد تخرج مع هذه المكونات عند إزالتها خلال علاج خفض الكوليسترول. أيضا لاحظ الباحثون مؤشرات أولية على تغير مستويات بعض الجزيئات البلاستيكية الدقيقة في الدم، لكنهم أكدوا أن هذه النتائج لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات.
1: وانتو بصحة وسلامة.
0: يرى الباحثون أن هذه النتائج قد تغير طريقة النظر إلى علاجات إزالة الكوليسترول، فبدلا من اعتبارها مجرد وسيلة لخفض الدهون في الجسم، قد تصبح مستقبلا أداة محتملة للمساعدة في تقليل تعرض الجسم لبعض الملوثات البيئية. كما يمكن أن تساعد هذه النتائج في تطوير أساليب جديدة للتعامل مع تراكم المواد الكيميائية طويلة الأمد داخل الجسم، خاصة مع تزايد القلق العالمي بشأن انتشار مركبات BFAS والجزيئات البلاستيكية الدقيقة في البيئة والغذاء والمياه. وتبقوا دائما بصحة وسلامة.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب في
1: جبل القمر بمحافظة ظفار على التردد 102.3 ميجا هرتز، لشويمية 94.9 ميجا هرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أهلا بكم أيها الأصدقاء في هذه الرحلة الأثيرية التي هكذا نتنقل فيها وإياكم من محطة إلى أخرى. ما رأيكم لو ذهبنا إلى صلالة؟ مجموعة أبيات للشاعر الدكتور أحمد الحراسي في وصف جمال مدينة صلالة، يعبر فيها عن عجز الكلمات والأشعار عن الإحاطة بهذا الجمال الطبيعي الساحر الذي تتألف فيه الأضداد بين البحر والبر والغيم والشمس. تقول الأبيات: ليس الجمال كما قالوا وما وصفوا، ولا الذي قالت الأخبار والصحف، إن الجمال عصي أن يحيط به شعر ويعجز عنه العاشق الكلف. هذه البلاد انفراد في تأنقها، البر والبحر والشطآن والصدف، هذا التناسق في أبهى مظاهره، الغيم والشمس والأضداد تأتلف. الحسن من طبعها والجود سيرتها، ومن قبائلها وفي قبائلها يستوطن الشرف. هذه البلاد التي أسميتها وطني، ظناء وفاء وراء قبله ألف، هذه التي كلما حاولت أبلغها وجدتني عن جمى أوصافها أقف، بل أوصفها وجدتني من عن جمى عن حما أوصافها أقف. من أجلها هذه الأنغام وأعزفها مع الرذاذ وكاذ الخضر ينبعث، فأنثني بين أنفاس معطرة كأنها من عبير الدهر تغترف. فمن صلالة هذا اللحن أبعثه، ومن رحيق رباها الروح ترتشف. يجري بنا السكر في أدغال منحدر، طورا نسير وأحيانا بها يقف. والشمس إن طلعت وسنا تغازلنا بنصف عين ونصف مغمض وكف. والريح تعزف لحنا في مسالكها، كاد السحاب على أنغامها يقف. والماء ينكس ما في النفس من تعب ينساب، من أعين ملأى بملئها تكف.

الأستاذ سعيد البرعمي، الألحان السيد خالد بن حمد صلالة. 2003 2000

0: نقول لكل زائر إلى عمان الخير في هذا الموسم الاستثنائي وكل الفصول أهلا وسهلا بك. رسالة أخونا خالد ناصر البلوشي يقول يسعد لي صباحكم يا أحلى إذاعة وكل المستمعين، اللهم نسألك حسن الخاتمة ورضا الوالدين، اللهم اشفي كل مريض يتألم، اللهم أمين يا رب العالمين. الصور تعجز عن وصف الجمال المكان يا جماعة الخير، في كل مكان تأتينا منه الصور الغيوم واضحة موجودة، فشكرا لكل من هكذا يسعدنا بهذه الإطلالات الجميلة. تقول منى المعولي تقول تشعرني بالطاقة دائما أسمع هالقناة لأنها تعطيني شعور بالتفاؤل والقوة، لكن انقطعت بالاستماع لها بسبب حادث بالباص. ألف سلام عليك يا منى، ونحن ذاهبون إلى أداء العمرة في شهر رمضان قبل وصولنا إلى العمرة، بعد ما وصلنا العمرة ثاني يوم من وصولنا إلى المملكة، وقدر الله ما شاء فعل حكمة الله أن نوصل لأداء العمرة، هذا فضل من الله واختبار. جلسنا في البيت شهرا أو ما أسوق سيارة لمدة 3 شهر. ممكن تسمعينا ترى على فكرة وانت بالبيت، يعني الله يعطيك الصحة والعافية. شكرا شكرا يا أختي. طيب عمار وين نروح؟ أنت تختار. لا هذه اللي وصلت حتى اللحظة من الرسائل. لا تنسى احنا الآن في يعني دقيقة قبل الثامنة نروح استراليا بعد صلاة استراليا. يلا
1: من هنا وهناك،
0: من هنا هنا الاستوديو صباح الياسمين وهناك استراليا. عاد كتاب استعاره احد القراء قبل نحو 150 عاما الى رفوف مكتبه عامه في استراليا بعد العثور عليه مخبأ، تخيلوا وين، داخل مدفاة قديمه اثناء اعمال ترميم منزل. وجدوه في قصه اثارت اهتمام الاوساط الثقافيه والاعلاميه في ذات الوقت. شركة أسوشيتد بريس اي بي ذكرت من خلال هذه الوكالة أن صاحب العمل واسمه روس سيمونز عثر على الكتاب داخل صندوق شاي مخبأ خلف مدفأة أغلقت بالطوب في منزل تاريخي بمدينة كياما الواقعة في ولاية نيو ساوث ويلز الإسترالية، ويحمل الكتاب عنوان آثار أثينا، كتاب قيم بالتأكيد، وهو إصدار يعود إلى العام 1858، فيما رجحت مكتبة كياما العامة أنه استعير في سبعينيات القرن 19 قبل أن يختفي لأكثر من قرن ونصف. الآن ندرك لماذا لا ينصح بأنك تعير ما تملكه من كتب لغيرك، لأنه هناك احتمال أن لا يعيدها، ولكن إذا وثقت به لا بس. يقول سيمونز أنه أدرك بعد العثور على الكتاب أنه يحمل ختم مكتبة كياما ورقمه التسلسلي أيضا، مما دفعه إلى إعادته إلى المكتبة حيث استقبل العاملون فيه القطعة التاريخية بترحيب كبير. أكيد كتاب مكتوب عام صدر عام 1858، يعني قبل نحو 150 عاما من الآن. مديرة المكتبة من فرحها واسمها ميشيل هيدسون قالت إن الكتاب لن يعاد إلى نظام الإعارة، ما بيودروا مرة ثانية، بل سيحفظ ضمن مجموعة التاريخ المحلي باعتباره قطعة نادرة توثق جانبا من تاريخ المكتبة والمدينة في ذات الوقت. وأثارت القصة تفاعلا واسعا في أستراليا، حيث اعتبرها كثيرون مثالا على أن بعض الكنوز الثقافية قد تبقى مخفية لعقود قبل أن تعود إلى أصحابها بطرق غير متوقعة. هكذا هو الحال وهكذا هي الأحداث، يعني تخيلوا كمية المعلومات الموجودة في هذا الكتاب وهو يتكلم عن آثار أثينا، تخيلوا. وما خبرونا كيف وضعيته، هل في تلفي أم ماذا، لكن هو مخبأ في مدفأة وفي نفس الوقت يعني في مكان أكيد لا تصله النيران ولا الرمة ولا أي شيء آخر. هكذا هو الحال.

0: أيها الأصدقاء على خلفية هذه الأغنية والحديث عن السماء وما تأتي به. فرصة نطمن على الأحوال الجوية.
1: حالة الطقس، حالة الطقس، حالة الطقس.
0: يعني معدل درجات الحرارة الكبرى 34 والصغرى 30، بس وين هذا؟ بقول لك وين، لكن يقول لك المحسوسة، هكذا هي طيران المدني، المحسوسة الكبرى 46 والصغرى 38. مطار خصب 35 درجة، مطار مسقط الدولي 32 درجة، أي مسقط يعني، مطار الدقم ب 26 درجة، ومطار صلالة 25 درجة. هكذا تعلن هيئة الطيران المدني عن الأجواء، غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص أمطار متفرقة على البادية وصحاري ظفار والمناطق الجبلية. هناك تدفق السحب العالية والمتوسطة على معظم محافظات السلطنة، مع فرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. وتمتد للمناطق الصحراوية خلال المساء احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية المكشوفة، وهناك أيضا احتمال تشكل السحب المنخفضة والضباب آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لمحافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار وسواحل بحر عمان. على ذكر البحر، تهب على سواحل بحر عمان أيضا رياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، وتهب على معظم المحافظات رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة، تكون نشطة على سواحل بحر العرب وعلى المناطق الصحراوية والمكشوفة لمحافظتي الوسطى وظفار. ماذا عن البحر؟ هو هائج الموج على سواحل بحر العرب، يصل أقصى ارتفاعا له 4 أمتار، ويكون هادئ الموج على بقية السواحل، وأقصى ارتفاعا له للموج 1.25 متر. من التحذيرات أن البحر هائج الموج على سواحل بحر العرب، هناك تصاعد الغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، تشكل سحب رعدية وأمطار مصحوبة برياح نشطة على جبال الحجر وهطول أمطار متفرقة على محافظة ظفار. بالنسبة للرؤية الأفقية أخيرا جيدة، وتنخفض أثناء هطول الأمطار الرعدية وعند تشكل الضباب وتصاعد الغبار والأتربة. هذا عن الأجواء هنا، لكن ماذا عن الأجواء في الوطن العربي؟ هناك خبر يحكي عن موجة حر واسعة تضرب 8 دول عربية وترفع الحرارة لأكثر من 50 درجة مئوية. هناك دول كنا نزورها في مثل هذا الموسم، ولكن الآن حرارتها يعني فعلا مرتفعة. تشير خرائط المحاكاة الحاسوبية دخول عدة دول عربية في فترة شديدة الحرارة تبدأ ملامحها بالظهور اعتبارا من الأسبوع القادم، تحديدا مع منتصف الشهر الجاري أغسطس، تستمر لعدة أيام متواصلة مع توقعات بتأثر أجزاء واسعة من الوطن العربي بموجة حارة لاهبة. تشير الإرشادات الأولية الواردة إلى مركز طقس العرب إلى أن هذه الموجة الحارة قد تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات مرتفعة وربما قياسية في بعض المناطق، مع احتمالية تجاوز حاجز 50 درجة مئوية في بعض الأماكن بسبب المعطيات الحالية. هناك 8 دول من المحتمل موجة الحر المرتقبة تطالها مع منتصف الشهر، هذا الحديث حسب مؤشرات الحالية. يتوقع أن تشمل الموجة الحارة المرتقبة كل من العراق والكويت، المملكة العربية السعودية، الإمارات، سلطنة عمان، تونس، الجزائر والمغرب، مع تركز أشد درجات الحرارة في دول الخليج العربي والعراق بالتزامن مع امتداد تأثيرات الحرارة المرتفعة إلى دول المغرب العربي. وين درجة الحرارة تجاوز 50 مئوية في بعض المناطق؟ بحسب ما تشير إليه مخرجات النماذج الحاسوبية متوسط المدى، من المتوقع أن تلامس درجات الحرارة أو تتجاوز 50 درجة مئوية في مناطق من الدول العربية المذكورة، ولا سيما جنوب العراق والكويت وبعض المناطق الصحراوية والداخلية والأجزاء الشرقية للمملكة العربية السعودية والمناطق الداخلية والصحراوية في الإمارات وسلطنة عمان. أيضا تشير المؤشرات الأساسية إلى أجواء شديدة الحرارة في أجزاء من تونس والجزائر والمغرب، مع احتمالية تسجيل درجات حرارة مرتفعة خلال بعض الأيام قد تتجاوز 40 مئوية، وذلك وفقا للمعطيات الحالية التي لا تزال قابلة للتغيير مع اقتراب الفترة الزمنية. لا إن شاء الله تتغير، نسأل الله أن تتغير الأحوال. يعني كل هذه تنبؤات، وفي النهاية نقول دائما الله أعلم.

0: الله يسعد الجميع بالبشارات الطيبة. الساعة 8:17 صباحا في مسقط. أهلا بكم أيها الأصدقاء، تستمعون إلى أثير الأحباب، إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان، تحديدا برنامج صباح الياسمين. أن تعيش يوما جديدا جميلا بين أسرتك وأولادك وأنت في أتم الصحة والعافية، فهي بلا شك من أفضل النعم التي أنعمها عليك الله سبحانه وتعالى. هكذا يردد أخونا محمد البادي أبو الأيهم. وإذا أنعم الله عليك بلقاء شخص يعز عليك بالصدفة ولم تلتقي به من عدة سنوات، ابتسم وقل سبحان من أهداني محاسن الصدف. صباحكم ابتسامة بدون مقابل، هي الابتسامة هي اللي تصنع أي مقابل جميل. وين دربنا يا عمار؟
1: صباح الأعمال.
0: في صباح الأعمال الحديث خلال هذه الدقائق عن أهمية الإرشاد السياحي المتخصص في تطوير القطاع السياحي بسلطنة عمان. كما يعلم الجميع، يعتبر الإرشاد السياحي المتخصص أحد العناصر الأساسية في تحسين جودة تجربة الزائر، إذ لا يقتصر دوره على مجرد عرض المعلومات، بل يمتد ليشمل تقديم رواية ثقافية وتاريخية متكاملة تربط الزائر بجذور الموقع التراثي وهويته الحضارية. مشكورا معنا خلال هذه الدقائق الدكتور إسحاق بن هلال الشرياني، الرئيس التنفيذي لأكاديمية إغناء للاستشارات الاقتصادية والتدريب. دكتور إسحاق، السلام عليكم ويسعد ربي صباحك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك وأهلا بكل المستمعين، وصباح النور والسرور.
0: طمنا عليك، من زمان ما سمعنا هالصوت.
2: والله لا بشرك، الحال ميسور ومستور، والعاملين في قطاع السياحة دائما تجدهم يعني يعطوا جهدهم وقتهم للزوار أكثر ما يعني.

0: دكتور إسحاق، وأنت رجل مختص من خلال هذه الأكاديمية إغناء للاستشارات الاقتصادية والتدريب. كما يعلم الجميع، يشهد قطاع الإرشاد السياحي في سلطنة عمان مرحلة جديدة في مستوى التنظيم والاحترافية. برأيك، ما هي ملامح هذه المرحلة الجديدة؟
1: أولا شيء لا يختلف اثنين بأن الناس أصبحت اليوم تبحث عن التجربة وتبحث عن المعلومة وتبحث عن كل ما هو يعني يشنف أسماعها بكل ما يمكن أن يجعل من تجربته السياحية إنجاز للتعبير معلومة، وليس يعني جانب معنوي وليس جانب حسي، على اعتبار اختلاف الثقافات واختلاف الطبائع بين الأمم هو ما يصبح يعني يشد الآخرين. وأصبحت اليوم أنه يجب أن يكون في تقنين وفي أيضا نوع من التحري والدقة في سرد المعلومة ولا في سرد القصة،
0: صحيح.
1: خاصة ما أصبح اليوم الناس يعني إنجاز للتعبير أيضا تشتري بكل ما تملك المعلومة وتشتريها وتبحث عنها حتى فعلا تحتفظ بها كنوع من الذاكرة السياحية اللي رجعت فيها من المكان اللي نزلت له.
0: صحيح هذا الكلام جملة وتفصيلا. صحيح دكتور إسحاق، خلينا نقترب من المرشد أو صانع التجربة الإرشادية في من خلال عمله اليومي. هناك احتياجات مهنية وتنظيمية يعيشها هذا المرشد. خبرنا فقط فيما تتمثل تلك الاحتياجيات دكتور.
1: يعني واحدة من أهم الاحتياجات أن يكون في مسار مهني واضح ومستمر لتطوير المرشد السياحي. نحن نعرف بأن المرشد السياحي لا يمكن أن يقتصر على ما يملكه فقط، ولكن يحتاج بجانب هذا يحتاج إلى المهارات وإلى الكفايات، يحتاج أيضا إلى التعرف على أبرز الأسس الفنية اللي يتعامل فيها مع مختلف الطبائع. وأنت تعرف لما تكون مرشد سياحي أنت في الواقع لست معلم، لست مدرس، أنك
0: صحيح
1: تتعامل
0: صحيح
1: في السنة الواحدة مع نفس الأشخاص، مع نفس الوجوه، مع نفس الطبائع.
0: نعم
1: المرشد لا يختلف، يتعامل مع يعني إنجاز للتعبير الترحال اللي هو الشغوف بالسفر والترحال، يتعامل مع السياسي، يتعامل مع الاقتصادي، يتعامل مع مختلف الشخصيات والأنماط. فتخيل حجم وكمية المهارات والقدرات والكفايات اللي يحتاجها يكون عنده حتى يستطيع أن يكون هو واسع المدارك ويستطيع التعامل مع كل الأنماط اللي متوقع أنه يتقابل معها.
0: صحيح صحيح، ويجب أن يكون مطلع لكل هذه التقسيمات اللي ذكرتها من الشخصيات اللي ممكن تكون زائرة وجاءت تبحث عن شيء معين تجد وفرته في هذا المكان. اليوم في منشور في جريدة عمان حقيقة حوار جميل أجراه الصحفي أسيد البلوشي مع الأخت أميرة اللواتي، تكلمت في نقطة يمكن أنت أشرت إليها ونحن أشرنا إليها في التقدمة. تتكلم هي طبعا عن مبادرة رحلة المذاق العماني، وتقول الوجبة التي تقدم بلا قصة ولا سياق تبقى خدمة ضيافة عادية، وحين يعرف الزائر مصدر المكونات تتحول إلى تجربة سياحية. في ذات الوقت نحن نسأل عن يعني هذا المعنى في الإرشاد السياحي. من خلال هذا السؤال، كيف تسهم الكوادر المحلية المؤهلة، ونقول المؤهلة أكثر عن مرة، في الإرشاد السياحي في تعزيز الاقتصاد المحلي والمجتمعات الضيفة؟
1: نحن نعرف أنه كما تفضلت أنت وانطلقت، وأيضا الكاتبة وفقت فيما ذكرت أو اللقاء، أنه فعلا تجربة مثل ما ذكرت أنت، تجربة الطعام أصلا هي لا يمكن أن تكون عابرة، لأنه بمجرد ما تشرح للمكونات وطريقة الإعداد وطريقة التحضير، وبعض الأحيان الناس تسترسل وتستطرد لأنه فعلا تريد تعيش

0: تريد تعيش السائح التجربة والقصة الحقيقية حتى وصول الطبخة لهذا المستوى من المذاق ومن الطعم ومن الجمال. هو قد يكون استلذ فيها لكنه ما يسأل عن السر المكنون وراء هذا الطعم أو هذا الجانب من الفن الطبخ العماني.
1: صحيح.
0: لكن أول ما أنت تنبهه وتذكره فعلا تبقى القصة حاضرة معه في كل لحظة، حتى لو فكر أنه يرجع فقط يمكن يعيش هذه التجربة مرة ثانية.
1: جميل. وأن تكون المكونات أيضا من الأرض، من البيئة المحلية التي أدت إلى هذه الوجبة، والقياس أيضا في المواضيع الثانية. فموضوع، خلينا أعود للكوادر المحلية المؤهلة في الإرشاد السياحي، دورهم وكيف يمكن يساهموا في الاقتصاد.
0: نعم، أولا شيء لما يكون عندك الكادر المحلي هو من ينقل التجربة، وليس يكون الكوادر الخارجية، مع التقدير والاحترام لهم، لما يكون أصحاب المكان هم من يروي القصة،
1: هم الأدرى،
0: وبالتالي
1: لأنه هم الأدرى.
0: هم الأدرى. إحنا دائما وهذا الحكمة الأزلية أهل مكة هم أدرى بشعابها،
1: هذا هو الحق.
0: فلما تجد أنه يقصها بتفاصيلها، أولا شيء أول من يثق فيه هو السامع، هو السائح يثق في الطرح، لأنه أنا أتحدث مع أبناء المكان. اثنين، الإسهام كيف يكون؟ الإسهام أنه هو بيستطيع أنه يجاوب عن كل ما يمكن أن يسهم إلى تعظيم الأثر أو تعظيم الفائدة من وجود هذا السائح. يمكن هذا السائح ممكن يحوله إلى يوم من الأيام إلى مستثمر،
1: صحيح.
0: يمكن يحوله إلى سفير نيابة عنه ينشر له الثقافة اللي يريد هو ينقلها إلى آخرين. يمكن يتحول هذا المستثمر إلى جزء من صانع سياسة تخلق تكتل كبير بين هذه المنطقة ومنطقة ثانية، وهذا حصلت. يعني واحدة من القصص الجميلة لما كان عندنا سفير أوزباكستان، كنا نعمل بعض الإرشاد المكاني عن حارة العقر، فلما كان يسمع التفاصيل كان يستذكر يعني يستذكر أحد الحارات اللي موجودة عندهم اسمها طشقند أو كذا إذا ما خاب ظني. فمن هذا الزيارة ومن هذه المعلومات أدى أن يكون في تعاون دولي في إعداد مؤتمر تكامل أو التوأمة ما بين القريتين.
1: نعم، كنت آتي في موضوع التوأمة، توأم البلدان الموجودة بين بلاد وأخرى، سبحان الله.
0: أيوه، هذا نموذج حصل، لأن لما كان يستمع إلى القصة فهو كان يتخيل أنه موجود في بلده، وهنا أيضا تظهر مدى تقارب الثقافات والعادات والتقاليد، رغم أن الشعوب قد تكون بينها أقصى واحدة في القاصي واحدة في الداني،
1: صحيح
0: ولكن
1: صحيح.
0: الطبيعة الإنسانية أيضا بعض الأحيان تلتقي في طبائعها وعاداتها وتفاصيلها، يخلي صناع القرار أنه يخلقوا مرة ثانية فكرة أنه كيف ممكن نعمل توأمة ما بين الدولتين كجزء من سياساته في تعظيم الشراكات.
1: تأكيدا لما قلته الدكتور إسحاق، هذا معناه أن الإرشاد السياحي أو من قام بمسألة الإرشاد السياحي لهذا الضيف كان مؤثرا فيه، واستطاع أن يقنعه بطريقة غير مباشرة في موضوع الاستثمار. تأثير المرشد إحدى المهارات المتعارف عليها لدى المرشد، لكن هل هناك مهارات أخرى يجب أن تكون في المرشد السياحي الاحترافي في القطاع المحلي تعينه في أداء عمله كما ينبغي؟
0: نعم، واحدة من المهارات أولا شيء رقم واحد أنه يكون عنده قدرة الصبر، لأنه المرشد السياحي بالذات المكاني محتاج أنه يكون يعني عنده قدرة في الصبر، لأنه إذا استطاع أنه يلهم السائح فالسائح مؤكد أنه بيستطرد في الأسئلة. إذا كان في المرة الأولى سأله سؤال واحد، لكن لو نجح في إلهام وإقناع يمكن يسأل 10 أسئلة. فواحدة من المهارات هو كثرة عنده قدرة الصبر والتحمل على السائح. اثنين، مهارة التعلم المستمر. مهارة التعلم المستمر تجعل منه إنه هو لا يتقوقع في دائرة ضيقة من المعلومات. المهارة الثالثة أيضا عنده القدرة على الاستكشاف. ولما أقول أنا هنا الاستكشاف، إنه لا ينتظر المعلومة المكتوبة أو المروية فقط، عليه أن يستكشف أيضا من ناحيته هو بنفسه، كأن يعني يذهب بعمق إلى المناطق السياحية اللي هو بصدد الإرشاد فيها. ونحن هنا لما نتكلم عن الإرشاد، لو أنا خصصت فقط في الإرشاد المكاني اللي هو مقصود في نطاق جغرافي محدد وليس عام، أن يكون يستكشف فيه ويستبحث فيه أكثر ما هو مكتوب، إذا كان هو يعتمد على مؤلفات موجودة ويسعى أنه يحفظ منها.
1: نعم.
0: كذلك المرشد المكاني أو السياحي من ضمن المهارات وقدرته على ربط الأحداث، وقدرته على التحليل النوعي والمنطقي، وكذلك قدرته على توصيل المعلومة أن تكون ملفتة وليس بطريقة مملة.
1: صحيح، أنت في بداية المحاورة سألتك أنا وين مكانك، قلت لي في ولاية نزوة تحديدا، صحيح؟
0: نعم.
1: طيب خلينا نزور حارة العقر القديمة، هذا المزار السياحي في الولاية المكون الطبيعي والتراثي والقائم من ضمن المواقع التراثية. كيف ممكن الاستفادة من الإرشاد السياحي المتخصص، وهذا طبيعة عمل مؤسستكم، في تعزيز مكانته كوجهة سياحية مستدامة دكتور إسحاق؟
0: نعم، لما نتكلم عن كيف يمكن التعزيز، أولا شيء نحن اليوم ننطلق بإذن الله بدعم من وزارة التراث والسياحة تدريب دورة تدريبية في تأهيل وتمكين الإرشاد السياحي، الإرشاد السياحي المكاني
1: جميل
0: بين
1: جميل
0: قوسين المكاني. اليوم إن شاء الله راح تنطلق من خلال نخبة يعني نوعية من المدربين المتخصصين، ويمكن تسمح لي هنا أذكر واحدة من الكفاءات العمانية المشهورة.
1: أنا أقول لك أرجوك أن تذكر يعني.
0: نعم، أستاذ بدر الدهلي، وهو شخصية معروفة
1: نعم
0: ومعروف قدرته على أيضا التدريب في هذا المجال. كذلك عندنا الأخ العزيز أستاذ سليمان السليماني، وكذلك خليل الحوقاني. أنا أكلمك عن كفاءات محلية نوعية اليوم أصبحت تصدر ما لديها من مخزون فكري إلى الآخرين. لما نتكلم أيضا عن، وهذا طبعا من خلال مشاركة 25 كدفع أولى متدرب، هؤلاء المتدربين سيكون محصور فقط إرشادهم المكاني عن حارة العقر. احنا لما نتكلم عن حارة العقر، هذه الرقعة الجغرافية في هذه الأرض الطيبة أصبحت هي فعلا محور ومنطلق لكثير من الأفكار لكثير من المناطق الأخرى، لما لها من إلهام وإسهام بشكل كبير أيضا في تغيير مفهوم أيضا الإرشاد المكاني السياحي.
1: نعم، حقيقة الأسماء اللي ذكرتها معروفة، نوجه لهم كل التحية وكل الشكر والامتنان على ما يقومون به من أدوار في هذا المجال دكتور إسحاق، ولكن حالهم كحال آخرين تواجههم تحديات معينة، خبرنا بعجالة أبرز التحديات اللي تواجه تطوير الكفاءات الوطنية في مجال الإرشاد السياحي، وفي ذات الوقت كيف يمكن للبرامج التدريبية كالبرنامج الذي ذكرته قبل شوية مشكورا أن تساهم في معالجة تلك التحديات؟
0: واحدة من التحديات يمكن المرشدين الذي لم يخضعوا إلى تدريب نوعي، إن هو يعتقد أنه بالفطرة ما يقوم فيه هو الصح، وبالتالي ولا لا ينظر إلى نفسه أنه محتاج، على اعتبار أنه هو يمارس بالفطرة الإرشاد. ولكن وهذا يعتبر تحدي، أنه يحتاج إلى تعزيز في المعلومة، هذا يعتبر تحدي. كذلك من ضمن التحديات هو يحتاج إلى أن يكون هناك أيضا من يعينه على ضبط الخارجين عن الإطار النظامي في الإرشاد المكاني. لما يأتيك يعني شخص ليس متعلم ليس متدرب ولا يوجد ما ينظم هذا طبيعة هذه المهمة، هذا أيضا يعتبر تحدي، لأنه المرشد النوعي أو المتمكن ما يقدر يواجهه بأي طريقة من الحال. هذا البرنامج أتى ليعالج هذه القضايا. سيصبح من المستحيل أن يكون في إرشاد في داخل الحارة ما لم يكن مرخص، ما لم يكن مرخص. كذلك واحدة من التحديات اللي عالجها هذا البرنامج أن ستكون هناك مراجع معتمدة من أين تستقى المعلومة التي يتم إرشاد فيها الناس أو الجمهور الزوار اللي يأتوا إلى الحارة، وبالتالي لن يتمكن الأشخاص الذين سابقا لا يعني لم يحضروا هذه البرامج ولم يتدربوا ولم يأخذوا المفاهيم العميقة من هذا النوع من الإرشاد السياحي. البرنامج سيعالج أيضا كثير من المسائل والقضايا، أبرزها قد تكون أيضا التشتت أو خلينا نقول لا مهنية في طريقة العمل في الإرشاد السياحي المكاني.
1: نعم، كلما كان نقول المرشد السياحي متخصص كلما نقل تلك الصورة الطيبة الحقيقية والواقعية واللي هكذا تجذب الكثيرين للوصول والاستثمار حتى وبناء علاقات اقتصادية دائمة مستدامة. دكتور إسحاق، صوتك ليس غريبا على المستمع الكريم، إذا ما تخوني الذاكرة كان لديك هنا برنامج في إذاعة سلطنة عمان تتكلم عن الاستشارات الاقتصادية، صحيح؟
0: يمكن هذه المعلومة الصحيحة. أنا تشرفت عن طريق إذاعتكم الكريمة تقديم ما يقارب 200 حلقة.
1: طيب مناسبة. طيب، بعد الأكاديمية، أكاديمية إغناء للاستشارات الاقتصادية والتدريب، أكيد هناك فسحة من التطور حدث من خلال هذا التطبيق العملي، لا تجد الوقت مناسب جدا أن تكون هناك أيضا إطلالة إذاعية عبر الإذاعة لتقديم الاستشارات فيما يخدم موضوع الإرشاد السياحي المتخصص دكتور؟
0: احنا متى ما طلبنا ان شاء الله ما نتردد.
1: لا لا، نريد البادرة منك، نريد البادرة منك، انت تصنع
0: ان شاء الله. والله ان شاء الله احنا حاضرين، بالعكس زكاة العلم نشره ونحن لا نتردد في نشر اي معرفة يمكن ان تسهم في ايضا اثراء المجتمع واثراء الشباب.
1: نعم، واحنا على يقين بذائقتك، بيقين على هذه المعرفة الجميلة. الدكتور اسحاق بن هلال الشرياني، الرئيس التنفيذي لأكاديمية إغناء للاستثارات الاقتصادية والتدريب، وان شاء الله كل دورات التدريبية اللي تقيمها من خلال هذه الأكاديمية هكذا تطوف محافظات السلطنة، لأن كل محافظات بها ما فيها من إرث، سواء كانت حارات صحيح. قديمة أو نعم. أماكن تستحق الزيارة.
0: أصبت كبد الحقيقة، وإحنا دائما نقول بأن عمان عبارة عن مستودع ومخزون تراثي، وتراثي من جانبين، من المادي ومن المعنوي، وحقيقة يجب أن يظهر للعالم ويجب أن تتموضع عمان أكثر ما هي متموضعة الآن على ما يعني عرف عنها من سماحة وفكر وحضارة وتاريخ وتراث، ونحن إن شاء الله جنود نعمل على ذلك.
1: ما في قصور دكتور إسحاق، شكرا جزيلا على هذه الدقائق، أسعدتنا بوافر المعلومات اللي ذكرتها، وإن شاء الله نلتقي قريبا إن شاء الله.
0: نتشرف فيكم، الله يحفظك.
1: الله يسعدك، بارك الله فيك.

أهلا بكم أيها الأصدقاء، أهلا بكل الأحبة وين ما كانوا يستمعوا لي أثير الأحباب إذاعة الشباب. رحلة الياسمين مستمرة حتى التاسعة، انتظار مزيد من رسائلكم. أخونا أحمد بن عزيز الحسيني في توقيتك يا أحمد، حياك بن عزيز. يقول بموضوع بخصوص موضوع الدردشة، هذه المقولة تلامس جانبا حقيقيا جدا من طبيعة الإنسان، فكثيرا ما ننشغل بما ينقصنا حتى ننسى قيمة ما بين أيدينا، وهذا اللي صاير للأسف. نضيع كثير من الوقت على أشياء نتمناها وننسى أن نستفيد بما هو بين يدينا. يقول في رأيي المقولة تعبر عن واقع نعيشه كثيرا، فنحن أحيانا ننظر إلى ما لا نملك أكثر مما ننظر إلى ما نملك، ونقارن حياتنا بحياة الآخرين فنشعر أن ما لدينا قليل. نطارد أمنيات مؤجلة وننشغل بما نريد أن نراه في المستقبل حتى نفقد متعة ما نراها اليوم. وهنا لا تعني المقولة أن نتوقف عن الطموح أو أن نرضى بالواقع دون سعي، وإنما أن نوازن بين الطموح والامتنان، نسعى إلى الأفضل لكن من دون أن نقلل من قيمة الحاضر. صباحكم خير فريق برنامج صباح الياسمين، شكرا يا بن عزيز على هذه الإطلالة الجميلة، أحمد بن عزيز الحسيني. رسالة أخرى من أبو أحمد الفزاري، يقول صباح الخير لكم جميعا. ما أروع الإنسان صاحب النفس الطيبة الصامتة الذي لا يكره ولا يحقد ولا يحمل في قلبه على أحد. النفوس الطيبة لها وجود حتى وإن كانت ملامحها غير جميلة، فما يزرع في داخل النفوس تخرج ثماره في ملامحها الخارجية. صحيح، ندعو الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وينعم علينا الأمن والأمان والاستقرار، اللهم آمين. اللهم يدم هذه النعم علينا يا الله. في مجموعة أبيات والله استهوتني وحبيت أني أنقلكم إياها، بنقرأها الشاعر فهد المبدل أنها علي بن محمد. ماذا تقول الأبيات؟ يقول: هذه حياتك على كيفك وعش فيها، ما دامها ماشية يا صاحبي مشي، خلك على قول بن جذلان مشيها، إن طعتني مشها ما دامها تمشي، إن طعتني مشها ما دامها تمشي، وشواقنا لو ترى ضاق الحشا فيها، وارزاقنا عند والي الكون والعرش، رزقك على سايق الغيمة ومنشيها، يرزق من يرزق العصفور في العشي، من حط عينه في عينك شاف وش فيها، غمض عيونك وخلي الحب بالخشي، كلمة من القلب ما نرضى الغشش فيها، ما قلتها لك على الماشي وانا بمشي، عش في حياتك حبيبي وانت عش فيها، يا ما سحاب من العارض يبي ينشي، من صبح شموسها لازم يعشيها، واللي يضحي يجي له يوم ويعشي.

ما انت بمكلف تعرف الناس وش فيها، لا ذاك وشو ولا هذه بعد وشي، نعرف حذر كل ريم من مماشيها من كثر ما هي تتلفت وهي تمشي.

يا كثر من راح في لجة غواشيها، ويا كثر من طاح متعلق على رمشي، قلبنا وانقطع حبل الرشا فيها، واشياء ما قلت لك يا صاحبي وشي ما انت مكلف تعرف الناس وش فيها.

أقل نص الطيور حبي لك وعشيها وتقول هذه طيور اللي معك وشي. جبت الحمامة حمامها ريشها فيها، وجبت المعاني على معناك بالمحشي يا كثر ما من راح في لجة غواشيها.

0: من جدلان وذكر بن جدلان وما أجمل شعر بن جدلان يكفيك إنه قال في يوم الفقر ما هو عيب تدري وش العيب إنه غني والبيت ما حد يدله. إلى الدراسات.
1: دراسات.
0: كشفت مجموعة من الدراسات العلمية والأصدقاء الحديثة أن التفاؤل قد يكون أكثر من مجرد حالة نفسية إيجابية. هذا الكلام للمتفائلين أو الذين يبحثون على التفاؤل أو حالة التفاؤل. تشير الأدلة إلى ارتباطه بزيادة فرص العيش لفترات أطول، بل وبلغ أعمار استثنائية تتجاوز 85 عاما، إلى جانب تحسين الصحة الجسدية والعقلية مع التقدم في السن. يعني وكانهم يقولوا أن الإنسان متفائل أكثر عمرا، يعني خاطرة طيب ما يشيل في باله، متفائل بكل شيء. بعض المحاذير حتى يشوفها من زاوية فيها تفاؤل، سبحان الله. أقول لك هذا يعني كائن عجيب غريب، لكنه كائن معمر. إيش اللي صار؟ بحسب تقرير نشره موقع ساينس إليريت استند إلى أبحاث علمية ودراسات طويلة الأمد، الحفاظ على نظرة متفائلة للحياة يجعل يرتبط بانخفاض مستويات التوتر، تحسن الصحة العامة، زيادة فرص التمتع بعمر أطول. أشارت عالمة الصحة واسمها جولاناتا بيرك إلى أن الأشخاص المتفائلين يتمتعون باحتمالات أكبر للوصول إلى أعمار متقدمة بغيرهم، مؤكدة أن انخفاض التوتر والنظرة الإيجابية للحياة يرتبطان ارتباطا وثيقا بطول العمر. الله يطول في أعماركم إن شاء الله وتكونوا متفائلين. من أبرز هذه الأبحاث دراسة بدأت في ثلاثينيات القرن الماضي على مجموعة من الراهبات المبتدئات، طلب منهن في شبابهن كتابة قصة حياتهن. وبعد نحو 60 عاما وجد الباحثون أن الراهبات اللاتي استخدمن لغة أكثر إيجابية في مذكراتهن عشنا في المتوسط نحو 10 سنوات إضافية مقارنة بما كانت كتاباتهن أقل تفاؤلا. ورغم أن العلماء لا يعرفون سبب هذا الارتباط، فإنهم يرجحون أن التفاؤل يعزز مجموعة من العوامل الصحية مثل الشعور بالسعادة، وجود هدف في الحياة، التمتع بعلاقات اجتماعية قوية، وهي جميعها عوامل ترتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة. المشاكل اللي تصير كلها من الأمراض المزمنة وقاكم الله شرها. أيضا هذه الفرضية اللي العلماء تبنوها تدعم نتائج أطول دراسة في العالم عن السعادة واللي انطلقت عام 1938، تخيلوا، وما تزال مستمرة حتى اليوم. وبعدما يقرب من 9 عقود خلص الباحثون إلى أن العامل الأقوى في التمتع بحياة طويلة وصحية ليس الجينات وحدها، بل مدى رضا الإنسان عن حياته وجودة علاقاته الاجتماعية. الخبر طويل، لكن يؤكد الباحثون أن التفاؤل وحده لا يضمن الوصول إلى عمر مديد، لكنه يبدو أحد العوامل التي يمكن للإنسان تنميتها، إلى جانب النشاط البدني، العلاقات الاجتماعية، وجود هدف في الحياة، بما يزيد فرص التمتع بسنوات أطول وأكثر صحة. ولكم الاستمتاع بالحياة.

حياة حلوة إن شاء الله تعيشوها بسعادة وهناء. شكرا لذائقتكم الطيبة، شكرا لأنكم كنتم معنا على مسار الحلقة. شكرا أخي فايز العلوي على الإطراء، على النجادي، كل الأصدقاء أحمد بن عزيز، سعيد الهشامي، وأسماء كثيرة لا أريد أن أعدد حتى لا أنسى أحدا. ننهي اللقاء بهذه العبارة اللي بعثها فايز العلوي. ماذا قال؟ يقول: حياتنا مليئة بأشياء وأحداث وأشخاص ومواقف جميلة، لكن لأن التغيير سنة الحياة فلا شيء يستمر على حاله. صحيح، فما يسعدنا اليوم قد ينتهي ولا يعود، وكأنه يؤكد لنا أن لا شيء في هذه الحياة يدوم، لا الفرح ولا الحزن. لذلك استمتع بكل لحظة حلوة في حياتك، استفيد من الماضي، عش الحاضر، وتفاءل وخطط للمستقبل. الله يعطيكم الخير. بكرة إن شاء الله لقاء متجدد معكم في صباح الياسمين مع هذه الإطلالات الجميلة منكم بكل المشاعر الطيبة اللي هكذا تنثروها وتنقلوها إلى مسامعنا. نتمنى أن نكون هكذا أو رفقاء درب خفيفين عليكم أيها الأصدقاء. تقبلوا تحية من فريق العمل، أحمد بن درويش الحمداني معكم، سالم بن ضحي الصريدي، والمخرج عمار بن خالد البلوشي. في مقولة حبيت أشارككم فيها في النهاية، قال سأبحث عنها لا يمنع، لكنها جميل. إيه، في مقولة لأحدهم، ماذا قال يا عمار؟ يقول: بين الاحتيار والاختيار نقطة، وقبل أن تضع النقطة على الحاء استمع لقلبك وعقلك معا، وهي نقطة بحجم الحياة. دمتم على خير.

إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. سلطنة عمان تستنكر الاعتداءات المتكررة على السفن في مضيق هرمز وتشدد على تجنب أي أعمال تؤثر على المفاوضات المتعلقة بالملاحة البحرية. الرئيس الإيراني يؤكد تمسك بلاده بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة وإجراءات أمريكية جديدة تستهدف مصادر التمويل المرتبطة بطهران. الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية وعاجلة لوقف الانتهاكات وحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة المستوطنين. قتلى ومصابون مع استمرار الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وكييف تسعى إلى حشد الدعم الدولي لمواجهة التصعيد. إعصار دولفين يجتاح جنوب اليابان برياح وأمطار قوية، وإغلاق المدارس والمواقع السياحية شرق الصين مع اقتراب الإعصار. أكثر من 2,300,000,000 ريال عماني حجم الاستثمار التراكمي في مدينة صحار الصناعية بنهاية النصف الأول من العام الجاري. وارتفاع الأرباح الصافية لشركات التمويل المدرجة ببورصة مسقط بأكثر من 1% للنصف الأول من هذا العام. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.
2: الآن في كل آن، إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
3: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: الرياح السهل وبقمحي وبقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاء ظفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

الأزهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة

الآن في كل آن إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: نغم لا ينقطع. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. الحب

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

الآن في كل آن إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
3: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
4: والمثل الشعبي يقول
5: إيش يقول المثل؟
6: إذا قدك مع المقامح سامح.
3: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
6: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
3: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: المثل الشعبي لهذا اليوم بعنوان الجهاز اللي هدية عادها الرحى والتكية. المثل الشعبي يشير إلى أن الجهاز اللي هو المهر اللي يدفع العريس تكريما وتقديرا ومحبة للعروس ما صار كافي. ليش؟ لأنه زادت عليه أعباء أخرى، زادت عليها الرحى والتكية اللي هي المطحنة والوسادة، كناية على أن المهر صار يستهلك ويستخدم في أشياء قد تكون ما هي مهمة كثير، بل هي مباهاة وشوفنة وتقليد الآخرين. بدل ما يكون المهر بداية لمناسبة سعيدة، صار بداية لمناسبة ثقيلة، وتحول من رمز للمودة والمحبة إلى عبء مالي. يضيع جماله وتقل بركته وتغيب فرحته وراحته. الزواج اللي يبدأ بيسر يستمر، والزواج اللي يبدأ بديون وقروض غالبا ما يفشل.
1: يا ولدي هذه إيش؟ المهر كثير، وعلى إيش هذه كله؟ ترى ما يصير، الناس كان أهل وصور.
2: يا ليتو كافي يا يمة، عادهم طالبين أشياء كثيرة كثيرة، شي سمعتي عنها وشي ما سمعتي عنها.
1: وفي طلبات عادوا غير المهر؟ والله أني لا فهمت شيء، فهمني.
2: بغوا حفل النظرة الشرعية، وبغوا حفل الخطوبة، وبغوا حفل توديع عمر العزوبية، وبوفي وغيره وغيره وغيره.
1: إنزين سلم لي على عمك وخالته وقول له بغوا على عاداتنا وتقاليدنا بدون خسائر كبيرة، حياهم الله. وإذا ما بغوا ورايه البنات كثير منه.
2: يا يمة يا يمة، الناس كلهم بيسوون كذا.
1: أنت اسكت واسمع المثل الشعبي اللي بيقول.
2: إيش يقول المثل؟
0: الجهاز اللي هدية عادها الرحى والتكية. تقول الحكاية اللي توضح المثل الشعبي الجهاز اللي هدية عادها الرحى والتكية. في قرية تقع وسط البادية كان هناك رجال شغلته رعي الإبل، فقير الحال، ما عنده مال، لكنه كبر وبغى يتزوج. تقدم للزواج من بنت تعيش بالقرب من بيت أهله. البنت هذه أهلها ميسورية الحال، والبنت جميلة، كثير من الناس سخروا منه وشافوا أنه بيشوف الفوق. قالوا ما معهم مهر أهلها اللي يزوجون هذا الفقير الحقير اللي ما يملك من مال الله شعره. من وين بيجاب الذهب؟ وكيف بيساوي لها عروس يليق بها؟ وكيف بيبني لها بيت مثل بيتهم؟ والد البنت رحبه ووافق عليه. من معرفته بالرجال وبنظرته الثاقبة وحكمته وتقاربه، شاف أنه هذا الراعي رجال أصيل نبيل شهم، وهو اللي بيقدر وبيحترم بنته وبيخليها تاج على الرأس. وقال الأب، نحن ما يهمنا المال، تهمنا فعائل الرجال. نحن ما نزوج الرجل بكثرة ماله، نزوجه بجميل أفعاله. الذهب يلمع ساعة، ورجولة الرجل تلمع كل ساعة. أقام لها والدها حفل عرس جميل فيه الأهل والأصدقاء والأحباب والجيران، تحت ظل شجرة العرايس. ولبست العروس ثوب جميل أنيق راقي بسعر معقول عكس جمالها وسعادتها، وغنت ورقصت الحريم والأطفال على أجمل الأغاني الشعبية الأصيلة. معظم الحضور هناك عقبهم حفل العرس البسيط الأنيق اللي كان فيه العروسين في أوج الفرح والسرور. وعرف الناس إن السعادة الحقيقية ما في الصالات الواسعة ولا في الولائم والحفلات الفاخرة، السعادة بس تكمن في تآلف القلوب، في السكينة، في مشاركة اللحظات الجميلة مع من يحبه، ولا هي في التكاليف ولا في المبالغة ولا في المباهة.
3: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول
1: إيش يقول المثل؟
0: إذا قدك مع المقامح
4: سامح.
3: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
0: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
3: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر الله
0: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سيل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

الآن في كل آن إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 92.7 ميجا هرتز ولايات جعلان بني بو علي جعلان بني بو حسن والكامل والوافي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: Show.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: حسه وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، مستمعي أثير إذاعة الشباب وين ما كنتوا، يسعد ربي صباحاتكم جميعا بالخير والأنس والرضا، وحياكم الله معنا في إطلالة متجددة لبرنامجكم اليومي مسك النهر. راح نكون معكم كالعادة ساعة كاملة على الهواء مباشرة من 11 إلى 12 الظهر بتوقيت مسقط، ندردش وياكم في مواضيع متنوعة تلامس حياتكم اليومية، ونستمع كذلك لآرائكم ونتناقش فيها، ونخليكم يعني في الصورة دائما في كل الموضوعات المرتبطة أيضا بمواضيع حلقة اليوم. إن شاء الله تعالى مساحة مفتوحة للنقاش والحوار في هذا البرنامج، برنامج مسك النهار. مثل ما اعتدنا أيضا معكم محطات مختلفة، متابعات دائما مستمرة. فقرة مسك الوطن هذه المرة سيكون الحديث إن شاء الله تعالى عن الهيدروجين الأخضر، عمان ترسم ملامح طاقة المستقبل. أما في فقرة مسك الحياة فالموضوع اليوم راح يكون حول غرفة الصدى، لما يصير هاتفك يسمعك اللي حاب أنت تسمعه. وراح ننتقل بعد ذلك إلى فقرة إيش لك وإيش عليك، إيش اللي لنا وإيش اللي علينا في غرفة الصدى. ومسك الختام، في فقرة مسك الختام أغنية اسمع صدى صوتك مع أصالة. هذه إذن أبرز المحطات التي ستكون حاضرة إن شاء الله تعالى في حلقة اليوم من برنامج مسك النهار، ساعة كاملة على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة الشباب، الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان. وما نوصيكم أيضا متابعة قناة إذاعة الشباب على الواتساب، طيب الاستفادة أرجوها لي ولكم بمشيئة الله تعالى، ولكل من يستمع لنا في هذه الأثناء، كل من هو الآن متجه إلى أي وجهة كانت، نتمنى له أكيد دروب السلامة والسهالة، وما ينسى أنه يستمع لكل المحطات والفقرات ويتابعنا علشان تكون الاستفادة حاضرة إن شاء الله تعالى. معكم في التقديم سيف الفوري، وفي الإعداد طالب المحروقي، وفي الإخراج المميز دائما جلال الخويطري، يكونوا معنا.

عودة إليكم من جديد مستمعينا الكرام في مسك الوطن هذه المرة. وعندما نتحدث عن المنجزات الوطنية فنحن أكيد لا نتحدث فقط عن المشاريع التي نراها اليوم، بل عن خطوات تبنى للمستقبل وتفتح أمام الأجيال القادمة فرصا جديدة. ومنها يأتي الهيدروجين الأخضر كواحد من أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تعمل عليها سلطنة عمان في خطوة تعكس توجه السلطنة نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. الهيدروجين الأخضر مستمعين الكرام ببساطة يتم إنتاجه باستخدام الطاقة المتجددة مثل الشمس، الرياح وغيرها أيضا، وهذا يعطي عمان فرصة للاستفادة من مواردها الطبيعية وموقعها الجغرافي في بناء قطاع جديد يمكن أن يكون له حضور قوي في الأسواق العالمية. الموضوع هنا ما يقتصر فقط على إنتاج الهيدروجين، بل يمتد إلى إنشاء منظومة متكاملة تشمل الطاقة المتجددة والنقل والتخزين والصناعات المرتبطة بالهيدروجين، وهذا يعني فرص جديدة للاستثمار وتنمية قطاعات اقتصادية مختلفة وخلق فرص عمل مستقبلية. واللافت أن سلطنة عمان لم تتعامل مع الهيدروجين الأخضر كمشروع منفصل، لا، بل وضعت له إطار وطني واضح، وأطلقت شركة هيدروجين عمان هيدروم لتطوير وتنظيم قطاع الهيدروجين الأخضر والعمل على استقطاب الاستثمارات والمشاريع في هذا المجال، ومع طرح جولات الاستثمار وتوقيع اتفاقيات لمشاريع متعددة بدأت ملامح هذا القطاع الجديد تتشكل على أرض سلطنة عمان. ونواصل أيضا معكم الحديث حول هذا الموضوع مع أبرز ما يميز التجربة العمانية، أن المشاريع لا تتركز فقط في مكان واحد، بل تشمل مناطق مختلفة تتمتع بموارد مناسبة للطاقة المتجددة. وفي مقدمتها محافظة ظفار والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، لتتحول هذه المناطق تدريجيا إلى مراكز لإنتاج الطاقة النظيفة والصناعات المرتبطة بها. وهنا أيضا تظهر قيمة هذا المنجز الوطني، لأن عمان لا تنظر إلى الهيدروجين الأخضر فقط كوقود للمستقبل، وإنما كفرصة لبناء اقتصاد جديد واستقطاب استثمار التنويع وتطوير الصناعات المحلية ورفع تنافسية سلطنة عمان عالميا، مع المحافظة على التوجه نحو الاستدامة وتقليل الانبعاثات. وفي الختام مستمعينا الكرام، قد لا نرى اليوم كل نتائج هذه المشروعات الضخمة بشكل كامل، لكن ما يتم بناؤه الآن هو استثمار أساسا للمستقبل، مستقبل تكون فيه عمان ليست فقط دولة منتجة للطاقة، وإنما دولة حاضرة في سوق الطاقة النظيفة عالمياً.

السلطنة من مثلها. هذه عمان، حفظ الله عماننا الغالية، ودام علينا نعمة الخير والرخاء والنمو والنماء تحت راية عاهل البلاد المعظم وقائد الوطن المبجل مولانا حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. ما زلنا معكم إذن مستمعي الكرام في مسك النهار، المحطات والمتابعات أيضا مستمرة ومتواصلة، وأكيد في جبهتنا الكثير من المحطات اللي نتمنى إن شاء الله تعالى أن تنال الرضا والاستحسان وتقترب أيضا كذلك من ذائقتكم الطيبة. اليوم الموضوع مثل ما ذكرناكم في ابتداء هذا البرنامج راح يكون عن غرفة الصدى. إيش نقصد بغرفة الصدى؟ إيش هذا المصطلح تحديداً؟ ليش لما يجي حاجة تجي حاجة في بالنا أو نفكر فيها أو نقولها ندخل مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي وأول حاجة نشوفها قدام عيننا أو نسمعها بأذاننا الشيء اللي إحنا كنا نفكر فيه؟ هنا السؤال اللي يطرح نفسه، هل فعلاً نختار اللي نشاهده على وسائل التواصل الاجتماعي أم أن الخوارزميات أصبحت هي اللي تختار لنا اللي إحنا نفكر فيه؟ واضحة ولا أوضحها أكثر يا جماعة؟ هذا الفكرة وما فيها. أنا عارف الحين اللي يستمع علينا فاهم المقصد وفاهم الفكرة اللي أنا أريد أوصلها لكم. أحيانا أنت ماسك التلفون تتكلم في شيء معين أو حتى تفكر بحاجة معينة، بمجرد ما تدخل إلى الانستجرام ولا إلى سناب شات أو أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي إلا وراح تحصل هذا الشيء قدام عينك، وبأراء مختلفة متنوعة قد تتناسب فعلا مع القرار اللي أنت تريد تطرحه وتستفيد منه وتريد تسمعه، وربما تختلف تماما عن التوجه اللي أنت في منظورك الشخصي. لذا سؤال حلقة اليوم، هل أنت فعلا تختار اللي تشاهده على وسائل التواصل الاجتماعي أم أن الخوارزميات أصبحت هي اللي تختار لك اللي أنت تفكر فيه؟ نستقبل طبعا مشاركاتكم وتفاعلكم حول هذا الموضوع على أرقام الهواتف البرنامج وتحديدا على الواتساب. طبعا

وهذه الأرقام وصلتني طبعا على الاتصال الهاتفي على 24-69-81-51 24-69-81-51. أما على رقم الواتساب 72-44-20-09 من جديد 72-44-20-09. بكل الحب أكيد نستقبل كل مشاركاتكم حول هذا الموضوع، وتحديدا حول موضوع غرفة الصدى.

0: إذن كنا مستمعين الكرام في مسك الوطن، ولا غرابة أن نبتدي برنامجنا بمسك الوطن، فللوطن في القلب مكان لا يبلغه شيء، ولعمان في أرواحنا حكاية من الحب والفخر الذي لا ينتهي. نرفع رؤوسنا اعتزازا بوطن صنع عبر تاريخه أمجادا خالدة، وترك في صفحات الزمن أثرا يروى قصة إروي، قصة شعب عرف كيف يبني وكيف يحافظ على هويته وكيف يمضي بثبات نحو المستقبل. مستمعين الكرام، عندما نرى إنجازا عمانيا يتحقق واسم عمان يرتفع في المحافل ورايتها تعانق عنان السماء، نشعر أن هذا الإنجاز يخص كل واحد منا، لأن الوطن يجمعنا ونجاحه فخرنا وتقدمه مسؤوليتنا ومكانته عز نحمله في صدورنا أينما ذهبنا. لماذا؟ لأن الأوطان العظيمة لا تقاس بمساحاتها فقط، وإنما بما تصنعه من تاريخ وما تزرعه من قيم وما يقدمه أبناؤها من عطاء. وعمان كانت وستظل أرضا للمجد وموطنا للإنسان الذي جعل من الإخلاص والعمل طريقا، ومن الطموح عنوانا، ومن الحب الأرض عهدا لا يتغير.
1: الحب هنا والطيب هنا.

0: ورجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام في مسك النهار، وهذه المرة إلى فقرة مسك الحياة. وما زلنا أيضا نتحدث في موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن غرفة الصدى. تخيل أنك تفتح هاتفك اليوم فتجد آراء تشبه رأيك، ومقاطع تلامس اهتماماتك، وأفكار تؤكد ما تؤمن به أصلا، حتى تبدأ تشعر أن الجميع يفكر بالطريقة نفسها. هذا ما يعرف بغرفة الصدى مستمعين الكرام، عالم تصنعه الخوارزميات من حولنا، فتكثر من المحتوى الذي نحبه ونتفاعل معه، وتبعد عنا تدريجيا ما يختلف عنا وعن آرائنا وأفكارنا وطموحاتنا واهتماماتنا وميولنا. لكن السؤال الحين اللي يطرح نفسه مثل ما ذكرت في بداية هذا البرنامج، هل فعلا نحن اللي نختار اللي نشاهده، أم أن الخوارزميات أصبحت هي اللي تختار لنا؟ وهل تكرار الفكرة أمامنا يجعلنا نعتقد أنها صحيحة، أم أنها تمثل رأي الأغلبية العامة؟ والأهم من هذا وذاك، كيف نخرج من غرفة الصدى ونرى الصورة من زوايا مختلفة؟ هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم في مسك الحياة، وأكيد نسعد ونتشرف بكل الاتصالات وبكل المكالمات وبكل أيضا الرسائل التي تصلنا عبر الواتساب على رقم 7244209، علشان ما يقولوا لي انك سرعت في ذكر الرقم يا سيف، بالبطيء راح اقوله يا جلال، 7244209 هذا رقم الواتساب، بإمكاني أستمع إلى آرائكم وعلى رسائلكم وعلى مقترحاتكم وعلى أفكاركم من خلال هذا الرقم. لكن اللي شرفنا أكيد بسماع صوته على الهواء مباشرة، فنسعد أيضا بتلقي المكالمات الهاتفية على رقم 2469-8151، من جديد 2469-8151. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في برنامج مسك النهار، وتحديدا في فقرة مسك الحياة. ونستقبل أول اتصال في حلقة اليوم ونقول صباح الخير.
1: صباح الخير والنور والسرور.
0: يا مرحبا وسهلا، حياك الله معنا.
1: سلام لك وللمخرج وللمستمعين. جلال عرفنا لك أنت نسراني.
0: سيف الفوري معك، سيف الفوري اليوم أول حلقة حالي ترى.
1: يا مرحبا بك.
0: هي نعم، سيف الفوري معك وأول حلقة في برنامج مسك النهار، وإن شاء الله تعالى نطلع باستفادة طيبة للجميع إن شاء الله.
1: استمر بهذا الحيوية والنشاط.
0: تسلم تسلم يا أخوي محمد. محمد من وين تكلمنا؟
1: والله حاليا نني عند البوابة في صحار.
0: ما شاء الله، من صحار ها؟ محمد شو قبيلتك؟
1: أنا كيومي.
0: ونعم ونعم والله محمد الكيومي، يا مرحبا بك يا محمد. اتوقع الموضوع عرفته صح، حلقه اليوم موضوع حلقه اليوم
1: اقول لك بخصوص القبائل، ترى كلها بس كونيه بس كنايه، يعني قبيله كذا كذا في النهايه كلهم يعني بشر وكلهم من عمان يعني.
0: صحيح نعم، ومرحبا ونعم بكل القبائل طال عمرك، ومرحبا بك سهلة في برنامج مسك النهار. وسمعت موضوع اليوم صح محمد؟
1: ايوه، مصطلح الصدى هذا شويه كان يعني صدى يعني يعني بتقول مصطلح كانه غريب علي، لكن
0: بعدين فهمت الفكره. لكن
1: سامع مرة إنه يبتعد عن غرفة الصدى.
0: أيوة سمعت هالمعلومة إنه يبتعد عن غرفة الصدى، لكن أيوة. غرفة الصدى بالضبط عرفت الفكرة العامة منها، إنك أحيانا لما تفكر بشيء معين ولا تتكلم فيه ولا عندك فكرة وقالسة تدور وتصول وتجول في مخيلتك، فجأة تفتح الانستجرام ولا السناب شات إلا وتحصل هذه الفكرة موجودة عندك، سواء بفيديو ولا بصورة ولا بكلام،
1: لأنه يقرأ الأفكار.
0: أيوة عليك نور، وصلت وصلت.
1: يسرق ذبذبات الكهربائية اللي في مخك.
0: أها.
1: ويحللها حلق في الشاشة.
0: إيش تفسيرك، إيش تحليلك لهذا الأمر؟ هل تحس فعلًا إنك أنت هذه الأشياء أنت راح تلتزم فيها وفعلًا هذا الآراء والأفكار اللي هو أعطاك إياها فعلًا راح تنفذها وتمتثل فيها، ولا تحس لا أحيانًا ربما تعارضوا وتخالفوا فيها؟
1: وعاد هنا بحال حسب الأشياء اللي تفيدك ولا تشوفها أنها مناسبة لك، وفي أشياء تجربها لا مانع، في اشياء ممكن انك ما تروح تضبط.
0: صارت لك مره من مرات محمد؟ صارت لك مره من مرات انك في شيء كان شاغل بالك بشده وما عارف القرار المناسب اللي ممكن تتخذه وفجأة دخلت إلى الانستغرام إلا وتحصل في منشور خاص يتعلق بالموضوع اللي أنت قاعد تفكر فيه؟ صارت لك؟
1: في أشياء كثيرة أوكي نجحت وفي أشياء ما أوكي، لكن الكثير ما شاء الله عليها أفكار جديدة ومعلومات حلوة.
0: يعني أفهم من كلامك إنه الشيء المفيد اللي تحسه فعلا إيجابي أنت راح تمتثل فيه وتنفذه، لكن الشيء اللي ربما يتخالف مع رأيك ومع قناعاتك ربما قد تبتعد عنه، صحيح؟ مجرد مرور الكرام تشوفه المنشور.
1: أيوة هكذا الإنسان في النهاية يحكم عقله.
0: بالضبط بالضبط بالضبط. تحب أنك تستشير أحد أحيانا لما يعني تصير فكرة معينة في رأسك وتشوفها على السوشيال ميديا؟
1: أمر على كل الأصدقاء وفي النهاية ممكن أقتنع برأي صديق ممكن أرجع على الرأي بعده.
0: الله عليك الله عليك، شكرا لك يا محمد وشكرا ايضا على هذه المشاركة. أحسنت ما قصرت ودروب السلامة بما أنك تقول على مقربة من بوابة صحار، فنتمنى لك دروب السلامة والسهالة أينما كانت وجهتك. عموما مستمعين الكرام احنا استمعنا إلى رأي واحد ولكن هناك آراء أيضا متعددة راح تكون حاضرة إن شاء الله تعالى في حلقة اليوم في مسك الحياة وتحديدا في هذه الفقرة. كل من حاب يشاركنا بآراءه بأفكاره وجهات نظره في هذا الموضوع يا مرحبا وسهلا. نتكلم اليوم عن غرفة الصدى، شيء أنت تفكر فيه شوية تدخل للسوشيال ميديا تحصل الموضوع موجود أمامك بآراء بمقترحات بأفكار بنصائح بإرشادات بتنبيهات برسائل مختلفة ومتنوعة، فأنت تأخذ منها الشيء الإيجابي المفيد اللي يفيدك وربما قدر الإمكان تجتنب وتبتعد من الشيء اللي ما يتوافق مع أفكارك ومع اهتماماتك ومع ميولك. عموما احنا أنا وأنتو هذه مجرد آراء، ولكن يا ترى إيش رأي الناس المختصة في هذا المجال؟ راح يكون معنا ضيف إن شاء الله تعالى بعد شوية متخصص في مجال تقنية المعلومات والعالم الرقمي وراح نستمع إلى وجهة نظره هو شخصيا فيما يتعلق أو بما يعرف بغرفة الصدى. خلكم تابعين برنامج مسك النهار.

0: جلال، وش هالانتقاءات وش هالاختيارات من اول الصباح يعني. فعموما ما زلنا معكم مستمعين الكرام في إذاعة الشباب، وتحديدا في مسك النهار، المحطات والمتابعات والفقرات أيضا مستمرة ومتواصلة معكم. وهذه المرة نرجع إلى موضوعنا الرئيسي في حلقة اليوم، وتحديدا في فقرة مسك الحياة، وبالأخص في حديثنا حول ما يعرف باسم غرفة الصدى. أحيانا نشعر أن هواتفنا تعرفنا أكثر مما نتوقع. نفتح إحدى المنصات فنجد موضوع كنا نفكر فيه أو رأي نتفق معه، ثم يتكرر أمامنا المحتوى نفسه بأشكال مختلفة، حتى يبدو لنا وكأن العالم كله يرى الأمور بالطريقة التي نحن نراها فعلا. هنا يظهر ما يعرف بمصطلح غرفة الصدى، حين تحيطنا الخوارزميات بمحتوى قريب من اهتماماتنا وميولنا وقناعاتنا، فنسمع الصدى نفسه مرارا وتكرارا بينما تقل أمامنا الآراء والأفكار المختلفة. ولكن هنا يكون السؤال، كيف تعرف الخوارزميات أصلا ما نحب وما نفكر فيه؟ وهل نحن فعلا من نختار المحتوى، أم أن المحتوى أصبح بطريقة ما هو الذي يختارنا؟ وهل ممكن لغرفة الصدى أن تغير قناعاتنا ونظرتنا للواقع دون أن نشعر؟ هذه جملة الأسئلة اللي راح نطرحها إن شاء الله تعالى في القادم من الوقت على ضيفنا عبر الاتصال الهاتفي. معنا الأستاذ أيوب بن عياد الخروصي، وهو خبير تقني في تقنية المعلومات والعالم الرقمي. أهلا ومرحبا بك أستاذ أيوب، سعداء بوجودك معنا عبر برنامج مسك النهار، وتحديدا في فقرة مسك الحياة، ونقول صباح الخير. أستاذ أيوب صباح الخير، يا مرحبا وسهلا بأستاذ أيوب، أنت على الهواء مباشرة في برنامج مسك النهار. وينك يا أستاذ أيوب؟ أنا أحس أنه في مقلب معين، ولكن إن شاء الله تعالى إحنا بانتظار جاهزية الأستاذ أيوب بحيث يكون حاضر معنا إن شاء الله تعالى عبر هذا الاتصال الهاتفي. نحن نتكلم عن الخوارزميات اللي صارت تعرفنا تماما، يعني اليوم بمجرد ما أفكر بفكرة ما وخاطر فيها وأتمنى فقط واحد بس يشجعني فيها أو أسمع لنصيحة ما، إلا وادخل الانستغرام ومباشرة أحصل كل الأفكار، كل الآراء، كل وجهات النظر المرتبطة بهذا الموضوع موجودة وحاضرة، سواء عبر فيديو معين، مقطع مرئي، أو منشور تم نشره من قبل أحد الأشخاص. وهنا تكمن الفكرة العامة لغرفة الصدى. هذا الفيديو أو هذا المنشور راح يتكرر مرة ومرتين وعشر أمامك، بحيث أنت حتى لو ما كنت مقتنع بالفكرة اللي في هذه المنشورات راح تقتنع من كثرة التكرار الدائم اللي قاعد تشوفه قدامك. وليش؟ لأنه هذه المنشورات ما تم نشرها من شخص واحد، لا، تم نشرها من قبل عدة أشخاص مختلفين بأفكار وحتى ربما من دول مختلفة حول العالم، وأنت في لحظة ذهول وفي لحظة استغراب وتعجب من أنه الشيء اللي أنت جالس تفكر فيه فجأة كذا يطلع لك أشخاص جالسين يفكروا بنفس الطريقة اللي أنت تفكر فيها. عجيب، عجيب من الآخر، وعجيب هذه الخوارزميات. وحب انتظار فقط الأستاذ أيوب بحيث هو اللي عرفنا عن هذا الموضوع، عن فكرة الخوارزميات كيف صارت فعلا يعني تنقل، وتعرفنا بالأشياء اللي احنا نريد نعرفها. وطبعا راح نقترب منه أكثر وأكثر ونعرف معنى ومصطلح غرفة الصدى وكيف تتشكل حول المستخدم دون أن يشعر، إلى أي مدى أصبحت الخوارزميات اليوم تعرف اهتماماتنا وميولنا ثم تقدم لنا المحتوى اللي يتوافق معها باستمرار. وهل من الممكن اليوم القول أن الهاتف لا يعرض لنا الواقع كما هو، وإنما نسخة من الواقع صممت على مقاس اهتماماتنا وقناعاتنا. هذا ما نسعى جاهدين لمعرفته من خلال خبير تقني مختص في مجال العالم الرقمي. إذن في مسك الحياة الحديث راح يكون اليوم حول غرفة الصدى، وكل واحد منا تقريبا يعيش اليوم في عالم رقمي خاص فيه. قد نمسك الهاتف ونفتح التطبيق نفسه، لكن ما يظهر لنا قد يكون مختلف تماما عما يظهر لك أنت. الخوارزميات تراقب ما نبحث عنه وما نتوقف عنده وما يعجبنا ونتفاعل معه، ثم تبدأ شيئا فشيئا في تقديم المزيد مما يشبه اهتماماتنا وأفكارنا، وهنا قد نجد أنفسنا داخل ما يسمى بغرفة الصدى. عودة مجددا إذن للأستاذ أيوب بن عياد الخروصي، وهو خبير في تقنية المعلومات والعالم الرقمي. حياك الله ومرحبا أستاذ أيوب، سعداء أيضا بوجودك اليوم معنا في برنامج مسك النهار، وتحديدا في فقرة مسك الحياة. حياك الله ومساء وصباح الخير.
1: أهلاً، كيف أخباركم؟ معكم مطياب، طمنا عنكم.
0: والله الحمد لله بخير، دامك بخير، وسعداء أيضا بهذا التواصل معك أستاذ أيوب.
1: وأنا أسعد وشرف لي أن أكون معكم هذا اليوم وأن أكون على الحوار خفيف للمستمعين.
0: حياك الله. مباشرة أنا ربما من وجهة نظر شخصية عرفت ما يعرف بغرفة الصدى للمستمع الكريم، ولكن بما أنك مختص وخبير تقني في مجال تقنية المعلومات والعالم الرقمي، كيف من الممكن اليوم أن نبسط المفهوم للمستمع الكريم ونعرف ما يعرف بغرفة الصدى، وكيف نعرف أنه فعلا دخلنا لهذه الغرفة دون أن نشعر؟
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: نعرف إيش المقصود بغرفة الصدى بداية
1: نشوف نعرف غرفة الصدى. نحن نعتقد دائما، وأبسط شيء نلاحظه، كل شيء نشوفه في السوشيال ميديا صار يواكب ويوافق أفكارنا. يعني أعطيك مثال، أنا عندي رأي معين وأغلب الحسابات والمقاطع اللي تظهر تؤيد نفس هذا الرأي. مع الوقت يعتقد الكل من الناس تفكر مثلي ومثلك أنت، لبس إلا أنت اللي تشوفه. لكن نحن لو نرجع في الحقيقة، هو مو شرط فقط نجالس أشوف محتوى والخوارزمية تعرفت على أني ياس اللي تفاعل عليه. فمن هني راح تبدأ فكرة غرفة الصدى، انك انت تسمع نفس الرأي مرة ومرتين وعشر، بس في النهاية تحس ان هي الحقيقة الوحيدة.
0: ممتاز ممتاز. طيب هنا سؤالي ايضا لك استاذ ايوب، يعني احنا لما ندخل مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، هل فعلا نحن ندخل هذه المنصات بحثا عن الحقيقة ام بحثا عن اشخاص يؤيدون ويؤكدون لنا اننا على حق ورأينا هو الصواب وهو السليم؟
1: هو شوف، انت بالحقيقة انت اللي رح تبحث عنها، ما هي تبحث عنك. لان ليش تسألني ليش؟ لان انت اللي تشوفه، كل اللي تشوفه يوافق رأيك انت، بس انت هل فكرت هي اللي بحثت عنك ولا اللي انت بحثت عنها اساسا؟ انت اللي دربتها الخوارزمية وعلمتها الشيء اللي انت تبحث عنه وتتدرب عليه.
0: ممتاز.
1: من خلال اكتشافك انت وتفضحك، هي عرفت انت وش يستجاهل وش يستهتم، فانت عطيتها تدريب، علمتها اساسا وش انت مهتم وش اللي ما مهتم.
0: ممتاز. طيب كلامك هذا يقودنا أيضا إلى سؤالك، إلى أي مدى اليوم فعلا أصبحت الخوارزميات قادرة على التأثير وقادرة على أيضا تشكيل قناعاتنا في هذه الحياة؟
1: والله أنا أقول لك بكل أمانة تأثيرها كبير، لكن أنا ما أقول لك إن هي تتحكم في الإنسان بشكل مباشر، لأن أصلا هي تتعلم منا نحن، ما نحن تعلمنا منها، هي تعلمت منا نحن وش نتابع وش اللي نضغط عليه وش اللي نجلس نشوفه لفترة أطول، بعدها هي تبدأ تعطينا المحتوى المشابه اللي لحياتي المتابعة. فلو أنا كل يوم أشوف نوع معين من الآراء يبدأ يظهر لي أكثر من مرة ومرتين وثلاث مع هذه الكثرة التكرار،
0: أيوة،
1: ممكن الإنسان يقتنع أنه هو الرأي الصحيح.
0: طيب مع كثرة هذا التكرار، هنا سؤالي أيضا، الحين وين المشكلة؟ هل المشكلة في الخوارزمية نفسها أم المشكلة أساسا في اختيارات الإنسان لما يود مشاهدته عبر هذه المنصات؟
1: سؤال جميل صراحة، بس أنا أقول لك
0: سلام.
1: هم الاثنين لهم دور، الاثنين لهم دور مهم، لأن الخوارزمية في النهاية هي تتعلم مني أنا، وأنا اللي أعطيتها إشارة من خلال هذه الأشياء اللي أتابعها وأتفاعل معها في السوشيال ميديا. يعني نحن أحيانا نعلم الخوارزمية مثال وش نحب، وبعدها نزعل إنه ما تعطينا إلا نفس الشيء اللي إحنا نريده. لذلك الحل يعني وجهة نظري إن الشخص بنفسه يحاول ينوع من مصادره، يتابع آراء مختلفة، يعتمد على ما يعتمد على مصدر واحد. إذا شاف معلومة غريبة وقوية ما يستعجل في نشرها أساسا، يتأكد منها، لأنك أنت مدقق على شيء واحد فقط.
0: ممتاز. طيب أنا أتفق معك تماما فيما تقوله الآن أستاذ أيوب، ولكن في فكرة بعد معينة. أحيانا الحين إحنا قاسين نتكلم على أنه الخوارزميات هذه تظهر ما نحن نود أن نعرفه أو ما نشاهده عبر هذه المنصات، هذا أنا وياك متفقين فيها صحيح؟ لكن ليش لما أروح مثلا مع أصدقائي، مع ربعي، مع ناسي، مع جماعتي، مع أهلي، أتفاجأ أنهم هم شافوا نفس المقاطع اللي أنا شفتها، مع أنه أنا اهتماماتي وميولي وأفكاري وقناعاتي قد تختلف أساسا عنهم في هذا الجانب؟
1: إن أنت تفكر هنا في مرحلة اللي هم عرفوا كيف يستهدفوا الأشخاص، عرفوا كيف يجذبوك أنت من أشخاص من مدن معينة من أماكن مختلفة، عرفوا كيف يجذبوك أنت مبدئيا في أول 5 ثواني، واللي خلاك أنت تستمر فقط. فمجرد أنت أنك تستمر في 5 ثواني ما تعمل لهم سكيب، راح يستمر انك انت ظهر معهم، انك انت علمتهم الخوارزمية، خلاص علمتهم انك انت استمريت معهم، وراح يستمروا معك على نفس المحتوى. خلاص بمناسبة انك انت ما عملت لهم مثل يعني سكيب او شيء، استمريت معهم في نفس الموضوع، نفس الاهتمام بالضبط.
0: ممتاز. أحد الأصدقاء في يوم الأيام ذكر لي معلومة وقال لي أنا أصبحت في مرحلة أشعر فيها بالامتعاض والانزعاج من ما يعرف بهذه الخوارزميات على هذه المنصات، صار الموضوع مؤرق بالنسبة لي، ما معقولة إن أنا أفكر بحاجة معينة، أو حتى يمكن شفت فيديوهين أو 3 ولا 4 طول الأسبوع وما تجين إلا نفس المقاطع وغيرها، يعني المشابهة لذات الموضوع. الحين هل الحين الخوارزميات أصبحت هي من تتحكم فينا، أو اللي نحن بإمكاننا نتحكم وعندنا المقدرة على أن نتحكم بهذه الخوارزميات؟
1: هو عندك المقدرة أنت اللي تتحكم فيها، وليس الخوارزمية اللي تتحكم فيك، أنك أنت تعلمها وأنت تدربها وأنت توجهها الطريقة الصحيحة، وأنت جالس تدربها. مجرد أنت تبحثك ووقتك في السوشيال ميديا، هي عرفت أنت وش جالس تشوف، وش اللي جالس تتجاهله، وش اللي جالس واللي جالس تهتم له.
0: طيب كخطوة عملية أساسا نريد الطريقة، نريد التقنية المناسبة في أنه كيف فعلا أخلي أنا اللي أتحكم بهذه الخوارزميات، ما الخوارزميات هي اللي تتحكم فينا. أعطينا كده تقنيات معينة أقدر فعلا أتبعها وأمشي فيها بمسار صحيح.
1: أكيد عندك مثال أني نعطيك، ضروري أنك تنوع المحتوى، أنك أنت ما تركز في محتوى واحد، ما تنغرس في محتوى واحد، حتى ما يروح الخوارزمية تسحبك إلى بحر ما لا نهاية. فأنت حاول تنوع من هذا الخوارزمية من خلال بحثك، يعني ما تمشي على رأي واحد ورأيين، أكثر عن رأي رأيين 3 4، حاول أنك تنوع.
0: صحيح، بحيث انك
1: ولو
0: انت
1: شيء يطابق رأيك حاول انك تشوف شيء مخالف.
0: على قول احد الاصدقاء، حاول توه الخوارزميات، لا تخليها تفهمك تماما اذا كنت انت ما حاب الموضوع وتشعر بالامتعاض والانزعاج من هذا الموضوع. عموما احنا سعدنا بهذا التواصل معك استاذ ايوب، شكرا لك ايضا، وشكرا على هذه المعلومات اللي خصيتها لكل المستمعين لبرنامج مسك النهار، الاستاذ ايوب بن عياد الخروصي، خبير تقني في تقنية المعلومات والعالم الرقمي. شكرا جزيلا لك.
1: اشكرك ورسالة على الاستضافة وبارك الله فيك.
0: شكرا بيكم. شكرا لك. اذا ربما اكبر خطر في غرفة الصدى مستمعين الكرام من وجهة نظر الشخصية على اقل تقدير، انه ما ننتبه اصلا ان دخلنا هذه الغرفة، غرفة الصدى، نسمع نفس الاراء، نشوف نفس الافكار، ونعتقد انه العالم كله جالس يفكر مثلنا، بينما الحقيقة ان لكل شخص زاوية مختلفة وتجربة مختلفة في هذه الحياة.

كانت هذه فقرتنا، كنا في مسك الوطن إلى مسك الحياة، هذه المرة إلى مسك الختام. في بعض الأغاني يكفي أنه في بيت واحد ياخذك إلى عالم كامل من المشاعر، وهذا بالضبط ما نشعر به مع أغنية أسمع صدى صوتك للفنانة أصالة. هي قصيدة من شعر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عام 2006 وألحان أنور عبد الله.

من أول بيت تقول الأغنية أسمع صدى صوتك مع ضجة الناس، وهنا تبدأ الحكاية مستمعينا. شخص وسط الزحام وسط أصوات الناس، لكنه لا يسمع إلا صوت شخص واحد، وكان حضور هذا الإنسان أصبح أقوى من كل الأصوات المحيطة به. ثم تأتي كلمات مثل أنسى معاك العزم والفكر والياس.

هنا فعلا كلمات مثل أنسى معك العزم والفكر والياس لتوضح أيضا لنا كيف من الممكن للحب أن يأخذ الإنسان بعيدا عن كل ما يشغله ويصبح الشخص اللي نحبه قادر فعلا على تغيير حالتنا النفسية بمجرد حضوره أو حتى مجرد استحضار صوته في القلب والذاكرة.

الشيء اللي حبيته يا مستمعينا في هذه الأغنية الجميل، خلنا نقول في هذه القصيدة، إن الشاعر ما صاير يتحدث عن الحب بطريقة مباشرة أو عفوية أو بسيطة، لا لا لا، إنما كان يستخدم فعلا صور شعرية كبيرة وبليغة كالبحر والليل والنور والنار.

أجمل الصور أيضا في هذه القصيدة لما قال قربك شفاء للروح، وهي صورة أيضا تختصر الفكرة الأغنية كلها، أن وجود الشخص المحبوب ليس مجرد حضور بالراحة وطمأنينة للروح. أما أصالة فأكيد كان صوتها دور كبير في نقل هذه القصيدة من الورق إلى الإحساس، لأن الكلمات فيها مفردات نبطية وصور شعرية تحتاج إلى أداء يعطيها هذه المساحة الجميلة والكافية.

وفي مسك الختام وصلنا للختام، وقبل الختام نقول سلامي على من لست أنساهم، ولا يمل لساني قط ذكراهم، فإن تغب رؤيتهم فالقلب مسكنهم، ومن في القلب فكيف القلب ينساهم.

أشوف البسمة على جلال وأشوف البسمة على خالد وكذلك طالب والجماعة الحاضرين. لذا بنزيدكم بعدنا بيتين يقول لك: ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلاعي. إذن هذا كل ما لدينا لهذا اليوم في مسك النهار. شكرا لكل من تابعنا، لكل من تواصل معنا، ولكل أيضا من تفاعل. نتمنى طيب الاستفادة لكل من استمع إلى برنامج مسك النهار لهذا اليوم. تحياتي، كنت معكم في التقديم سيف الفوري، وفي الإعداد طالب المحروقي، وفي الإخراج المميز دائما جلال الخويطري، وهذه تحيات أيضا الأستاذ خالد الحجري وجميع من هم موجودين في غرفة الكنترول. شكرا لكم، الملتقى في الغد في أمان الله.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: السياحي السهل والقمحي والقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: كرام.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
0: يا حي من جغفر عاني شيطاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود

إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: الآن في كل آن إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر الله
1: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. افتتحت بمجمع السلطان قابوس الشبابي لثقافة والترفيه في ولاية صلالة أعمال المؤتمر الخليجي 15 لتطوير إنتاجية الكوادر البشرية تحت عنوان جودة الحياة الوظيفية نحو بيئة عمل محفزة إنتاجية مستدامة. ويتضمن المؤتمر مجموعة من المحاور الاستراتيجية التي تناقش التحول إلى بيئات العمل الذكية وقياس مؤشرات الإنتاجية وتعزيز القيادة الإنسانية ودورها في ترسيخ جودة الحياة الوظيفية، إضافة إلى إبراز أهمية الصحة النفسية والرفاه الوظيفي كرافد أساسي للإنتاجية المستدامة. رعى المناسبة صاحب سمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. أعربت سلطنة عمان عن استنكارها للاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي وسيادة المياه الإقليمية، ويمثل تهديدا لسلامة الملاحة البحرية وأمن المنطقة واستقرارها. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية على أن المفاوضات الجارية بشأن الترتيبات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة، مشددة على أهمية تجنب أي أعمال من شأنها التأثير على هذه المفاوضات والتقدم المحرز الذي يراعي مصالح جميع الأطراف. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده ستواصل الدفاع عن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، مشددا على أهمية مواصلة المسار الدبلوماسي والاتصالات الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى تفاهمات بين الجانبين. وقال بازشكيان إن طهران ماضية في التعامل مع التطورات بما يحفظ مصالحها في وقت تتواصل فيه الاتصالات السياسية بشأن سبل إنهاء الحرب والانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارا. وتأتي تصريحات الرئيس الإيراني وسط تحركات دبلوماسية مكثفة مع استمرار المساعي للتوصل إلى صيغة تفاهم بين طهران وواشنطن وإنهاء حالة التصعيد التي ألقت بظلالها على المنطقة. وتترقب الأوساط السياسية نتائج هذه الاتصالات خصوصا في ظل تمسك كل طرف بمواقفه. فيما يبقى نجاح المسار الدبلوماسي مرتبطا بمدى قدرة الجانبين على تجاوز نقاط الخلاف والتوصل إلى ترتيبات تضمن خفض التوتر ومنع تجدد المواجهة. في المقابل، أعلنت الخارجية الأمريكية اتخاذ إجراءات جديدة تستهدف مصادر التمويل المرتبطة بإيران في خطوة قالت واشنطن إنها تهدف إلى قطع قنوات التمويل غير المشروع والضغط على إيران. وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتواصل فيه الاتصالات الأمريكية الإيرانية بشأن إنهاء الحرب والتوصل إلى تفاهمات بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تركز على ملف الملاحة البحرية. وتشير واشنطن إلى إحراز تقدم في المباحثات مع تأكيد مسؤولين أمريكيين عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، بينما تطلع الأطراف إلى تثبيت ترتيبات لوقف التصعيد وفتح المجال لمسار تفاوضي أوسع. أكد مسؤول في حركة حماس أن الحركة لا تزال مستعدة لتنفيذ أو حركة حماس لا تزال مستعدة لتنفيذ اتفاق غزة الذي ينص على نزع سلاحها، مطالبا الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ الشق المتعلق بها. وأشدد على ضرورة أن تنفذ إسرائيل بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها وقف الاعتداءات والانسحاب إلى الخط الأصفر وإدخال المساعدات بكميات كافية. أصيب شخصان بجروح طفيفة جراء سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية قرب منزل في بلدة كفر رمان بجنوب لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن المسيرة سقطت بعد تعرضها لخلل فني أثناء تحليقها في أجواء مرتفعات على الطاهر والدبشة وصولا إلى دوحة كفر رمان، في حين جرى نقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج. وفي مفدون بجنوب لبنان نفذت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة على دفعتين استهدفت منطقة أسوان بالتزامن مع تعرض مرتفعات على الطاهر ومحيط الدبشة ودوحة كفر رمان لقصف مدفعي إسرائيلي مركز.
مستمعينا شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: الآن في كل آن إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: سلمتوا سلمتوا، يعطيكم العافية، يعطيكم العافية، سلمتوا.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: الساحل السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جاء ظفار عاني شيطاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
2: كيا movement that inspires.
3: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
4: أنا ما قدرت أقفل الباب.
5: المكان ما يفضل لما نغيب، المكان يفضل لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
6: حبيبي،
5: الأماكن ما تحتاج إكساب، تحتاج حضور.
6: أنا معك.
5: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
6: أنا موجودة.
5: لأن الحضور يتطلب شعور.
7: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطر.
8: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
9: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50 داشين T1 T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-800-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
10: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم سعيد من محافظة ظفار، من ولاية صلالة، من قلب خريف ظفار، حيث الطبيعة تروي حكايتها، ولكل مكان قصة، ولكل إنسان تجربة تستحق أن تروى.
1: مساء الخير عليكم مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج الشباب والخريف. ناخذكم في كل يوم مع رحلة متنوعة ومنوعة أيضا، بين البحر، بين الإنسان، بين الهوية، بين التسويق، بين الفعاليات والمناشط لخريف ظفار 2026.
0: بنبدأ من حاسك مع تجربة مختلفة لامرأة اختارت البحر والغوص ومهنة صيد الصفيلح، ثم ننتقل إلى الحديث عن الشباب والهوية الوطنية، ونختتم بالتسويق لمحافظة ظفار وما تمتلكه من مقومات سياحية.
1: إذن ثلاث محطات مختلفة إن شاء الله راح تكون حاضرة معنا من خلال هذه الحلقة، لكن اللي يجمعها هو شيء واحد: ظفار الإنسان، المكان والحكاية. مساء الخير مسعيد.
0: مساء الورد كالعادة، يعني لازم هذا السؤال، كيف قضيت يومك؟
1: يوم الأمس أين قضيت إجازتك؟ في بيت جدي. يوم الأمس رحت في مكان من بعد درزات إلى لسان، تطلع فوق في مطعم هناك، أنا كنت أدور على صاحب هذا المشروع، مشروع يعني هو مطعم وهو كوفي في نفس الوقت، بس إطلالاته جدا راقية وشغل، يعني نادر ما تحصل على قمة الجبل مثل يعني هذا الاشتغال على المشروع بهذه الطريقة المحترفة. والحلو إنه في عوائل، وحتى لو كان الوقت متأخر وصار المكان ظلام، لكن في عوائل كانت تزور في رزات فوق، يعني اسم المشروع تقريبا رزات الريستنت، مطعم أرزد شيء كذا، بس جميل يعني الطعام اللي يقدمه جدا جميل وراقي، ويقدم بطريقة حلوة، في جلسات خارجية، جلسات داخلية تناسب العوائل، في مصلى، في يعني كل المكان ما
0: شاء الله
1: محتاج أنك تطلع من أبدا.
0: يعني هو طريق لسان أظن، صح؟ هذه المنطقة يسموها
1: دوار أرزات تحت، وانت رايح صوبعين أرزات تطلع فوق، بعدين تجيك لسان، بعدين تطلع لها
0: بعد تكمل
1: بعد لسان. انت رحت قبل كم يوم أم سعيد من بعد المكان اللي رحتي شوية فوق،
0: مكتوب هناك صلالة فيو.
1: أيوة بالضبط. بعد صلالة فيو مباشرة، ما بعيد عنا.
0: اليوم الجو متردرد، ضباب ورذاذ، وكان رذاذ قوي يعني البارحة،
1: البارحة في سوق الحافة كان في رذاذ، وانت راجع إلى صلالة داخل إلى طاقة بعد كان في رذاذ، فالجو يعني يفاجئنا كل شوية
0: أيوة بطريقة خاصة. صحيح. عموما الأجواء جميلة ودائما استثنائية، ودائما احنا نقول حتى لو تعددت الفعاليات واجتهدت بلدية ظفار وكذلك مكتب المحافظ والسياحة لإسعاد الزوار، لكن هذا يعتبر يعني مهرجان الطبيعة، مهرجان الأجواء الجميلة والاستثنائية. ما مهم عندهم الناس وين بيصيروا، بقدر ما مهم عندهم المسطحات الخضراء اللي يجلسوا عليها ويقضوا وقت جميل وممتع.
1: وجهتك أمس وين كانت أم سعيد؟
0: أمس احنا تغير الشفت عندنا، راح عمر بالسلامة ورجع لي سعيد ولدي. يعني سعيد بالنسبة له احنا جدولنا شاق، لأن احنا طلعة واحدة هي
1: من البرنامج، من
0: لما نطلع من الفندق ما نرجع إلا بالليل، فقال يعني أحس أن الموضوع شاق، أن المفروض نرجع نريح نطلع مرة ثانية. قلت له ترى المكان بعيد وأنا أخلص مشاوير لما الوقت يمشي. المهم فيعني كل واحد عنده وجهة نظر فيما يتعلق بخريطة الزيارات
1: والبرنامج اليومي.
0: فأمس وين رحنا؟ أمس جربت من خالد الشنفري اللي في المتابعة التسويق، قال حق سعيد لا تفوت عصير البيذام، فرحت وجربته هنا تحت في
1: سهلتين
0: يتين، لذيذ الصراحة كان. وبعدين خاطري في مقصقص يا وضحة، اتصلت في ابتسام، ابتسام لما أروح المخبز أقول لها شاي مقصقص يطلع لي السلايس، الخبز السلايس. أقول لها لا مو هذا. المهم قالت لي بتحصينا في المكان الفلاني والعلتاني وأنا تعرف يومين ما رايحة الحافة داير راسي شاطي. فرحت نوفا هناك مطاعم طبعا على مد البصر ما شاء الله. حصلت ذاك المقصقص اللي جايبينه تو فرش وحار.
1: يا سلام
0: والله لذيذ. أخذت لي وبعدين طبعا رحنا جلسنا على البحر وتغدينا. وين تغدينا؟ في مطعم بس ما بنبي نسوي وايد إعلانات. كنا رايحين حق شيء وما حصلناه كان مخلص. وقضيت لي كم من مشاوير وخلاص رجعنا.
1: حلو حلو. هذا يعني التنقل بين من مكان إلى آخر والتجارب اللي تسويها أم سعيد.
0: طبعا
1: يعني تخلينا نروح نجرب عصير البيذام اليوم.
0: وفي آيس كريم البيذام بعد جربت. آيس كريم البيذام أنا جربت العصير. الآيس كريم بعد لذيذ. بعد بتلاقي في نوفا.
1: خلاص انت روقتي. باقي اسم المطعم بتخبريني بعد الفاصل.
0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا. إن شاء الله وقت جميل تقضوا بصحبتنا. اليوم ضيوفنا بتكون معانا الأخت بعد قليل وضحى بنت نصيب الماس بيت ملهي أول غواصة وصائدة للصفيلح من ولاية حاسك.
1: احنا محتاجين حد من حاسك والله. يعني قليل نحصلهم في برامجنا.
0: والله الفضل يعود. خلوني اوجه تحية شكر وتقدير للدكتور عبد العزيز المعشني من كل جامعة الظفار. ما قصر صراحة. يعني هو اللي يقترح لي اسماء الضيوف وحتى نخرج شوية بشيء جديد. شكرا جزيلا دكتور عبد العزيز والله متعبتك وياي. وأيضا بنستضيف إن شاء الله اليوم الأكاديمي الدكتور محمد بن عوض المشيخي حتى نتكلم عن الشباب والهوية.
1: وراح تكون لنا محطة إن شاء الله أخيرة مسعيد نتكلم فيها عن يعني تنظيم الأحداث إيش كثر مهم جدا لموسم خريف أظفار في استقطاب الناس من خارج سلطنة عمان وبعدها يرجعون مع عوائلهم للمحافظة مرة ثانية. وأيضا مساهمة ما يعرف بسياحة المؤتمرات في سياحة سلطنة عمان وسياحة بشكل عام في محافظة أو بشكل خاص في محافظة ظفار. راح نستضيف إن شاء الله مؤسس وشريك في فيوتشر سبورتس لتنظيم الأحداث هيثم بن سالم الرواس.
0: هو يطلع فاصل ويرجع يبقى الأسماء. حاضر. معاكم في الإعداد والتقديم خالد البداعي وأختكم ندى بنت عبد الله البلوشي. الإشراف العام خالد الحجري وخالد بيت فاضل. بس عددوا كم خوالد عندنا ما شاء الله. في المتابعة والتنسيق خالد الشنفري. في الإشراف الهندسي المهندس إبراهيم بن سليمان الفارسي والمهندس سالم بن خميس العرفاتي.
1: في هندسة النقل الخارجي المهندس حسن الحسني. في أيضا المهندس فيصل السعيدي. في المحتوى المرئي أحمد الريسي وماجد العبري. وفي الإخراج عبد الرحمن بن محمد الجابري. وهذا البرنامج برنامج الشباب والخريف يأتيكم بالتعاون مع بلدية الظفار وأيضا برعاية من مجموعة سعود بهوان. تحية أيضا لفهدة للشوكولاتة على الضيافة الجميلة اللي قدموها لنا. وأيضا في كوبونات من بيك باونس وأيضا مشروع الدولفين العملاق. وكذلك أيضا اليوم وصلتنا مجموعة من الهدايا من صيدلية طيبة.
0: وأيضا عمنا عبد الصمد القرشي مجموعة من الهدايا. شاكرين لكم جدا وتفضلوا معنا في برنامج الشباب والخريف.

0: بناخذكم اليوم مستمعينا في تجربة فيها شجاعة ومهارة وصبر، وفيها علاقة خاصة بين الإنسان والبحر. اليوم بنقترب منها أكثر حتى نتعرف على هذه المهنة، كيف تبدو من داخل البحر وإيش اللي يعني الصفيلح لأهالي حاسك. الصفيلح هو حيوان رخوي يلتصق بالأحجار، هذه معلوماتي عنه. وأيضا هو يعني يعتبر من ثمار البحار النادرة، عشان كذا هي أسعارها مرتفعة جدا. في لها موسم خاص لصيد الصفيلح، وفي اشتراطات جدا يعني صارمة وضعتها الجهات المعنية لصيد الصفيلح لمنع الاستنزاف ولجعل هذا الكائن البحري يتكاثر في بيئة مريحة حتى يصل إلى الوزن والحجم المطلوب. خالد، اليوم ضيفتنا أختي واضحة واضحة بنت نصيب الماس بيت ملهي، عندها نتصور قصة جدا جميلة فيما يتعلق بالغوص في أعماق البحار لاستخراج الصفيلح، وإحنا جدا سعيدين اليوم بحضورك معنا في الاستوديو بهذا الزي أيضا الأظفاري الجميل. أهلا وسهلا فيك أختي واضحة. بس تقربي لي المايك لو تسمحتي. أهلا وسهلا.
1: أهلا فيش حبيبتي،
0: طمنيني على الأهل، الوالد الوالدة، كلكم طيبين
1: الحمد لله.
0: وكيف حاسك؟
1: زينة.
0: خبرينا عن حاسك، عطينا شوي معلومات عنها.
1: حاسك منطقة سياحية وتقع على البحر في الشريط الساحلي، فبس الخريف ما يوصلها بسبب الهواء يكون يعني الحين قوي،
0: رياح صد أظن فيها.
1: أيوة في راس نوس معروف يعني في الخريف بالذات 3 شهور
0: يعني أمواج،
1: أمواج وهواء قوي، هواء حتى في السيارة عبور صعب بعضها.
0: هل ينتقل أهالي النيابة هذا الموسم تحديدا، يعني ينزحوا مثلا منطقة أخرى أو ينتقلوا إلى مثلا منطقة أخرى لما يهدأ الجو؟
1: لا
0: يظلوا موجودين،
1: يظلوا بس يروحون يتنزهون يرجعون للمنطقة.
0: أيوة. ما شاء الله.
1: أيوة.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: الله يعطيك العافية.
0: يا مرحبا.
2: يعني اللي يعرف حاسك أم سعيد هي المنطقة الساحلية اللي دائما ما ترتبط بالبحر من فترة طويلة. لما نقول إن الصفيلح وفي غواصة تروح وتأخذ الصفيلح، هذا بالنسبة لنا يعني شيء جديد، ما جديد نقول نادر انك تحصله. اعتقد ان هذا شيء يعني ضيفتنا تتفق مع تجربه فيها شويه نوع من الشجاعه، وتحتاج ايضا مثل ما قالت ام سعيد مهاره، وفيها بعد صبر كبير. استاذه واضحه، خلينا نبدا من العلاقه بالبحر والغوص وصيد الصفيلح. حاسك معروفه على البحر وانتم منطقه ساحليه،
1: ايوه،
2: انت كيف بديتي مع الصفيلح بالتحديد؟
1: مع الصفيلح لأن أنا من صغري عايشة على البحر، منطقتنا على البحر، ونأمارس السباحة وأموري طيبة يعني في السباحة وكذا. البداية كانت إيش، كنت أوصل الوالد والوالدة إلى الغوص بالسيارة، من خلال يعني أشوفهم هم يغوصون وكذا. أمي ما تغوص في الأعماق، بس يعني تكون فوق شوية، مجرد أن الماء يكون لين النص، وتلبس حاجة كذا على يدها وتدخلها في الصخور يعني تدور على الصخور
0: من غير ما تغوص، من غير ما تشوف
1: ولا تلبس نظارة ولا شيء، بس كذا. سبحان الله، ساعات يكون عندهن هن صفيلة أكثر من المجموعة اللي هم نازلين تحت.
0: سبحان الله.
1: أيوة. أما الوالد لا يغوص طبعا،

0: اروح معاهم، نروح بعد الظهر اول اسبوع من الدراسه، طبعا ماشي دراسه، نروح نتعلم. نزلت مع الوالد، قال لي براويش الطريقه كيف الواحد يغوص، لان والدي ما يلبس زعانف، الغوص القديم العادي يعني
1: الغوص الحر.
0: الحر،
1: ايوه.
0: فنزلت معاه اشوفه من فوق، اني معاه في العمق، بس اشوفه كيف ينزل، كيف طريقه يدخل ايده. في البدايه كان ينظر يعني في المغارات وفي الصخور وكذا،
1: يبحث عن منطقة،
0: اذا عرف ان
1: منطقة
0: في
1: استكشافية في البداية.
0: ايوه اذا عرف ان في كميه صفيله هناك في المكان ما يطلعهن على طول، يرجع لي فوق
1: ياخذ نفس
0: ياخذ نفس وخلاص يكون قد عارف المكان، على اساس ينزل بسرعته ويطلع اقل حاجه، مش واحده، ثنتين ثلاث في نفس اللحظه ويرجع فوق.
1: طيب ايش اللي يميز الصفيلح؟ يعني ليش انه الواحد كيف عمليه اصلا اقتلاعه من الصخور؟ كيف تتم العمليه؟ هل بالايد المجرده؟ لازم يكون معك سكين،
0: لا لا، لازم تكون عندي آلة حادة اللي هي مثلا حديدة،
1: مقلاعه؟
0: أيوة يعني، أو منقذرة أنقف بها الصفيلحة يعني. بس إذا كانت لاصقة بعض الأحيان صعوبة حتى تطلعينها.
1: هي تقاوم؟
0: لا،
1: ما
0: إذا أنت
1: تقاوم؟
0: لمستيها قبل ما تطلعيها مرة تلصق بالصخور، مرة كأنها صبية،
1: ما
0: ما
1: تقدر
0: تقدري
1: يطلعينها.
0: تطلعينها إلا بصعوبة، أو إنك تدوري في أماكن ثانية رجعي لها ساعات تتحرك. إذا تحركت أسهل
1: صحيح.
0: يعني إنه يطلعوهن.
1: يعني كل كائن حي الله سبحانه وتعالى خلقه عنده القدرة على الدفاع عن
0: نعم
1: نفسه عشان يعيش، يعني
0: نعم
1: هذه
0: نعم
1: طبيعة فطرية
0: نعم
1: الله وضعها في الكائنات الحية وفي
0: نعم
1: الإنسان أيضا.
0: نعم
1: الصفيلح إذا ما تلمسيه، كيف عمليات اقتلاعه؟ يعني أنت ذكرتي أنه
0: إذا كانت في مكان واضح تقدرين إنك تطلعينه، لكن إذا كانت بين في شق أو كذا بعض الأحيان صعوبة شوية،
1: نعم صحيح.
0: فالواحد ما يغامر، يطلع فوق ياخذ نفس، قدر يطلع يطلعها، ما قادر يدور في صخور ثانية يعني على أساس إنه يستخرجها.
2: نعم أستاذ، واضحة يعني كونك امرأة، كيف كانت نظرة المجتمع إن أنت تكوني ما تروحي، أنت ابنة البيئة أكيد يعني، أهل حاسك وما جاورها واللي يمتهنوا في الصفيلح بالنسبة لهم الموضوع عادي، لكن أنك تكوني غواصة وتدخلي إلى عمق الماء وتقتلعي الصفيلح وتأخذي معاكي وبعدين تكون في تجارة، فكيف كانت نظرة المجتمع لهذا الموضوع؟
0: كانوا مستغربين صراحة في البداية.
2: كان في حد قبلك ولا لا؟
0: لا، في قبلي اللي هن الأقدم، اللي هن أماتنا يعني الحريم الكبار، يعني في غواصات وفي اللي هن من فوق يعني ما ينزلن تحت. فسبحان الله لما تعلمت في ناس كثير مستغربين يعني كيف، ما صدقونا ان انت تغوصا. وصلت فيهم يقون في سيارات يوقفون بعيد على اساس يشوفوا فعلا احنا نغوص ولا لا. فطبعا الحمد لله احنا نغوص.
2: توصل الى اي عمق تقريبا؟
0: يعني للوسط، احنا مش معانا زعانف كما الرجال ينزلون تحت اكثر، فالحمد لله.
2: كم يعني تقريبا العمق؟
0: يعني
2: مترين ثلاثة
0: كما طولي مرتين كذا كفاية.
1: هو في اشتراطات لأنه وضعت فيما يتعلق بصيد الصفيلح، أنه ممنوع تستخدموا الأكسجين، صح؟
0: أيوة.
1: وإيش الاشتراطات الأخرى؟
0: أكثر شيء الأكسجين، لأن إذا أنا لابسة أكسجين خلاص بأخذ راحتي تحت وبلقط الصفيلح كلهم وأنا مرتاحة بدون تعب.
1: لكن من يفترض أن يكون يعني الغوص حر من غير أي أكسجين.
0: أيوة.
1: وإيش أيضا من المحاذير تستخدموا؟ إضاءة ممنوعة؟
0: في إضاءة أيوة، اللي هو الليزر لما يحطوه في يعني كذا يكشفوه في المغارات، إذا كانت الصفيلحة داخل تخرج على حرارة الليزر،
1: وهذه أيضا ممنوعة.
0: هذه
1: من
0: ممنوعة.
1: المحاذير
0: نعم، من الأشياء الممنوعة نعم عندنا.
1: طيب ايش فيما يتعلق بالصفيلح نفسه، في حجم معين على اساس انه يعني تلتقطوه او تصطادوه؟ في حجم معين؟
0: ايوه.
1: ما يعني كيف الحجم يفترض انه
0: كان
1: يكون؟
0: قبل السنوات اللي قبل كان ماشي كذا انهم محددين مثلا لازم حجمها كذا او صغرها كذا، لا الحين السنوات الاخيره هذه فكان مراقبين اكثر ومشددين ان الصفيلح الصغير ما حد يطلعه، لأنه إذا جيت السنة اللي بعدها تحصلينه
1: كبر
0: كبر
1: وحجم المادي يكون أكثر.
0: أيوة، اللي هو المطلوب.
1: نعم
0: نعم.
1: إيش أهمية الصفيلح يعني فيما يتعلق بفائدته الغذائية

0: والله هو يتغذى على الطحالب والأشياء التحتية.
1: لا، فائدة الغذائية للإنسان.
0: عشان أجاوبش على السؤال، أنا ما أكلهن كثير.
1: ما تأكلين؟
0: لا.
1: كيف طعمه؟ جربته خالد؟
2: لا، أنا ما جربته.
0: الناس يمدحوك كثير.
2: شفته في مرباط،
1: يجففوهم
2: معلب.
0: إذا كان مجفف أحلى يقولوا.
1: جميل.
0: أيوة.
2: طبعا هو غني بالحديد، في أيضا مصدر جيد لما يعرف بالسيلينيوم، معدن مضاد للأكسدة، يحتوي على فيتامين B12، ويحتوي على أيضا أوميغا 3 مثل يعني بقية
1: بس أظن هو يدخل يعني في طبخات مختلفة، صح؟
0: نعم.
1: تعملوا له إيش أشهر أكلة في الصفيلح؟
0: لا، نحن عندنا قبل بس مقرب يفورونه بس
2: ويأكلونه بس.
0: أيوة، قول الحين الشباب والبنات الحين طوروا، حطوا له أشياء بزار ومور وتشعب يعني.
1: أيوة. طيب إيش المواقف اللي حصلت لك وانتي في الغوص أو تحت يعني؟
0: نعم، المواقف هذه سؤال مهم صراحة اللي هو إنه لازم تكوني حذرة، لأن بعض الأحيان تشوفين البحر هادي بس لما تنزلين يكون في تيارات تحت قوة، عادي في لحظة ممكن تتكون موجة يعني. نعم، تعرضنا أنا وعندي ثنتين من الأخوات موجة كذا فجأة ظهرت، وفجأة رمتنا فوق الصخور.
1: تيارات ساحبة.
0: نعم، هذه أخطر حاجة. إذا كنت قريب من الساحل طلعي بسرعة، إن كنت ما تقدرين نزلي فيها مرة ثانية. بس يكون مش في أماكن الصخور وكذا، أقل حاجة في كذا تقيش مثل حفار مثل كذا.
1: كيف تصرفتي؟ كيف
0: كان نزلي فيها؟
1: كيف كان شعورك أيامها؟ إيش سويتي يعني؟
0: والله يا رب. كان بصراحة هذيك اليوم حسيت بخوف فعلا، إن البحر مش كل مرة حلو. رغم أن الصباح لما جينا كان البحر هادي وأموره طيبة، ونزلنا وقت معانا كل واحدة المتيسر يعني. في لحظة تكونت موج، في لحظة قهوة، في لحظة سمعتنا الموجة فوق.
2: أستاذ ضبحة، خبرينا عن رحلة صيد الصفيلح. هو طبعا له مواسم معينة وفترة بسيطة. أيوة. جدا يعني 13 إلى 15 يوم فقط يعني.
0: كان زمان يقول الوالد، كان زمان ماشي له كذا يعني مثلا تحديد شهور وكذا.
2: وهو متلقى على فكرة. أيوة. مرة في نوفمبر، مرة في ديسمبر.
0: بالضبط. الحين الفترة اللي أنا تعلمت فيها كانوا يحددون أن يكون الموسم شهرين، اللي هو شهر 11 و 12، وكانوا الناس يغوصون بالراحات يعني، وكان صفيلح متواجد متكاثر يعني. السنوات هذه الأخيرة قل المنتوج. ليش؟ لأنه صاروا يوقفون سنة سنتين الصفيلح، بعدين يسمحون بسنة أو سنتين. فطبعا ماشي حماية. لأن مستحيل لما الصفيلح تتوقف سنتين مفروض يكون أكثر متكاثر
2: أكثر.
0: نحن لما نجي نغوص وندور على الصفيلح بعد ما يوقفونه سنتين نحصله صعوبة ندور يعني على ما نحصل يعني. قبل كان 5 كيلو، 7 كيلو، 8 كيلو، الرجال ما شاء الله 20-30 كيلو.
2: الكيلو واحد كم ينباع تقريبا؟
0: كان قبل أذكر آني
2: العفو، أنا غالي جدا يعني.
0: كان قبل،
1: خلنا نسألها،
0: سنة من السنوات
1: مبلغ حصلتي عليه من بيع الصبيلة؟
0: كانت سنة من السنوات واحد من التجار من بيت رواس عطى سعر حلو يعني للصفيلة، وكانت صفيلح متواجد. كانت هذه السنة، كانت هذه السنة صفيلح الكيلو على 70 ريال،
1: 70 ريال
0: الكيلو. فكانت أوكي. أما السنوات الحين الأخيرة 30-35، ما زاد عن كذا.
1: ما زاد يمكن لا، لأنه الحجم أصبح صغير ولا
0: ما عادوا كثروا الناس تزايدوا، والكل صار يتعلم الصفيلح والكل صار يغوص. وصارت القيمة ما عادها الكيلو نفس قبل.
1: سبحان الله.
2: أنت كم بعتي أول كيلو؟
1: أول كيلو
0: أنا أول سنة كانت أموري طيبة. لكن سبحان الله كان تفكيرنا محدود، كيف نساعد الأهل؟ كانوا الناس ساكنين في بيوت قديمة، كيف أبني لهم مجلس ديوانية؟ كيف أبني لهم كذا؟ كيف أثث لهم؟ كان الهدف كذا
1: تسعدي الآخرين، أكيد تسعدي أهلك بالبداية.
0: أيوة، بس كان الهدف كذا إني أساعدهم.
1: إنزين، وللحين تصيدي ولا خلاص؟
0: نعم،
1: بعد شو تغوصين؟
0: قبل سنتين كنا غايصين بعدين وقفوا.
1: هذه السنة أظن ممكن
0: حتى أغلبيتنا بعدنا ما استلمنا فلوسنا مال الغوص بسبب أنه ما تم البيع الخارج. هذا اللي حاصل الحين.
1: طيب انتوا لما تصطادوا الصبيلح وتعطوا لي جهه معينه أيوة تشتري تجار. منكم وين تجار
0: ايوه يكونوا اكثر من تاجر وانت تشوفي
1: تصير عمليه مزاد او شيء
0: لا
1: ما في مزاد
0: ممكن بنسمع بيقولوا لنا في حد بين في حد زيد 5 في حد زيد 10 الكيلو فيه اذا كان ب30 وصل 40 ممكن حد يتعنى وحد لا
1: هل يرضى في مخاطر لصيد الصبيلح
0: نعم.
1: غير التيارات الهوائيه
0: في مخاطر
1: ايش يقول الوالد ايش من ذكريات الوالد وسوالفه ايش كان يتكلم
0: لا في مخاطر حتى نحن بعيوننا نشوفهن يعني في اسد بحر في نشوفه في اشياء تلصق في الجلد وتاثر علينا في طحالب بيها طبيعية نفس اللي أنا أشوفه الحين طبيعة هذه ساعة أشوفها تحت
1: إيش أسد البحر؟
0: كل ما نزلنا تحت يعني أشجار كانش زارعة
1: إيش أسد البحر؟ أول مرة أسمع
0: عاد هنا القصة
1: خبريني والله جيت أبغي أعرف
0: ما تعرفين لأسد البحر؟
1: لا
0: هذه
1: AI بسرعة خالص
2: لا لا لا شوف الحلقة
0: سمكة طويلة كذا
2: سمكة
0: يعني لما تعضش كأنه منشار وسامة
1: وتحوم حوالين
0: نعم. هي لها أماكن معينة مغارات يعني إذا قربتي صوب المغارة اللي هي متواجدة فيه أنت جيتي وهجمتي عليه
2: لذلك لازم تكون لابس
0: خلاص أنا أشوفه في هذاك المكان ما أقرب له
2: لازم تكوني لابسة قفاز قوي جدا
0: نعم قفاز وألبس جواتي ونظارة أكون مأمنة نفسي يعني
2: طيب انت جاي من هذه البيئه وانولدتي فيها وترعرعتي فيها استاذ وضحه اكيد مرت عليك مثلا قصه ما تنسي ابدا من القصص خاصه في موسم صيد الصفيلح اذا تذكرين بعض من القصص زين
0: والله غلبيت انا اكثر شيء كذا بس قوه البحر وكذا
1: تيارات
0: يعني.
1: واسد البحر يطلع
0: ايوه وان اسد البحر ما حد يقربه طبعا اذا شفنا في مغاره ما نقربه اما شيء ثاني كذا لا
1: الأمور طيبة.
2: طيب الصفيلح لازم يكون في مغارة يعني.
0: أيوة ساعات إذا كان متكاثر تحصله حتى فوق. من أنزل المغارة. بس أحصله.
1: سبحان
0: إذا كان متكاثر. نعم على الصخور. أما في الوقت الحالي لا ندور ننزل.
2: أنت تنزل للماء هذا شيء بس تنزل للماء وفي صخور هذا صعب
0: نعم.
2: جدا.
0: في صخور وفي أشياء وفي حتى هذه الطحالب وهذه لازم أول شيء نوخرهن على أساس نشوف تحت.
1: يا ربي لا بالنسبة لي مستحيل يطلع لي ثعبان أو شيء يا ويلي أو أخطبوط
0: أيوة يطلعوا ليش كذا يسووا
1: إيه
2: يسلمون عليه
1: طيب من المهارات الأخرى اللي تمتلكيها واضحة أنا خبروني أنك أنت شاطرة في السعافيات
0: نعم.
1: في أيضا
0: كل ما يتخ... والخياطة
1: أيوة
0: شوية كذا المجامر
1: كل
0: ماخذة
1: شيء.
0: من الطبيعة أشياء يعني
1: المجامر صرنا نفتقدها على فكرة المجامر اللي كانت تصنع في البيوت
0: أيوة الفخار
1: الفخار الحين اللي موجودة في الأسواق تصور مالت المصانع أكثر
0: مال المصانع وأكثر شيء غلبيتهن يجيبوهن من مصانع
1: تشاينا ولا هنا
0: بهلة
1: أيوة بس ما زال يعني الفخار موجود عماني
0: أيوة.
1: سواء من بهلة
0: أيوة.
1: أو من
0: نعم.
1: مرباط
0: أيوة ناخذه من هناك سادة مثلا من بهلة ونجيبه هنا نزينه
1: تاخذي الطين
0: أيوة لا ناخذ حتى وهو جاهز مبني بس سادة بعدين أنا أزينه
1: ترسمي
0: مثلا.
1: عليه
0: أيوة.
1: كذا
0: أرش عليه وأحط له ريدات أحط له تشكيلة
1: الله الله أيوة تسوي له جلتر أظن صح
2: شفت أمس في عودة الماضي مشاركة الجمعيات المرأة العمانية هل أنت يعني حاضرة بهذه يعني الحرف اللي تسوينها
0: لا أنا ما شارك
2: لأن أنا شفت المكان المخصص لحاسك كان مغلق صراحة
0: لا أنا ما أشارك ليش لأن هذا أنا أكثر شيء تبع الريادة
1: رواد
0: أيوة وأنا إنسانة أشتغل شغالة في نفس المجال
2: مجال الحرف
1: الحرف نعم الحرف
0: تراث بشكل عام
2: ممتاز.
1: إلى أي مدى علمك الصبر وعلمك صيد الصبيلح وغوص البحر الصبر وشفتي الحياة واجد سهلة لما تطلعي من البحر تحسي هذا الشعور
0: أحس هذا الشعور نعم بس لما ما نحصل شيء نتعب شوية نرجع للبيوت نقول خلاص ما عاد بنشتغل في هذه في الغوص.
1: نعم.
0: يوم الثاني أرجع وأروح أغوص.
1: عموما يعني هذه المرأة العمانية دائما مساندة لأهلها، داعمة لهم كذلك، وبالتالي تسهم بشكل أو بآخر في أنها تصنع لنفسها يعني مدخول وتتميز، يعني حتى لو كان الموضوع في نوع من المخاطرة.
0: نعم.
1: والتحدي، لكن إذا كانت البيئة متعودة وآمنة خلينا نقول، فبإمكانها أن هي أيضا تسعى. وإحنا جدا سعيدين اليوم بوجودك معنا، وشكرا أنك تعنيتي وجيتينا وأفدتينا بهذه المعلومات أختي واضحة. شكرا جزيلا على الحضور.
0: الله يعطيكم العافية يا رب جميعا.
1: الله يسلمك. كانت معنا واضحة بنت نصيب الماس بيت ملهي، وهي غواصة وصائدة للصويلح من نيابة حاسك، ومتواصلين وياكم مستمعينا عبر أثير الشباب بفم.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا. Movement that inspires.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: أنا ما قدرت أقف الباب.
4: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
5: حبيبي،
4: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
5: أنا معك.
4: املأ الجزء المفقود في أسرتي.
5: أنا موجودة.
4: لأن الحضور يتطلب شعور.
6: الوقت تتكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
7: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. التسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
8: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50، داشين، T1، T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.

0: للجميع مستمعينا، أهلا وسهلا بكل المنضمين الجدد لمتابعتنا في برنامج الشباب والخريف. أجواء جميلة وممتعة تشهدها محافظة ظفار سنويا ما شاء الله تبارك الله، وأيضا الحضور أو الزوار اللي متواجدين من دول المجلس تبارك الله ما شاء الله كثر. كل مرة نتعرف على عائلة، مرة من اليمن، مرة من السعودية، مرة من الكويت، من البحرين، من قطر، حتى من الأردن، من مصر أيضا كثير. هذا دليل على أنه الحمد لله أصداء المحافظة وأصداء الخريف وصل إلى خارج حدود سلطنة عمان، والناس جاية وتتعرف عليه عن قرب. ناهيك خالد أيضا عن شركات السفر والسياحة، يعني جهود الشباب العمانيين في أنه هو بنفسه يروح ويسافر إلى تلك الدولة حتى يعقد اتفاقات بتبادل الزيارات بين عمان وبين تلك الدولة. هذا أسهم بحد ذاته في صناعة الهوية العمانية والترويج كذلك لعمان وللخريف بشكل عام.
1: نعم، وأن تأتيك أيضا بعض الأفكار من دول أخرى إلى سلطنة عمان، هذا مهم جدا علشان أنت تكون في صورة التحديث المستمر، ولكن لابد أيضا من الحفاظ على هويتك، من الحفاظ على أفكارك الخاصة، عاداتك، تقاليدك، أصالتك اللي موجودة معك في محافظة ظفار أو في سلطنة.
0: نعم،
1: بشكل عام.
0: والأجمل أن احنا نصدرها كذلك للخارج في زمن أصبح فيه العالم مفتوح أمام الشباب، وأصبحت الثقافات والأفكار تصل لنا في لحظات. يبقى السؤال كيف يحافظ الشباب على هويته الوطنية وهو يعيش هذا الانفتاح الكبير؟
1: نعم، هذا السؤال راح نطرحه، وأيضا مجموعة من الأسئلة الأخرى في هذا الصدد بالتحديد لحديث عن الشباب والهوية الوطنية برفقة الدكتور والأكاديمي الدكتور محمد بن عوض المشيخي، أكاديمي وباحث في الرأي العام. دكتور محمد يسعد مساك بكل خير، وأهلا ومرحبا بك معنا.
2: أسعد الله مساكم جميعا بكل خير، وحقيقة يعني فرصة رائعة جدا أحظى بهذا البرنامج، ونافذة رائعة جدا تطل على هذا الخريف الذي حقيقة يعني لكم دور كبير جدا، وسائل الإعلام العمانية تحديدا تلعب الدور الأكبر في إنجاح هذا الموسم الرائع في هكذا موضوع، وبالتالي أنا سعيد جدا أكون في هذه المنصة وأيضا أتحدث عن هذا الموضوع الذي أعتقد هو من أهم المواضيع يعني التي هي يعني حديث الساعة في هذه الفترة يعني.
0: بالضبط دكتور، لما نتكلم عن الهوية الوطنية لدى الشباب، ماذا نعني بالهوية اليوم؟ وهل يعني أصبح موضوع الهوية هو فقط لباس ومصر وباكورة وخنجر وسيف، أم هو له أبعاد أكثر من كذا؟ تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هذه رموز من رموز الهوية، لكن هي رموز مادية أكثر منها ما تكون في الجانب البعد الفكري والمعنوي. فعندما نتكلم عن الهوية هي الطريقة والكيفية التي نقدم فيها أنفسنا كدولة وكمجتمع للآخرين.
0: جميل.
2: فهي الطريقة المثلى، والعادة إنه الإعلام هو الذي يقدم هذه السردية سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الخارجي. فحقيقة الحديث عن الهوية حديث أيضا عميق، وحديث يعني ممكن نحن نشير إلى الرموز اللي أنت ذكرتيها، العلم، علم الدولة، القيادة السياسية مثل سلاطين عمان وتاريخهم العريق، هذا جزء أيضا من
0: الشخصيات
2: البارزة. نعم، وكذلك أيضا اللباس، وأمور كثيرة تدخل في جوانب عادات وتقاليد في هكذا موضوع.
0: طيب إذا
2: وهي تشكل الرموز في هكذا. في جانب أيضا مهم جدا، نحن أيضا اليوم نتكلم عن الثقافة، نتكلم عن الدين، نتكلم عن الجغرافيا، كل ذلك أبعاد وأشكال للهوية الوطنية. وكل مجتمع، بل نستطيع القول حتى الإنسان نفسه له هوية خاصة يتميز فيها عن الآخرين،
0: أو كما تسمى بالكاريزما.
2: الكاريزما أيضا ربما هذا شيء أيضا رائع، ولكن نحن نتكلم عن الكاريزما للقيادات والناس المؤثرين الذين غيروا التاريخ. يعني دائما الكاريزما شخصية غير عادية، ولكن هي في واقع الأمر إضافة وموجودة في الهوية.
0: إذن إيش هي الهوية دكتور؟ لما نتكلم عن الهوية، يعني تفضلت وذكرت هذه تعتبر رموز للهوية، أين يوجد لب الهوية أو نواة الهوية؟
2: حقيقة عندما نتكلم عن الهوية، أولا من ناحية الهوية يجب أنه نحن نكون لنا تعريف خاص وخصوصية معينة تختلف عن الآخرين، نقدمها للآخرين. عندما نتكلم عن الهوية العمانية، نحن نتكلم عن ثقافة الوطن، نتكلم عن أخلاقنا وقيمنا. ربما نحن السوالك هو السمت العماني الذي يشير إلى الوقار، إلى السلوك، إلى الأخلاق التي تميزنا حقيقة عن الآخرين. لهذا منهج كبير جدا، ولكن جرت العادة وعندما نسافر وعندما نذهب للآخرين الكل يشير إلينا من خلال أيضا ثقافتنا، من خلال أخلاقنا، من خلال سلوكنا. والحقيقة الهوية هي يعني نتكلم عن سلسلة من الأبعاد والجوانب المهمة جدا، بداية من الجغرافيا والتاريخ والدين والأخلاق، كل ذلك تشكل الهوية الوطنية العمانية في هكذا موضوع.
1: نعم، اليوم المؤثرات كثيرة دكتور محمد، تصل عبر وسائل مختلفة لكل شباب في العالم بشكل عام. في سلطنة عمان إيش كثر شبابنا ما زالوا يتمسكوا ويتشبثوا بهويتنا العمانية الأصيلة رغم كل هذه المؤثرات والتحديات؟
2: في واقع الأمر حقيقة نحن ربما أفضل من كثير من الدول، ولكن لا يعني هذا إن نحن في بعيدين عن هذه التطورات الكبيرة جدا وعن التدفق المعلوماتي الذي يأتي من الشمال إلى الجنوب. وربما نتذكر يعني في أكثر من موقف جلال السلطان هيثم أشار إلى خطورة التدفق هذا والتأثير على السمت العماني، على الثقافة العمانية، على الأسرة العمانية. وبالتالي الدراسات تقول ربما نحن، وهذا شيء ربما لأول مرة يقال، إنه المتوسط الساعات التي نقضيها نحن في عمان تجاوز الرقم العالمي. يعني المتوسط العالمي متكلم عن يعني ساعتين وعشرين دقيقة، بينما في عمان أكدت الدراسات إن المتوسط
1: العالمي لاستخدام وسائل التواصل
2: يعني الإنترنت والشبكات يعني وصلنا إلى 6 ساعات في اليوم، هذا رقم كبير جدا. صحيح إنه المجتمع العماني مجتمع يعني له أخلاقه، له يعني محافظ إلى حد كبير، ولكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال إنه نحن يجب إنه نزعم إنه كل شيء على ما يرام، بل يجب أن نقوم بدورنا. يجب المدارس والجامعات والأسرة بالدرجة الأولى تهتم بالشباب، تهتم بالأطفال وبالأجيال، هذه هي الثروة المستقبلية للوطن. وإذا أحسننا تربية الشباب وأيضا الأطفال استطعنا نبني مجتمع ويستلموا الراية، وهذه سنة الحياة، راية المستقبل بحكمة واقتدار. لأنه في نهاية اليوم إذا فقدنا الهوية في ظل هذا البحر الهائج من المعلومات ومن يعني التدفق السلبي، اليوم نتكلم عن نتفليكس، نتكلم عن يعني ملايين الرسائل التي تأتي إلينا وهي معظمها يعني في الجانب السلبي. نتكلم اليوم عن جهاز الهاتف الذكي الذي هو عبارة عن قناة يعني خطيرة، وأصبح في متناول الأطفال، في متناول الشباب يعني. وبالتالي هنا تأتي الحكمة العمانية إنه نقوم بدراسات مهمة إلى أبعد الحدود للتعرف بالضبط على وين الخلل، وين المشاكل، وين التحديات. صحيح زي ما أقول، يعني أنا شخصيا من خلال الدراسات التي طلعت عليها نجد المجتمع العماني هو الأفضل على المستوى المنطقة وعلى المستوى أيضا حتى البلدان العربية، وهذا ليس شهادة يعني مني فقط، لكن كل المؤشرات تقول ذلك. هذا لا يعني أنه نحن فعلا في بر الأمان، هناك تحديات. احنا اليوم نتكلم عن الأجيال، جيل زد، جيل ألفا، وأجيال هذه التي رضعت التكنولوجيا واصبحت تقضي ساعات طويلة جدا، وبعضها يعني في نسميها الزوايا المظلمة في الشبكات. وبالتالي يعني دورنا كبير في تحقق بالضبط انه هذا الشباب وهذه الأجيال التي هي ثروة لنا، كيف ايضا يقضون اوقاتهم، كيف يتفاعلون مع هذه الشبكات، يعني شبكات مختلفة وخطيرة وتحمل ايضا مضامين خطيرة جدا. وبالتالي هنا ايضا تكمن، يعني نحن اليوم نتكلم عن دور الـ نسميه الأب الثالث اللي هو الشاشات اليوم، يعني التي اصبحت تقوم بالدور الاكبر وسحبة البساط من الأسر، من المدرسة، من الجامعات، ويعني من خلال ايضا تدفق خطير جدا ومضامين غير مرحب بها في واقع الامر. لكن نحن لسه ما خسرنا المعركة، احنا يجب انه نبذل الجهد، يعني نقوم بادوار كبيرة جدا. جامعاتنا يعني الخبراء والمجموعة من الذين هم ايضا في مراكز صنع القرار يجب انه يتخذوا قرارات حكيمة لمعرفة بالضبط وين التحديات التي تواجه الشباب، وين الخلل، وايضا القوة الكامنة تكمن في المضامين التي نحن نقدمها كبديل للخطاب او الافلام او الاعمال التي تاتي الينا من الخارج. فنريد ايضا نكسب المجتمع، نكسب الشباب من خلال ما نقدمه لهم، من خلال ايضا الصورة، من خلال ايضا المشاهد، من خلال امور كثيرة جدا نبدع فيها، نقدم الرسالة بطريقة صحيحة لننجح ونضمن جيلنا ونقلل الخسائر.
1: نعم.
0: دكتور، يعني في النهاية فيما يتعلق بالسوشيال ميديا وهذا الفضاء المفتوح وعلاقة الأطفال بالتقانة إلى آخره، هذا موجود وجالس يكثر يوم قبل بعد يوم، يعني ما نقدر احنا نقول انه ما موجود وهو سيء لأبعد حد. لأن أنا أتكلم عن نفسي وأكلمك بكل صراحة، يعني مواقع التواصل الاجتماعي كثير ساعدتني، كثير نمت من مداركي، كثير أيضا خلتني ألتقي بشخصيات بارزة، أقرأ مواضيع أيضا جميلة، أدخل حتى في تنمية هوايات عندي، يعني تعلمت الرسم، تعلمت لغات الحوار، تعلمت أني أنا أصل لأمور أنا كان صعب أني أوصل لها بمراحل بكبسة زر. وأحياناً هو عنده أيضاً الذكاء العاطفي، بإمكانه يعرف أنا أبحث عن إيش ويجيب لي كل شيء وأنا جالسة مرتاحة. يعني هو بالفعل يعني هو يعتبر سلاح ذو حدين. فيما يتعلق بالجهات المعنية في هذا الموضوع، كيف ممكن هي يعني تضخ مواد قيمة في مواقع مثلا جوجل أيا كان حتى تعزز من القيم هذه اللي أنت تفضلت وذكرتها، يعني تظهر لنا بين فترة وأخرى؟ يعني أنا أتصور هذا يحتاج له جهد جهيد، مش بين يوم وليلة. دكتور، أنا حاب أسمع رأيك في هذا الموضوع.
2: والله حقيقة الكلام اللي قلتيه فعلا هذا السلاح ذو حدين. يعني ربما أنت بحكم ثقافتك وخلفياتك يعني عندك ما نسميه الحصانة، أنك أنت تأخذ الجانب الإيجابي وتترك الجانب السلبي، لكن غيرك قد لا يكون عنده هذا الوضع وهذا الإمكانيات التي يستطيع يحمي فيها نفسه. يعني يعني هناك الآن أعمال إبداعية ومن ناس أساسا، يعني نشعر حتى نحن حقلنا الإعلام، هم أتوا من خارج الإعلام بس عندهم الإبداع، عندهم إيش يريدوا يوصلون.
0: دكتور، أنا بضرب لك مثال. عندنا ضعف في المحتوى
2: أكيد. أنا أضرب لك مثال، يعني في الثامنة أنا سمعت عنها في السعودية، يعني كان شخص حتى ما متخصص في الإعلام، ممكن خريج فيزياء أو كيمياء، وبدأ بداية يعني ما كان حد يتوقعه، حتى هو يتحدث عن نفسه يقول عندما بديت العمل بضحك على نفسي يعني، لكن بالعزيمة والإبداع في يوم من الأيام أصبحت هذا المحتوى اللي ينتجه، يعني أنتج أفلام قصيرة تثقيفية، أنتج بودكاست، أنتج أيضا
1: تقصد بودكاست ثمانية دكتور،
2: بالضبط، في
1: بودكاست
2: كل
1: ثمانية. نعم.
2: يعني وصل آخر شيء اشترات هيئة الترفيه في السعودية هذه القناة من لا شيء دفعت الملايين مقابل هذا الانتاج، وليس حبا في هذا في الثامنة، ولكن هناك
1: ثمانية
2: يعني نحن لو تقولنا المسألة صعبة علينا وأنه نتفليكس وغيرها من الشبكات لا نستطيع نوصل إليها، أعتقد هذا حكمنا على أنفسنا بالهزيمة قبل لا نبدأ.
1: نعم.
2: كل دكتور هناك دكتور في محاولات. نعم. نحن نحتاج للتشجيع، نحتاج الموارد بالدرجة الأولى بأمانة، وعندنا المواهب موجودة، فقط نساعدها نعطيها ضوء الأخضر ونشجعها للوصول إلى محتوى يصبح مقبول، وهو عبارة عن جواز سفر ليس فقط على المستوى المحلي بل ممكن نسوقه إلى الخارج.
1: نعم دكتور، يعني هذا الحديث اللي نتحدث عنه اليوم هو في الهوية ومحافظة الشباب على هويتنا العمانية. خلنا نسقط هذا الحديث على موسم خريف أظفار. نعم. يعني ناخذ أظفار بكل ولاياتها، بكل فعالياتها، بكل ما يحصل في الموسم بشكل عام. كيف حافظ الشباب العماني في مشاريعه الريادية التجارية، وكذلك أيضا حتى في سلوكه مع الزائر والسائح إلى سلطنة عمان والقاصد محافظة أظفار، على هويته وشخصيته وعاداته وتقاليده، وأيضا صدرها بطريقة الخاصة للزائر والسائح.
0: وزيادة على سؤال أخي خالد، هل هو كافي بوجهة نظرك دكتور؟ تفضل.
2: تفضلي. كملي.
1: نعم هل هو كافي؟
0: هو كافي ما يقول
2: حقيقة بي. نحن كما قلنا مجتمعنا حقيقة فيها الخير، يعني على الرقم من التحديات وعلى الرقم من كثير من الأمور التي يجب أيضا لا يعني نتجاهلها حقيقة، ونحن نتكلم عن قضية من القضايا الهامة جدا. فهؤلاء الذين ذكرتوهم، نحن في مجتمع أيضا مجتمع متميز، مجتمع يعني يكاد يكون في اعتقادي الشخصي، وهذا شهادة سمعتها بنفسي من في مؤتمرات في الشارقة في أكثر من مكان عن المجتمع العماني وعن أيضا الشباب العماني بأمانة، يعني في أخلاقه في التزامه بالقيمه في هكذا موضوع. وبالتالي أعتقد أنه نحن نتكلم عن خير سفراء في هذا المنظومة التي كل سنة يأتي إلينا الناس من كل مكان، وأنتوا هذه المنصة أيضا. يعني أنا كنت في زائرة من المملكة العربية السعودية، كانت من ضيوف السياح وزارة السياحة والتراث وزارة في راحة الرياض، وكتبت أيضا تحقيق جميل جدا اسمه الدكتورة نوال جبر نائبة رئيس تحرير جريدة الرياض، فتقول ليش ما يكون عندكم إذاعة ولا تلفزيون في ظفار؟ قبل يومين تخبرني وهي اسمه، قلت لها ترى كل الإعلام العماني موجود في ظفار في هذا الموسم، بالتالي
0: يعني
2: نحن لا
0: معقولة هي جاية محافظة ظفار وما شافت تلفزيون ولا إذاعة؟ ما فهم.
2: كانت ضيفة في يعني هنا مسقط مع الأستاذ خالد الزقالي، وأيضا كانت أيضا في برنامج يعني لفوا كل مكان، يعني ربما تكون هي زيارتها الأولى يعني. لكن يعني ذكرت لها قلت لها أي كل البرامج الآن في عمان مخصصة للخريف يعني، وتعتبر يعني وسائل الإعلام العمانية تقدم هذا الحقيقة الموسم بطريقة احترافية ناجحة بكل المقاييس. ودليل يعني على ذلك
1: دكتور احنا ما نتكلم عن وسائل الإعلام الآن، نتكلم عن شبابنا العمانيين بأفكارهم بمشاريعهم التجارية. يعني كنا نذكر أنا ومسعيد في حلقة سابقة أن كيف شبابنا العمانيين يقدمون مثلا، خلينا نتكلم عن الأطعمة، في شيء من بيئتنا في ظفار. يعني عادي يجيك مثلا وجبة غداء في نصف نارجيلة مثلا، هذه من الأفكار الجميلة والإبداعية. هذا معناه أن شيء من أرضنا، من أصالتنا، من قيمنا ومن عاداتنا، لكن يقدم بطريقة يعني بطريقة ظفارية محلية. قس على ذلك أيضا بقية السلوكيات الأخرى حتى في العادات في التقاليد، كيف أننا احنا نصدرها من خلال هذه المهرجانات، من خلال هذه المواسم، وفي نفس الوقت نحافظ عليها رغم كل المؤثرات اللي موجودة معنا في اللي نتعرض لها كشباب. يعني
2: جميل، أنت الآن تتكلم عن جانب أعتقد تجاري إنتاج وتشجيع الشباب،
1: ليس
2: على
1: تجاري فقط حتى سلوك. أيوة يا أخي أنت يصلك ضيف، أنت تعكس سمتك وعاداتك وتقاليدك معه.
2: بالضبط. هو زي ما تفضلت أنت، يعني أنت بإمكانك تعمل مشروع أيضا مفيد لك بالدرجة الأولى، وتقدم أيضا ثقافة معبرة عن المنطقة هذا جانب. لكن السؤال اللي أعتقد الأهم في كما أنت ذكرت كيف أيضا الشباب سواء من محافظة ظفار أو حتى من مختلف المناطق الذين هم متواجدين هنا يكونوا خير سفراء لهذا البلد يعكسون أيضا السمت العماني الأخلاق العمانية بسلوكهم وتعاملهم مع مختلف الذين يأتون إلى المحافظة بل ويأتون إلى السلطنة بشكل عام يعني.
1: صحيح.
2: وهذا الشيء الحمد لله نفتخر يعني بهذه العادات الطيبة ودائما نتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة يعني كيف أيضا هذه الأخلاق يعني العمانية التي دائما الكل يذكرها والكل أيضا يشير إليها وهي تعكس بضبط هذا المجتمع وليس فقط على مستوى الخريف بل ونحن أيضا لما نسافر
1: صحيح.
2: والناس يسافروا يعني للخارج عندما يشيرون يذكرون العماني يعني الكل يتوقف وبأمانة وهذا ليس من المجاملة وهذا يعني يشير إلى أيضا لوين يعني نحن وصلنا في محافظتنا على قيمنا وعلى أخلاقنا وعلى هويتنا بالدرجة الأولى في هكذا موضوع لكن فوق هذا كله نحن اليوم نتكلم عن بحر كبير من التدفق الخطير الذي أيضا نحن لا نريد
0: لا نريد
2: نخسر يعني الأقلية التي هي أيضا في المجتمع نتيجة هذا التدفق لأنه على سبيل المثال الدراسات تقول إنه الآن جيل زد الذي هو يعني من 2010 إلى 2024 هذا الجيل عاش التكنولوجيا بما تحمله من معنى
0: صحيح
2: يعني فهؤلاء الآن يقال إنه هناك ثقافة عالمية ارتبطت بهذا الجيل يعني تعبر عن هذا النوعية وإنه مشكلتهم الآن بشكل عام يعني لا يأخذون لا من الأسرة ولا من الأساتذة الذين يدرسوهم ولا حتى من المجتمع بل هي هم مصادرهم هي الجوجل المنصات ولا يكتفون أيضا مصدر واحد بل عندهم طريقة التحليل والنقد والمقارنة
0: تحرر فكري دكتور يعني الحين أصبح عندهم حتى فيما يتعلق بنطاق ومنظومة الدراسة الآن أيضا أصبحت مختلفة يعني حتى مش فقط في عمان حتى في الدول الأخرى يعني لما الدكتور يعطيك موضوع معين أنت يبغيك تبحث خلف هذا الموضوع وتفتح صناديق بيضة وسودة وخارج صندوق عشان توصل لنقاط ربما يعني جديدة يعني هذا يحتاج إلى بحث إلى استمرار في التفكير استمرار في الإبداع أنا أتصور أنه في نقاط يعني إيجابية جدا فيما يتعلق بالتقانة وتسهيل عمل الناس كذلك ليكن هذا السؤال الأخير لك دكتور في هذا اللقاء الجميل والممتع إيش أكثر جانب في شخصية الشاب العماني اللي تتمنى أنه بالفعل يحافظ عليه مهما تغير الزمن
2: حقيقة يعني نحن كما قلنا هناك يعني قيم الإنسان إذا فقد هويته فقد كل شيء أصبح يعني يهيم في هذا العالم يعني يعني بدون يعني تتقاذفه زي ما قلت يعني بدون بوصلة تتقاذفه التيارات الفكرية الهدامة التي حقيقة في نهاية اليوم نجده في وضع حزين وصعب جدا وغير مستقر على الإطلاق وكل اللي تمناه إنه لمجتمعنا إنه هذه الأعداد القليلة التي أيضا هي تتعرض وهي أيضا تتعامل مع المنصات الرقمية ووسائل التواصل إنها أيضا تأخذ الإيجابي كما أنت ذكرتي وأيضا استفدتي أنت من هذا العالم المعرفي الكبير والمكتبات الكبيرة وتترك أيضا الجانب السلبي وإن كان هذا مسألة ليس سهلة على الإطلاق ونحن أيضا نطمح يعني كما أيضا يعني أختم هنا بقول جلال سلطان هيثم في كلمة من كلماته الأخيرة إنه وجه الجامعات العمانية والمراكز الدراسات إنها تقوم برصد الأوضاع الموجودة والسلبيات وكما ذكر قال يجب لا يعني لا يعني المنصات وسائل التواصل لا تكون هي التي تربي
1: الأجيال
2: الأطفال وبالتالي نحن نشير هنا إلى أيضا أعداد معينة لا نريد نفقدها ونتمنى أيضا تكون أيضا ضمن المنظومة العمانية وضمن السمت العماني وضمن الأخلاق العمانية التي حقيقة نجدها في كل مكان يعني
0: بالضبط.
2: في هكذا موضوع يعني.
0: نعم دكتور محمد بن عوض المشيخي، وأنت باحث أكاديمي ومهتم كذلك بالرأي العام، شكرا جزيلا على حضورك، وإن شاء الله هكذا بقلمك أيضا الجميل نحافظ نحن كذلك على هويتنا، والتذكير بالاستمرار ما ينفع بتعزيز هذه الهوية والمحافظة عليها. شكرا على حضورك،
2: ولكم الشكر الجزيل على هذه الفرصة وعلى هذه النافذة التي حقيقة يعني أشعر بالسعادة لكون ضمن هذا البرنامج الرائع يعني.
1: وشكرا لكم دكتور، احنا بنكمل مشوارنا معكم مستمعينا متابعينا الكرام ببرنامج الشباب والخريف عبر أثير إذاعة الشباب بعد هذا الفاصل.
3: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية، واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني masqatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستراك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا. Movement that inspires.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93

0: في شاشة ثانية.
1: حبيبي،
0: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
1: أنا معك.
0: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
1: أنا موجودة.
0: لأن الحضور يتطلب شعور.
2: الوقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
3: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصاً مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99 17 11 14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
4: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50 داشين T1 T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.

0: نستكمل مشوارنا معكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في برنامج الشباب والخريف عبر أثير إذاعة الشباب، وخذيناكم يمكن في المحطة الأولى في حديث حول غواصة جاتنا من حاسك تصيد الصفيلح مع أسرتها وخبرتنا عن مغامرتها، وأيضا هذه المغامرة اللي تحتاج نوع من الشجاعة والمهارة والصبر كذلك. وبعدها خذينا حديث عن الهوية وأيضا المؤثرات الكثيرة اللي تأثر على شبابنا اليوم، كيف بإمكاننا نحافظ عليها وسط كل هذه المؤثرات، خاصة في موسم خريف الظفار، وكيف أبدع شبابنا وما زالوا يبدعون أيضا في الحفاظ على هويتنا وأصالتنا من خلال مشاريعهم التجارية، من خلال أيضا أفكارهم التسويقية، من خلال أيضا حتى كيف أنهم يلتقوا بزوار محافظة ظفار في خلال هذا الموسم وينقلوا صورة العماني الأصيل المحافظ على هويته ومكانته وعاداته وتقاليده وسط كل هذه المؤثرات الكثيرة اللي تأثر ليس على شبابنا فقط مثل ما ذكرنا، وإنما حتى أيضا على العالم أجمع. اليوم بعد على الشباب في دور كبير منوط بهم في ما يتعلق بتسويق هذا الجمال اللي يعني احنا نسميه ليس مهرجان بفعاليات ومناشط، وانما مهرجان الجمال والطبيعه، كيف يسوق بطريقه صحيحه الى العالم من خلال كثير من الاساليب اللي من ضمنها قد يكون ما يعرف بسياحه المؤتمرات. وحديث قادم في هذا الصدد بالتحديد راح نتناوله ان شاء الله رفقه ضيفنا في الاستوديو الاستاذ هيثم بن سالم الرواس، وهو مؤسس وشريك فيوتشر سبورتس لتنظيم الأحداث. يسعد مساك بكل خير هيثم، وحياك الله معنا في برنامج الشباب والخريف.
1: حياك الله خالد، أولا أنا سعيد جدا أني ألتقي فيك على في الإذاعة مرة أخرى بعد فترة طويلة.
0: يا مرحبا وسهلا.
1: من الانقطاع اللي يعني أنا أعتذر لك فيها يعني حقيقة على هذا الانقطاع في برنامج مميز الشباب والخريف، دائما يعني إذاعة الشباب حاضرة ومميزة في كثير من البرامج المختلفة والمتنوعة، وأيضا هي يعني حريصة دائما بأن تعطي مساحة خاصة للشباب، وخاصة أيضا للمواسم السياحية المختلفة على مدار العام.
0: حياك الله،
1: فرصة طيبة وشكرا لك خالد على هذه الاستضافة، وإن شاء الله يعني نكون ضيوف مناسبين وخفيفين عليكم إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. هيثم، يعني ظفار من المعروف أنها تمتلك يعني الكثير من المقومات بين الطبيعة بين

0: بين البحر، بين الجبال، بين التراث، بين الثقافة والمواسم السياحية المختلفة، ليس حصرا على موسم الخريف الصرب وأيضا موسم الشتاء. لكن امتلاك المقومات هذا شيء، والقدرة على تقديمها للعالم بالشكل الصحيح والمطلوب هذا شيء آخر. بنتحدث معك عن تسويق المحافظة وكيف يمكن أنها يعني من خلال هذا التسويق أن تصل صورة المحافظة وسلطنة عمان إلى يعني أكبر شريحة واسعة من الجمهور، وكيف نحول المقومات اللي نملكها إلى تجربة سياحية حقيقة وحقيقية. بداية هيثم، لما نتحدث عن تسويق ظفار كمحافظة وكجمال، إيش الصورة التي يجب أن تصل للسائح عن المحافظة؟
1: شكرا خالد على هذا السؤال، هو حقيقة سؤال عميق جدا وإجاباته يعني متعددة ومختلفة، كون أنه مجال التسويق أساسا هو له يعني مجالات مختلفة وله آراء كثيرة. لكن أنا في وجهة نظري وبحكم أيضا يعني طبيعة السلطنة، وخلينا نقول أيضا محافظة ظفار على وجه الخصوص وما تتميز به، يجب أن نصل إلى العالم أجمع بطبيعتنا وبميزتنا وبأيضا ما نملكه من خصوصية وتراث يعني قد يكون مختلف عن سائر بلدان العالم. مثل ما ذكرت بأنه محافظة ظفار حباها الله سبحانه وتعالى بطبيعة خلابة ومقومات سياحية مميزة، ولا شك بأن السياحة هي دائما تبنى على منتج أساسي ورئيسي، والمنتج الأساسي والرئيسي اللي نحن نقدمه كسلطنة عمان في محافظة ظفار هو منتج الطبيعة.
0: صحيح.
1: وما يمكن بناؤه على هذا المنتج الذي يتميز يعني في هذا الموسم عن كل دول المنطقة والجوار التي لديها يعني حقيقة درجات حرارة عالية بما فيها أيضا شمال سلطنة عمان، أن نبني عليها من خلال استضافة الفعاليات المتميزة، استضافة أيضا المؤتمرات التي يعني قد تكون مؤتمرات ذات صدى عالمي، والأحداث المختلفة رياضية ثقافية اجتماعية سياسية، يعني كثير من المؤتمرات والأحداث هي رسالة وصوت واضح للخريف يعني كوجهة سياحية. الجهود التي تقام يعني والتي تعمل في هذا الجانب حقيقة جهود كبيرة وعالية المستوى، خصوصا أنه الجميع يعني يقصد صلالة كمدينة ويقصد ظفار كمحافظة في هذا الوقت للاستمتاع بالأجواء، لكن يجب أن تكون هناك قيمة مضافة للسائح عندما يصل إلى محافظة ظفار من خلال أيضا يعني إيجاد له بيئة مناسبة تتناغم مع هذه الطبيعة المختلفة
0: وتتنوع فيها الخيارات.
1: أيوة نعم، هي بلا شك يعني أن الأحداث المختلفة التي تنظم خلال هذا الموسم هي تساهم في التنويع الاقتصادي، وتساهم أيضا في خلق وتنمية فرص كبيرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولرواد الأعمال، وتخلق أيضا إرث بشري يعني اكتساب المهارات البشرية من خلال تنظيم الأحداث، من خلال تنظيم هذا الموسم الخريفي اللي على مستوى عالي. ويعني ربما أنه في هذا الشأن وفي هذا الجانب نلاحظ بأن هناك تميز كبير يعني حقيقة هذا الخريف والخريف الماضي، وتجمع الجهود ما بين القطاعات المختلفة سواء كانت الحكومية وأيضا إذا كانت أيضا القطاعات الخاص يقوم بدوره في هذا الجانب. ولو أخذنا مثال يعني موسم الخريف العقاري اللي تم في خلال هذا الخريف، وهو أيضا كان ملحوق بالخريف الماضي، نظمته وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تحت يعني مسمى عيشة عمان شيء ثاني، يعني إذا ربما قد لا يكون
0: يعني نعم صحيح
1: بالمعنى الحقيقي رب، لكن هذا هو دليل على تناغم الجهود ما بين الجهات المختلفة، وهذا ما يعطينا أيضا يعني أمل كبير بأنه إن شاء الله القادم في هذا الجانب أفضل وأكثر.
0: نعم. هيثم، هل ما زلنا نختصر يعني إلى أي مدى هذه المقولة حقيقية؟ هل ما زلنا نختصر ظفار في موسم الخريف فقط؟ أم أن يعني إيش اللي محتاجين علشان نسوق المحافظة لأن تكون هي لكل المواسم؟ وهذا يمكن يعني عملت عليه كثير من الجهات الموجودة في المحافظة، أن تكون وجهة لكل المواسم ظفار.
1: بالضبط، يعني هي ظفار أرض كل المواسم، وهذه يعني أطلق هذا المسمى منذ سنوات عديدة، وتقوم الجهات المختصة لا سيما يعني أنت تتحدث عن وزارة التراث والسياحة بأيضا عمل جبار في هذا الجانب في مسألة الترويج للمواسم ذات الانخفاض في عدد الزوار، سواء موسم ما قبل الخريف أو موسم الصرف أو حتى مواسم الشتاء. ما يميز معابد الظفار بأنه في خلال يعني مسافة 100 كيلو متر بأنها لديها تنوع يعني بيئي وتنوع في الطبيعة مختلف، يعني تجد الشواطئ الخلابة، حتى على مستوى الشواطئ هناك تنوع، هناك شواطئ صخرية، هناك شواطئ البحار الصخرية، وهناك أيضا الشواطئ المميزة، وأيضا السهول والجبال والعيون، وأيضا إذا
0: والسواحل
1: تكلم
0: الجميلة بعد.
1: نتكلم حتى الصحراوية، البيئة الصحراوية خصوصا في موسم الشتاء. إضافة لذلك بأن محافظة ظفار تتميز بالتراث والطبيعة، يعني والتراث عندما تدمجهم يخلق لك منتج قوي، يعني تراثنا قوي جدا. إذا كنا نتكلم عن الآثار من خلال المراكز الآثار على سبيل المثال
0: سماهرم
1: سماهرم
0: البليد.
1: البليد، وإذا أيضا نتحدث أيضا عن الجانب الفنون الشعبية المميزة بها محافظة ظفار، حقيقة هناك منتجات كثيرة نحن بإمكاننا نقدمها على مدار العام. ربما أيضا التركيز يصب في الخريف كونه هو موسم استثنائي، وهو أيضا نحن ننافس أنفسنا حقيقة، يعني في مسألة الأجواء ما في منطقة يعني قريبة
0: صحيح.
1: منا بهذه الأجواء المميزة، بهذه المناظر الخلابة والطبيعة اللي هي أساسا يعني جنة الله في الأرض، يعني
0: نعم
1: أقول لك
0: نعم
1: إياها حقيقة. أيضا ما يميزنا نحن كمحافظة ظفار، وهذه الميزة حقيقة ليست لظفار، هذه لعمان كلها، بأن أيضا الشعب مضياف، الشعب مميز في استقبال ضيوفه. لذلك أنت عندما تأتي إلى المحافظة وتأتي إلى جميع محافظات السلطنة تشعر بأنك أنت في بلدك، وهذه ميزة قد يعني تكون نحن لا نبلي لها اهتمام كثير، ولكن يستشعرها الضيف أكثر بكثير مما
0: صحيح.
1: نحن يعني نقدمها، لأنه نحن هذه جزء من طبيعتنا فبالتالي ما نشعر قيمتها يعني.
0: هيثم، ذكرت كثير من العناصر اللي موجودة معنا في محافظة ظفار، بين التنوع التضاريسي، بين أيضا الفنون اللي موجودة، بين أيضا الخيارات المتاحة للسائح اللي يوصل، بين أيضا حتى ما يتم يعني إنشاء إن صح التعبير أو إطلاقه خلال موسم الخريف، مثل المهرجانات أو المعارض أو المؤتمرات وغيرها أيضا من الأحداث المختلفة. هذه كلها تسوق للمحافظة بطريقة، كل شيء بطريقته الخاصة. لكن هل ما زال هناك مثلا عنصر لم يعطى حقه من التسويق من محافظة ظفار تعتقد؟
1: أنا أعتقد أنه التسويق اللي يقام الآن في محافظة ظفار هو مبني على مراحل وعلى استراتيجية واضحة، هذه الاستراتيجية حددتها استراتيجية ظفار الشاملة المحافظة طبعا، التي يعني أشرف عليها مكتب محافظة ظفار، وأيضا بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، يعني اللي نتحدث عن وزارة التراث والسياحة بلدية ظفار، ونلاحظ أن هناك في تقدم يعني، وما يبشر بالخير بأن هناك يعني مراحل متقدمة سنة بعد أخرى، وهذا يعطينا الحمد لله اطمئنان بأن القادم بإذن الله أفضل. أنت تكلمت خالد عن مسألة المؤتمرات، المؤتمرات هي ليست دورها في التسويق فقط يعني، أو نتحدث عن الأحداث الضخمة والكبيرة اللي عندما تستضيفها الدول، هي يعني أيضا تلقي بظلالها على تطوير البنية التحتية، على التسويق السياحي، التسويق للثقافة، التسويق لسمعة الدولة، وأيضا تحسين صورة الجانب السياحي. فهذا يعني يعطينا دائما يعني مؤشر واضح بأنه عندما تستضيف أحداث كثيرة لها انطباعات مختلفة، لها تأثيرات مختلفة حتى في خلق فرص للعمل الشباب العماني. يعني ما شاء الله اليوم الخريف يستوعب آلاف من الشباب العماني اللي يعمل في المجالات المختلفة، فهذا يعني دائما نحن لما نتكلم عن مطالبتنا مثلا ببعض باستضافة أحداث، خليني أقول لك خالد يعني كوني أنا مهتم بالجانب الرياضي، وأنا
0: أنت
1: متأكد أنك أنت
0: لك تجربة في هذا
1: أيوة
0: الأمر.
1: في وأنت أيضا تبادلني هذا التجارب الرياضية. اليوم الكثير من المواسم تستضيف أحداث رياضية ضخمة كبيرة، وهذه الأحداث هي يعني وسيلة استقطاب غير مباشرة للزوار، يعني
0: صحيح
1: كثير من الناس تستقصد الزيارة بغرض الاستمتاع بهذه الأحداث الرياضية. يعني
0: أنت
1: ربما
0: نظمت حدث رياضي، بس علشان ننوه للمستمع العزيز،
1: أي
0: في قبل موسمين أعتقد نتحدث عن هذه التجربة بالتحديد،
1: أن
0: وأيضا
1: نعم كان بال بال
0: أبرز أصداءها بعد ذلك.
1: نعم كان بالتعاون مع بلدية ظفار مشكورة حقيقة. كان هناك تنظيم ملتقى خريف ظفار رياضي تحت مسمى أثر، وكان هدفنا أنه نحن نوضح للجميع أثر الرياضة على الاقتصاد بشكل عام وعلى
0: على السياحة.
1: السياحة. كان الحدث منقسم إلى 3 أقسام، كان عبارة عن ملتقى رياضي نتحدث فيه عن الفرص الريادية في القطاع الرياضي، ولله الحمد خرجنا بكثير من الفرص الرياضية اللي ربما يعني كانت غير معلومة لدى رواد الأعمال مسبقا، وهي فرص واعدة، فرص أيضا تساهم في خلق يعني ميزة تنافسية جديدة ليست موجودة على الساحة بشكل كبير في يومنا الحاضر. أيضا كانت هناك مباراة رياضية جمعت كثير من نجوم الوطن العربي وأيضا الإعلام العربي، ومن ثم أيضا كانت بطولة خريف ظفار للبادل، وهي يعني كانت بمشاركة 40 فريق من مختلف مناطق السلطنة. هذه يعني كانت هي محطة لمحطات أكبر نعمل
0: ايش
1: بإذن
0: ابرز
1: الله.
0: النتائج اللي خرجتوا بها من هذه التجربة هيثم؟
1: النتائج كنا يعني الحمد لله شريكين في ترويج عن السياحة في محافظة ظفار من خلال تغطية على قنوات رياضية على مستوى عالي، تواصل اجتماعي بمستوى عالي. بالإضافة إلى ذلك يعني قدمنا تقرير بمدى أهمية توسيع مثل هذه الأحداث الرياضية بأن تصبح يعني ظفار والسلطنة ككل يعني مستقطبة هذا الأحداث الرياضية اليوم.
0: ليش ما
1: يعني
0: شفنا نسخة ثانية منها؟
1: ربما القصور مني أنا شخصيا في هذا الجانب، يعني حقيقة البلدية وأيضا متمثلة في الجهات ذات العلاقة كلها يعني تقدم كل الدعم، لكن أنا أعتقد أنه نحن بحاجة لاستغلال مجمع السعادة. يعني اليوم أنت في موسم الخريف الرياضي هذا أو موسم الخريف في ظفار، يعني ربما مجمع سعادة إلى الآن هو ليس بالاستغلال الأمثل. يعني أنت عندك مجمع الحكومة يعني صرفت عليه ملايين حتى يظهر بهذه الحلة الجميلة، فأنا أعتقد أنه بحاجة بالجهات المختصة بأنها تعمل على استضافة هذه الأحداث الرياضية الكبرى. وحسب يعني معرفتي بأنه الفترة القادمة ربما سيكون هناك تركيز على هذا الجوانب، بالتالي يعني سنظهر إن شاء الله بصورة رياضية تتماشى مع طموحاتنا في موسم هذا الموسم.
0: نعم، يعني يوم الأمس كان معنا الكابتن عماد الحوسني وسألت نفس السؤال، هل نقدر نستغل موسم خريف أظفار بأن تقام بطولة معينة مثلا لكرة القدم أو حتى أيضا لأي حدث رياضي؟ هذه تعطيك تجربة. اليوم السائح هيثم أعتقد يصل إلى محافظة أظفار ليس للمكان فقط وإنما للتجربة، وهناك كثير من التجارب ما أريد نتحدث عنها، الكل يعرفها، لكن أريد أسأل أيضا سؤال آخر مهم، إلى أي مدى أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي مؤثرة في اختيار السائح لوجهته ولتجربته أيضا السياحية
1: فيما يتعلق
0: والتسويق بعد بشكل عام؟
1: خالد، فيما يتعلق بسؤالك الأول، أكيد يعني بلا شك بأنه المقومات التي متاحة لنا الآن في الوقت الراهن في محافظة ظفار تحتاج إلى تحسين حتى نستضيف بعض الأحداث الرياضية الضخمة والكبيرة التي من شأنها
0: احنا بداية موسم، فمحتاج مثلا بعض الأندية معسكرات
1: اي
0: مثلا.
1: بالضبط. فالحل الأمثل انه انك انت تستقطب معسكرات الأندية، لأن هو في النهاية ذهاب الأندية إلى دول أوروبية هي بسبب الأجواء، لأنه من الصعب جدا أنه تتمرن الأندية تحت درجة حرارة تفوق 50 في كثير من الأوقات صبح ومساء يعني. فبالتالي هم يبحثوا عن أجواء مناسبة ويبحثوا أيضا عن مباريات ودية. لكن السؤال يطرح نفسه، هل لدينا الآن نحن في الوقت الراهن ملاعب تدريبية ومرافق تدريبية تلائم احتياجات هذه الأندية؟ الآن لا، لكن هل نستطيع؟ نعم نستطيع وبإمكاننا نمشي. الجانب الآخر اللي من سؤالك،
0: أسمحك عذرا بس بنكمل هذا الجانب الآخر من السؤال والإجابة عليه بعد الفاصل هيثم، نروح لرفع أذان العصر وبعدها إن شاء الله نكمل مشوارنا.
2: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: نتقبل مطاعتكم مستمعينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج الشباب والخريف، وما زلنا ايضا في حديثنا عن تنظيم الاحداث وما يعرف بسياحة المؤتمرات بشكل عام، إيش كثر مهمة جدا لتسويق السياحة بشكل عام في سلطنة عمان. وبما أن احنا في موسم خريف الظفار، نتحدث أكيد عن الموسم هنا في محافظة الظفار. وما زلنا أيضا في حديثنا اللي تناولناه سابقا رفقة هيثم بن سالم الرواس، وهو مؤسس وشريك لفيوتشر سبورتس لتنظيم الأحداث. كنا نسأل هيثم عن مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى الوسائل بشكل عام، إيش كثر مهمة جدا في تسويق السياحة، وأيضا هي كأداة مساعدة مع الأحداث الأخرى. نرحب فيك من جديد.
1: حياك الله خالد. وفيما يتعلق يعني بسؤالك بأثر التواصل الاجتماعي حول التسويق السياحي وحول حتى الحياة الاجتماعية بشكل عام، أصبح اليوم التواصل الاجتماعي هي الوسيلة الأسرع والأفضل لتوصيل الرسالة، ولا شك بأن التسويق هو رسالة يصل إلى الجميع من خلال هذه المواقع المختلفة، مواقع التواصل الاجتماعي أتحدث عنها على وجه الخصوص. اليوم جميع المتابعين، جميع أيضا السواح يعني يصلوا إلى هذه الأماكن والمناطق من خلال هذه المواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. فأنا أعتقد أنه مهم جدا أن تركز السلطنة على مسألة التسويق السياحي في مجالات التواصل الاجتماعي، وربما يعني وربما اليوم نلاحظ اهتمام من وزارة التراث والسياحة كثيرا في هذا الجانب من خلال استقطاب مؤثرين التواصل الاجتماعي بمختلف أنحاء العالم. وأعتقد خالد لو نحن سألنا أنفسنا، يعني كلنا عندنا تجربة عندما يعني نفكر أن نسافر إلى منطقة معينة، أول شيء نلجأ له هو التواصل الاجتماعي، يعني نشوف تجارب السابقة، نشوف أيضا الأماكن الجميلة، وتلاحظ أنه أصبح يعني حقيقة كلمة التأثير هي قولا وفعلا. يعني ما أعتقد أنه في حد اليوم قبل ما يوصل إلى صلالة ما يبحث عن الأماكن من خلال هذه المناطق، ولكن أيضا يجب أنه يتم الاختيار الحسن للمؤثر، لأنه في النهاية يعني التأثير إما يكون صحيح. إيجابي أو يكون سلبي يعني.
0: نعم. السؤال الأخير لك هيثم عن عن إيش أم سعيد؟ ما بغيت أسأل السؤال الأخير.
2: نرحب فيك أكيد. ذكرت نقطة جدا مهمة فيما يتعلق بمسؤولية الترويج لأي شيء كان، مش فقط لموسم معين أو لحدث معين. أحيانا نشوف فيه مبالغة، وأحيانا نشوف أنه لا، هذا المكان كان يفترض أنه يعطى حقه بشكل أفضل. هل تجد الآن ما يتم تسويقه عن محافظة ظفار تحديدا يعني جيد؟ كم نسبة التقييم بإمكانك أنك أنت تعطيها؟ وإيش الشيء اللي إلى الآن الزائر أو اللي ينوي يجي ظفار ما شافه؟
1: سؤال ما شاء الله عميق أستاذة ندى، يعني وأنا أتشرف بوجودك هنا طبعا. السؤال اللي أنت تذكريه هو طبعا له عدة إجابات مختلفة، لكن نحن نقول بأنه يجب أن يكون التسويق مبني على نسبة وتناسب ما بين ما تقدمه أنت كمسوق وما بين مدى يعني قدرتك وإمكانياتك لاستيعاب ما يأتي، لأنه دائما التسويق له جانبين، الجانب الأول إيجابي والجانب الثاني أيضا سلبي، وهذا مع الأسف يعني يصير في كثير من الأحيان إن لم يحسن المسوق أو المؤثر إيصال الرسالة. أعتقد أنه في الفترة الأخيرة يعني هناك يعني تقدم كبير في مسألة الترويج السياحي، وموسم خريف ظفار ربما نحن يعني نجد سهولة في التسويق له بسبب تنوع الفعاليات المختلفة وأيضا الطبيعة الخلابة والجو الاستثنائي اللي يميزنا. لكن ما نحتاج نحن إلى تطويره أكثر هي في المواسم ذات السياحة المنخفضة أو الزوار الأقل، يعني نتحدث مثلا عن ما قبل موسم الخريف، نتحدث عن موسم الصرب، نتحدث عن محافظ ظفار يعني
0: موسم الشتاء.
1: أو مثل ما ذكرت لكم سابقا بأن ما يميز محافظة ظفار بأن عندها تنوع بيئي مختلف قد لا يعني يعرفه الكثير. هذا نحن الآن إذا رأينا بأنه كان التركيز كثير على مسألة السياحة الخليجية كونها يعني هم الأقرب وسهولة الوصول إلينا، لكن مع الوقت نحن ربما إذا أصبحت صلالة يعني ومحافظ ظفار بشكل عام لديها القدرة على استيعاب أعداد أكبر من الحالي، وهذا طبعا يتم تقييمه من خلال تقييم البنية التحتية وليس من خلال آراء يعني وأهواء. نحن الود ودنا يعني يصل حتى ملايين الملايين يعني إلى إلى إلى إلى ظفار وتنتعش الحركة السياحية والاقتصادية، لكن أيضا يجب أن نكون منطقيين. فأنا أرى أن التقييم في الوقت الحالي تقييم جيد جدا، يعني هناك جهود كبيرة تقوم بها وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع الجهات الأخرى، لكن أكيد نحن طموحنا أكبر وأهدافنا طموحة كثيرة، ونتوقع إن شاء الله خلال الفترات القادمة راح تكون إن شاء الله السياحة أكثر وأكبر إن شاء الله
2: بإذن الله تعالى. احنا سعيدين جدا بحضورك ومشاركتك لنا البرنامج، وإن شاء الله دائما يعني الكثير من الشباب ياخذوا هذا الجانب بمأخذ الجد للترويج الجيد والحسن أيضا عن المحافظة، عن عمان بشكل عام، لأن هذا في النهاية جزء من المواطنة والمسؤولية كذلك الاجتماعية تجاه الوطن، أن احنا كيف نصدر بلدنا للخارج من خلال السوشيال ميديا. أخوي هيثم بن سالم الرواس مؤسس وشريك فيوتشر سبورتس لتنظيم الأحداث، شكرا لحضورك ونتمنى لك كل التوفيق، ورسالتك أيضا هادفة وسامية جدا، وإن شاء الله يعني تجني ثمارها في المستقبل القريب. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا للأستاذة ندى، شكرا لك خالد. وختاما أقول بأن الجميع هو مسوق لعمان، لا أعتقد أنه مفهوم التسويق ينحصر على جهة معينة أو وزارة معينة، جميعنا هنا مسوقين وجميعنا شركاء في نجاح هذا المواسم السياحية المختلفة في عمان. شكرا لكم وتشرفت بوجودي معكم.
2: حياك الله. إذن مستمعينا احنا طفنا وياكم إلى أو حطينا وياكم في ثلاث محطات مختلفة، لكنها جميعها تحكي عن ظفار إنسانها، بحرها، هويتها ومستقبلها. وبكرة بإذن الله تعالى يتجدد اللقاء معكم بنفس التوقيت من الساعة 2 لين الساعة 4. وكل الشكر لصيدلية طيبة، هدايا مقدمة من براند هادا لابو الياباني، وهو يعتبر الأول في اليابان، يتميز بمنتجاته الفعالة ومتوفر حصريا لدى صيدليات طيبة، وأيضا براند فيرماسيرز أظن الغني عن التعريف والأكثر مبيعا، ويتميز بمنتجات التفتيح الفعالة. هذه هدايا لضيوف برنامجنا، شكرا لتواصلكم معنا وإلى الملتقى.
0: نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة الغد. تقبلوا تحية من فريق العمل، كنا معكم في الإشراف العام خالد الحجري، خالد بيت فاضل في المتابعة والتنسيق، خالد الشنفري في الإعداد والتقديم، ندى بنت عبد الله البلوشي، خالد بن عبد الله البداعي في الإشراف الهندسي، المهندس إبراهيم الفارسي، المهندس سالم العرفاتي في هندسة النقل الخارجي، المهندس يوسف البلوشي أو المهندس حسن الأحسني، وأيضا المهندس فيصل السعيدي في المحتوى المرئي، أحمد الريسي وماجد العبري في الإخراج، عبد الرحمن بن محمد الجابري. نشوفكم باكر، إلى اللقاء.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

ترى أعيش وحداني بزيت حبك وباقي في الحشا. قولوا أبي أعرف مش كتر

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سالن عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً ونفتح آفاقاً لا حدود لها من الإبداع، معاً نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لواء وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول
3: إيش يقول المثل؟
4: إذا قدك مع المقامح سامح.
1: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
4: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
1: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: المثل الشعبي لهذا اليوم بعنوان الجهاز اللي هدية عادها الرحى والتكية. المثل الشعبي يشير إلى أن الجهاز اللي هو المهر اللي يدفع العريس تكريما وتقديرا ومحبة للعروس ما صار كافي. ليش؟ لأنه زادت عليه أعباء أخرى، زادت عليها الرحى والتكية اللي هي المطحنة والوسادة، كناية على أن المهر صار يستهلك ويستخدم في أشياء قد تكون ما هي مهمة كثير، بل هي مباهاة وشوفنة وتقليد الآخرين. بدل ما يكون المهر بداية لمناسبة سعيدة، صار بداية لمناسبة ثقيلة، وتحول من رمز للمودة والمحبة إلى عبء مالي. يضيع جماله وتقل بركته وتغيب فرحته وراحته. الزواج اللي يبدأ بيسر يستمر، والزواج اللي يبدأ بديون وقروض غالبا ما يفشل.
1: يا ولدي هذه إيش؟ المهر كثير، وعلى إيش هذه كله؟ ترى ما يصير، الناس كان أهل وصور.
2: يا ليتو كافي يا يمة، عادهم طالبين أشياء كثيرة كثيرة، شي سمعتي عنها وشي ما سمعتي عنها.
1: وفي طلبات عادوا غير المهر؟ والله أني لا فهمت شيء، فهمني.
2: بغوا حفل النظرة الشرعية، وبغوا حفل الخطوبة، وبغوا حفل توديع عمر العزوبية، وبوفي وغيره وغيره وغيره.
1: إنزين سلمني على عمك وخالته وقل له بغوا على عاداتنا وتقاليدنا بدون خسائر كبيرة، حياهم الله. وإذا ما بغوا ورايه البنات كثير منه.
2: يا يمة الناس كلهم بيسوون كذا.
1: أنت اسكت واسمع المثل الشعبي اللي بيقول.
2: إيش يقول المثل؟
0: الجهاز اللي هدية عادها الرحى والتكية. تقول الحكاية اللي توضح المثل الشعبي الجهاز اللي هدية عادها الرحى والتكية. في قرية تقع وسط البادية، كان هناك رجال شغلته رعي الإبل، فقير الحال، ما عنده مال، لكنه كبر وبغى يتزوج. تقدم للزواج من بنت تعيش بالقرب من بيت أهله. البنت هذه أهلها ميسورية الحال، والبنت جميلة، كثير من الناس سخروا منه وشافوا أنه بيشوف الفوق. قالوا ما معهم مهر أهلها اللي يزوجون هذا الفقير الحقير اللي ما يملك من مال الله شعره. من وين بيجاب الذهب؟ وكيف بيساوي لها عروس يليق بها؟ وكيف بيبني لها بيت مثل بيتهم؟ والد البنت رحبه ووافق عليه. من معرفته بالرجال وبنظرته الثاقبة وحكمته وتجاربه، شاف إنه هذا الراعي رجال أصيل نبيل شهم، وهو اللي بيقدر وبيحترم بنته وبيخليها تاج على الرأس. وقال الأب، نحن ما يهمنا المال، تهمنا فعائل الرجال. نحن ما نزوج الرجل بكثرة ماله، نزوجه بجميل أفعاله. الذهب يلمع ساعة، ورجولة الرجل تلمع كل ساعة. أقام لها والدها حفل عرس جميل، فيه الأهل والأصدقاء والأحباب والجيران، تحت ظل شجرة العرايس. ولبست العروس ثوب جميل أنيق راقي بسعر معقول عكس جمالها وسعادتها، وغنت ورقصت الحريم والأطفال على أجمل الأغاني الشعبية الأصيلة. معظم الحضور هناك عقبهم حفل العرس البسيط الأنيق اللي كان فيه العروسين في أوج الفرح والسرور. وعرف الناس إن السعادة الحقيقية ما في الصالات الواسعة ولا في الولائم والحفلات الفاخرة، السعادة بس تكمن في تآلف القلوب، في السكينة، في مشاركة اللحظات الجميلة مع من يحبه، ولا هي في التكاليف ولا في المبالغة ولا في المباهة.
3: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول
1: إيش يقول المثل؟
0: إذا قدك مع المقامح
4: سامح.
3: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
0: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
3: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.
5: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساكم بكل الخير مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في مشوار جديد من مشاوير برنامج استوديو 5. مساء الخير على عمان كلها وعلى الأماكن اللي لامستها الغيوم وعلى الولايات اللي يمكن تنتظر المطر واللي هطلت أيضا فيها زخات المطر، وعلى محافظة ظفار وهي تعيش هذه الأجواء الجميلة والتفاصيل في موسم خريف استثنائي، وعلى كل الناس اللي قاعدين يسمعونا من هناك، وكل شخص الحين في دربة في مشاويرة، سواء من بيته إلى دوامة أو من العكس، أو رايح استراحة أو رايح يعمل رياضة، نقولكم عصرية حلوة تعيشونها معنا في برنامج استوديو 5. بداية الأسبوع وبداية دائما محاولات جديدة، يمكن دائما يوم الأحد كذا يعطيك فرصة صغيرة أنك تقول اللي فات فات واليوم أنا ببدأ من جديد، ببدأ بكل خفة اللي خلاص أطوي صفحة الأسبوع اللي طاف، وإن شاء الله هالأسبوع يكون كذا جميل بكل ما فيه. ومثل أجواءنا اللي تتغير من مكان لمكان، إحنا بعد مزاجنا طبيعي بيتغير، يعني يوم نحب الكلام، يوم نختار ان احنا ما نرد وما نتكلم، يوم نحب ان ننزوي بنفسنا، ويوم نكتشف بعد فترة ان بعض الكلام اصلا ما كان يستحق انك انت تتكلم او انك ترد على اي شيء شفته. من هنا يبدأ سؤالنا اليوم في استوديو 5، هل كل شيء يستحق انك ترد عليه؟ بين تعليق يمر علينا في وسائل التواصل ورسالة تستفزنا علشان نرد عليها، وكلمة أحيانا تجرنا إلى نقاش طويل، متى يكون الرد ضروري ومتى يكون تجاهلك أيضا هو أفضل رد. حياكم الله معنا في استوديو 5 عبر ناقل الصوت والإعداد أختكم مشاعل بنت سعيد القاسمي، والأخراج المنتصر بالله بن محمد العمري.

تحية لكل اللي قاعدين يسمعونا وتحية مسائية أكيد للي مثبتين الموجة. نقولكم مساءكم سعيد ومساء الأحد وبداية أسبوع حلو. أنا أقول حق نفسي ويلكم باك الحين يعني بعد ما هذاك الشيء يعني رجاء لا تلخبطون بالمايكات وتلعوزون الدنيا هني وتتغيرون الدي بي وحركات كذا يعني تراك ما بتغني أنت على مسرح علشان تعدل كل السيستم فلما يجي المذيع اللي بعدك يتفاجأ حتى بالإزعاج اللي يصير معها. شكرا لكل الزملاء مستمعين. أكيد اليوم احنا بنناقش موضوع وايد حلو، متى تشوف أن التجاهل أفضل من الرد؟ وين في وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل سبق وندمت على رد كتبته في لحظة انفعال؟ ننتظر مشاركاتكم على 2-4-6-9-8-1-5-1 وعلى 7-2-4-4-2-0-0-9 أكيد بنقرأ رسائلكم اللي وصلتنا ونقولكم مساءكم سعيد. دائما أنتوا السعادة اللي إحنا كذا تبهجنا وتفرح قلوبنا. اليوم لما نتكلم عن هذا الموضوع نتكلم عن مسألة أن اليوم يعني قبل سنوات إذا اختلف معك شخص أو قال عنك كلمة أحيانا تحتاج وقت على أساس أنك ترد عليه، لما كنت تكتب رسالة، لما تحطها تحت الباب، لما تنتظر متى تشوفها مرة ثانية، لما تعلق عن موضوع يعني يتأخر الوقت. اليوم مع الثورة المعلوماتية والتكنولوجيا ووسائل التواصل أصبح التواصل جدا سريع، أصبح ردك انفعالاتك كلها محسوبة، أسلوبك أيضا تفاعلك مع بعض الردود وبعض المحتوى اللي مع الكم الهائل سواء بتعليقك برسالة بوسم بإشارة أو منشن إعادة نشر عملت لقطة شاشة، كل هذا أصبح في ثواني. لكن السؤال اللي يطرح نفسه هني، أرد ولا أسكت؟ هو اللي أوضح، هل محتاج أني أبرر أحيانا؟ التكنولوجيا عطتنا كل هذه التعابير لكنها في المقابل خلتنا نحس أن كل شيء يحتاج موقف وكل تعليق يحتاج جواب وكل سوء فهم يحتاج تبرير. للأسف طبعا هنا تبدأ الفكرة اللي إحنا ودنا نطرحها معكم، هل كثرة وسائل التواصل الاجتماعي خلتنا أكثر تواصل بالفعل؟ هذا سؤال آخر أيضا، ولا خلتنا أكثر استنزافا في الردود نفسها؟ نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم، وتأكدوا إذا كانت في حاجة تخلينا أن إحنا دائما نطلع عليكم برامج مختلفة، هو سر الإعجاب اللي بيننا وبينكم.

0: تحية لكل المستمعين ونرحب بكم أكيد في برنامج استوديو 5. واليوم موضوعنا في وسائل التواصل الاجتماعي، متى تشوف أن التجاهل أفضل من الرد؟ وهل سبق أنك ندمت على رد كتبته في لحظة انفعال؟ نأخذ أولى المشاركات، نقول مساء الخير.
1: يا مساء النور، السرور، المحبة،
0: والرضا ومحبة الرسول. أهلا وسهلا، كيف حالك؟
1: يا حي يا مرحبا يا مشاعر، كيف حالك؟
0: الحمد لله، كيف صحتك؟ الله يعطيك العافية.
1: الله يبارك فيك. كيفك مع أجواء الصيف الحلوة؟
0: الحمد لله والله طيبين. شرك الحال والله، الأجواء معاكم أنتو، المي الجو معاكم أنتو، أتوقع عطيب برا.
1: أوكي، لا والله زي ما هو، يعني الأمور طيبة، على حرارة، على طول، مشي حالك الحمد لله.
0: ما شاء الله، في هطول أمطار في بعض الولايات والمحافظات.
1: اي والله الله يكرمنا،
0: امين يا رب
1: ان شاء الله. عسى
0: ام لؤي، من مزعلنك اليوم
1: نهائيا؟ والله بس صدقيني جتني كذا، يعني غفيت شويه، يعني حطني المخرج بالويتينج وكذي، غطيت شوي ورجعت.
0: لا يكون السندباد راشد الماجد خذاك لذكريات حلوه مع الاغنيه.
1: اي والله كلماته مؤثره حقيقي، كلمات راشد الماجد عدائي كده يترديك لبعيد.
0: الله يسعد دامك بخير، هذا أهم شيء. طيب قولي لنا.
1: لا بخير، الله يسعد حالك يا رب.
0: آمين وياك.
1: والله موضوعك حلو كالعادة، كثير حلو موضوعك اليوم.
0: تفضلي نسمع رأيك.
1: والله بخبرك، يعني الإنسان ما دايما، ما يعني ما بحب مواضيع كده كثير الواحد، بس لازم يكبر عقله. يعني ما أي موضوع ينطرح يمشي هو يعني يبدي رأي أو إنه يداخل بالمشاركة، خصوصا إذا كان مواضيع كذي يعني ما لها في مواضيع بايخة، فهمتي؟ يعني ما لها هدف، يعني بدون هدف، بس كذي ثرثرة.
0: طيب
1: بعض الأحيان تكون مواضيع ثرثرة، واحد بيكبر دماغه وما يخوض مع الخائضين في فوضى، يعني
0: نقاشات تستنزفه.
1: إذا كان موضوع جاد، بعض الأحيان تكون مواضيع جدا جادة، جدا هادفة، الواحد يبدي رأيه إذا كان هو شايف إن إذا عنده رأي فعلا رأي مؤثر. بس إذا ما كان عنده رأي الموضوع ما يستاهل، فيكبر دماغه وبراها.
0: طيب بالنسبة لي أم لؤي، هل ندمتي على رد كتبتي في لحظة انفعال يوم ما في وسائل التواصل؟
1: لا لا لا، أنا من نوع اللي ولدت أنا، يعني أنا أكثر شيء مشاركاتي بخبرك، يعني أنا أكثر شيء ما أدخل في تويتر وواحد نهائيا ما لي علاقة فيها، فقط عند الوقت مع جروبات صاحباتي وإلى آخره. وإذا موضوع فعلا لا أني يعني أبدأ رأيي فيه، إذا كان أيده أو يعني ما أيد موضوع معين، قد يكون يعني ما أكثر على فكرة، بعد أكثر شيء أشوف ردود الأفعال، يعني شو بتكون. وإذا حبيت أشارك شارك، ما حبيت فقط أكتفي على أني أقرأ إيش وجهة النظر.
0: حلو،
1: سبحان الله، يعني ها كثير كبيرة كثير متخذة هذا الأسلوب.
0: نعم.
1: تعرف ليش؟ لأن بعض الأحيان أنت تكوني قصدك حاجة ثانية، يهاجمك الآخرين على أنه يفهموها خطأ،
0: وخاصة إذا كانت كتابية، يعني أحيانا الكلام ما يوصل بطريقة لما تكون نظرات الصوت موجودة. نعم
1: بالضبط بالضبط. وفي ناس على فكرة صدقي أنه يعني موضوع ما يستاهل، تشوف ياخذوا بشدة، يعني ياخذوا يعطوا بكلام قوي وبس يبوا يدري ما مساوي. يا أخي خذ وعطي بهدوء، وإذا في فكرة معينة، في رسالة معينة، وإذا هادفة هي بتشارك فيها كلمة وبتكلم فيها. بس إذا كان إن واحد طرح موضوع وقاعد إنه لا يصر على إنه هو الصح، فخليه.
0: جميل. زي عندي سؤال لك، ما أعرف ليش كذا، يعني سؤال فضولي كذا بسألك، بعرف
1: فضولي.
0: أملو أي، كم واحد مسوي حق، كم رقم حاضر في الواتساب؟
1: والله صدقي حتى عدوي ما سويت له حضر.
0: كنت متوقع أن الإجابة بتكون لا.
1: صدقي والله يا أختي يا مشاعر،
0: صدق
1: إن عندي عداء، ناس ما أحبها، ناس علاقات تستهمة، لكن والله إني ما عملت له حضر، وحاطت إنها تتابع حالتي وأنزل كل شيء حلو ودائما إيجابية في أموري، والله لك الحمد والشكر.
0: الله يسعدك يا رب إن شاء الله. وهذه تحيات علي خاطر نجادي أيضا، يقول أم لؤي صوتها ارتبط ببرنامج استوديو 5، مداخلاتها مثرية ومميزة أيضا، ويوجه لك تحية.
1: على فكرة أنا خاطري ألتقي بعلي النجادي
0: إن شاء الله بإذن.
1: عندي سؤال إلى هل عند ابن الحسين مثلا
0: صحيح
1: توظف في شركة معينة؟
0: ما اعرف والله، انا يعني على بالي بتقولين ميوله كوره. قايل لنا كان في برنامج اخر انه كان عندهم مباراه وهو حارس مرمى اتوقع الحسين.
1: يا اخي استضيفونا،
0: بالعكس
1: استضيفوه استضيفوني معه، خلينا كذي يعني
0: احنا
1: نسوي
0: لازم
1: فرصه حلوه.
0: نجمع كل اصدقائي اذاعه الشباب.
1: هي ليش لا، والله فرصه حلوه.
0: الله يسعد قلبك ان شاء الله. شكرا.
1: الله يبارك فيكم جميعا كمعدين و كل الطاقم، الله يحفظكم ويبارك فيكم والمستمعين كذلك. ربي يعطيكم ايامكم القادمه سهله وحلوه ولطيفه،
0: آمين يا
1: وجعل
0: رب.
1: ايامكم ان
0: آمين
1: شاء الله بهجه وسعاده يا
0: وفيكم
1: رب.
0: بارك الله. أحسنتي أحسنتي.
1: الله يسعدك
0: مع
1: يا عمري،
0: السلامة.
1: الله يسعدك، شكرا،
0: دعت
1: بارك
0: رحمة.
1: الله.
0: متواصلين معكم مستمعينا وحدث في مثل هذا اليوم.
2: تنسى كأنك لم تكن، تنسى كمصرع طائر، ككنيسة مهجورة تنسى، كحب عابر وكوردة في الثلج تنسى. أنا للطريق، هناك من سبقت خطاه خطاي، من أملى رؤاه على رؤاي، هناك من نثر الكلام على سجيته ليعبر في الحكاية أو يضيء لمن سيأتي بعده أثراً غنائياً وجرساً. تنسى كأنك لم تكن شخصاً.
0: في مثل هذا اليوم لا نستعيد تاريخ رحيل شاعر بقدر ما نستعيد أثر إنسان ترك في وجداننا أكثر من حرف. هناك كتاب نقرأهم فنحفظ شيئاً مما كتبوا، وهناك كتاب من كثرة ما يشبهون أسئلتنا ومخاوفنا وحنيننا نشعر بعد سنوات أنهم شاركوا بطريقة ما في تشكيل شيء من شخصياتنا، ومحمود درويش كان واحداً من هؤلاء. في 9/8/2008 رحل الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش بعد عملية جراحية في القلب في الولايات المتحدة، وكان في 67 من عمره. لكن الغريب في بعض الغياب أنك كلما ابتعدت عن صاحبه زمناً اكتشفت مقدار حضوره، ودرويش حاضر إلى اليوم، حاضر في جملة نرددها دون أن نتذكر متى حفظناها، في قصيدة تعود إلينا فجأة، في حنيننا إلى مكان، وفي تلك الأسئلة الوجودية التي وضعها أمام الإنسان: من نحن؟ ماذا يبقى منا؟ ما معنى البيت؟ ما الذي يجعل مكانا ما وطنا؟ كانت حكايته مع الوطن قد بدأت مبكرا جدا. ولد عام 1941 في قرية البروة في الجليل، ثم جاءت النكبة عام 1948 فغادرت عائلته إلى لبنان قبل أن تعود سرا لتجد قريتها قد دمرت. تخيلوا طفلا يعود إلى المكان الذي يفترض أو يفترض أن يكون بيته، فلا يجد البيت كما تركه. ربما من هناك بدأ سؤال الوطن عند محمود درويش. لم يكن الوطن لديه كلمة كبيرة تقال في المناسبات، كان بيتا وأما ورائحة خبز وقهوة وشجرة وذاكرة وتفاصيل صغيرة يعرف قيمتها أكثر من جرب أن يفقدها. ولهذا حين كتب فلسطين لم يكتبها بوصفها قضية سياسية مجردة، وإنما بوصفها تجربة إنسانية كاملة دافع عنها بالكلمة، ولم يتوانى شعره عن حمل قضيتها، لكنه استطاع في الوقت نفسه أن يجعل القضية الفلسطينية مفهومة إنسانيا لمن لم يعشها. جعل العالم يرى خلف كلمة فلسطيني إنسانا يحب ويخاف ويحلم ويشتاق إلى أمه، ويريد بيتا يعود إليه، وسماء لا يخاف تحتها، وحياة عادية يستحقها مثل بقية البشر. من هنا جاءت قوة قصيدته. لم يكن يرفع صوت الشعر ليجعله أقوى، بل كان أحياناً يخفضه حتى يصل أعمق.
2: أستطيع أن أقول سجل أنا عربي.
0: وحين كتب سجل أنا عربي،

0: هذه الحياة التي نعرف منذ البداية أننا سنغادرها، ومع ذلك نحبها بكل هذا الإصرار. وهنا ربما تكمن الحالة الجمالية أيضا التي تركها محمود درويش في الوجدان العربي. لقد جعل الشعر مساحة نسأل فيها أنفسنا، ولهذا يجد فيه كل قارئ شيئا مختلفا. الفلسطيني يجد وطنه، والغريب يجد غربته، والمحب يجد قلبه، ومن فقد شخصا يجد معنى للفقد، ومن يبحث عن نفسه قد يجد سؤالا يشبهه. أصبح محمود درويش واحدا من أبرز الأصوات الثقافية العربية في العصر الحديث، وانتقلت قصيدته من دواوين الشعر إلى الأغنية والمسرح والجامعات والدراسات والترجمات، ووصل صوته إلى قراء بلغات وثقافات مختلفة. وكانت فلسطين رغم كل التحولات في تجربته الشعرية والفكرية حاضرة، ليس بوصفها شعارا بل بوصفها حقا ذاكرة وهوية وإنسان. وربما لهذا بقي درويش، لأن الذين يكتبون لقضية قد يبقون في تاريخها، أما الذين يستطيعون أن يجدوا الإنسان داخل القضية فإنهم يعبرون بها أو يعبرون بها إلى ذاكرة العالم. وفي 9/8 من كل عام نستعيد ذكرى رحيلة، لكن ربما الأدق لا نقول أن محمود درويش غاب تماما، فالإنسان يغيب حين لا يبقى منه شيء يدل عليه. أما محمود درويش ترك وراءه وطنا كاملا من الكلمات، وترك لنا قصائد كلما عدنا إليها بعد عمر مختلف وجدنا فيها معنى لم ننتبه إليه من قبل، وكأن بعض الشعر لا يكبر في الكتب بل يكبر معنا.
1: سأغني أغنية لوحدي هلأ، أحن إلى خبز أمي.
0: نستمع إلى مارسيل خليفة وهو يغني في دار الأوبرا السلطانية قبل 9 سنوات من قصائد الراحل محمود درويش، أحن إلى خبز أمي.
1: بدها كثير من الرواق رجاء. صمت. أكثر من مرة

0: كانت هذه مستمعينا المساحة اللي أخذناكم فيها في حدث مثل هذا اليوم، وفاة الشاعر محمود درويش، رحل ولكن بقيت الكلمة حاضرة لا تموت. تحية لكل المنضمين معنا عبر أثير إذاعة الشباب، وأهلا بالمستمعين اللي ثبتوا الموجة في هذه الأثناء. كيف ما كنت تسمع الأثير نقول لك أهلا وسهلا بيكم، واللي في زحمة محافظة ظفار في شوارعها وصلتنا رسائلكم، وإن شاء الله تكون كذا أجواءكم جميلة وحلوة مثل هذه المتابعة اللطيفة. ناخذ مشاركة لموضوعنا لليوم في وسائل التواصل، متى تشوف أن التجاهل أفضل من الرد؟ وهل سبق أنك ندمت على رد كتبته كنت في لحظة انفعال؟ ناخذ مشاركة ونقول السلام عليكم، مساء الخير. سعد مساء الخير، الله يسعد قلبك. سعد،
1: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، كيف حالك؟
1: امسي عليك يا ام تيمور، وامسي على اخونا المنتصر، ونقول له هردلك ويا لسبارك لي الرجال على فوز المنتخب الاسباني ببطوله كاس العالم.
0: هو متاخرين انت وايد والله، ما متلاقين.
1: لا احنا ما متاخرين، لكن الرجال احنا ما لقينا، قالوا الرجال طالع اجازه فتره شويه استرخاء.
0: اها ما شاء الله.
1: ايوه، وعاد قلنا مره واحده
0: وانت ضامننا يعني الكلام من هاك اليوم.
1: يعني كيف ما ضامن؟ احسن يقول لك يوم تعطي الشخص تلقائيا ولا تتكلم من خلفه. يعني
0: الله يسعدك ان شاء الله، الله يسعدك ويحفظك.
1: حياك يا ام تيمور، كيف اموركم؟ ايش اخباركم؟
0: طيبين. كيفك مع الردود في وسائل التواصل الاجتماعي؟ متى تشوف ان التجاهل افضل من الرد؟ وهل في يوم من الايام حد استفز سعد وتكلم كذا ورد وبعصبيه وبعدين قال ليش انا رديت؟
1: ترى احنا نشوف ام تيمور،
0: شوف بقول لك شيء، قول بقول لك شيء.
1: نعم.
0: ما بجواب منكم النيو دبلوماسي.
1: زين، ترى شوف
0: خبرني سعد كيف.
1: زين، انا كلمتي الان، ترى الانسان يعني يستفيد مهما كان مثل هذه المواقف ومثل هذا. صراحه الموضوع موضوع الردود بشكل عام، يعني ليس كل رجاء يستحق انك ترد عليه وتبذل جهد ويعني تعور راسك بشكل عام. لكن احنا نقول كشباب، انا كسعد في امور حقيقه توصلني من عده شباب مقربين، يعني ان سعد هذا الشباب يتكلم عليك عن امورك، عن ثاني بعض الاحيان اني اكون اكبر عن كذي.
0: لحظه بفهمك الموضوع اكثر. كلامنا علشان ما يكون عام، احنا حددنا في وسائل التواصل الاجتماعي، يعني نتكلم عن واتساب، سناب، انستغرام، فيسبوك، تطبيقات اللي فيها تواصل، فيها مشاركات. متى سعد يشوف ان التجاهل افضل من انه يرد على شخص، او انه في يوم من الايام رد على حاجه وكتب حاجه تعليق مثلا في لحظه انفعال وكان يقول لا هذه ما مبادئي انا، هذا ما سعد انا، ايش اللي خلاني انا انفعل؟
1: زين، في مثل هذه الاشياء ترى صارت لي كم يعني صار لي كم موقف حقيقي في شبكات التواصل، يعني انا اتكلم بشكل عام يعني يا تيمور. فرديت عليه الشخص، يعني رديت عليه بعقليتي بوجهه نظري، هي كان موضوع، انا اقول لك مثلا على الموضوع مثلا مباريات كره القدم، برشلونه ريال مدريد، انا ارد بعد رد مثل ما تقول رد، يعني رد يعني قوي جدا. لكن لما تحسب لها فيما بعد، يعني من منظور ما تقول هذا مجرد ان يعني اثاره لكره القدم.
0: لحظه، انت كاتالوني ولا ملكي مدريدي؟
1: انا مدريدي.
0: اها زين، حلو.
1: انا مدريدي، فانا الرد على الكتالونيين هذا واحد. ثاني شيء، اي موضوع مثلا موضوع يخصنا احنا كشباب عادي نتعاطى مع الشخص، وعمليه انها تكون يعني اثاره فوق المحدود. لكن يعني احنا نقول الكمال لله سبحانه وتعالى، وهذا شيء طبيعي، لكن هناك الرد على شيء محدود، ما هي عمليه عداء يعني توصل لعمليه اهانه، او بعمليه اهانه يعني توصل للعمليه الكرامه. هذا احنا ارقى عن كذي امور حقيقه. يعني في الرد في بعض الاحيان لما تاخذ وتعطي مع الشخص تكون اسلوب، عاد هو اسلوب متجه للاسلوب، احنا ما نقول عمليه الشتم والقذف هذا، لا لا لا لا بالمره، يعني ما نحاول نتواصل مع حقيقه في عمليه مواصله الحوار، لا لا لا، نبون نتريث نقول هذا يعني عقليته غير، راح في مسار غير ودخل في أمور
0: في
1: الشخص
0: النهاية. بس
1: وانسدد.
0: الواحد لو يحسبها يقول يعني ما يعرف هو حتى الشخص اللي قاعد يكتب كم عمره،
1: نعم
0: من وين، ذباب إلكتروني ولا غيره وغيره وغيره. فالواحد أحيانا بعض المواضيع وأغلب المواضيع ينأى بنفسه عنها، عن الردود،
1: نعم
0: احتراما لذاته ولنفسه، وهو يمثل بلده في النهاية.
1: نعم
0: يعني هذه وجهة نظري أنا في جانب من الجوانب. وأحييك أنك أنت يعني عندك هذه الروح الرياضية الحلوة أنك تتحمل الكتالونيين يعني
1: لا
0: يوم
1: لا،
0: يكتبون.
1: انا نتحمل. شوف بشكل عام حتى في الامور الحياه لما اتعاطى مع الشخص استفيد منه، لكن اذا يعني اشوف انه واصل لمرحله، انا يعني انا اتكلم، انا ناس تتواصل معنا، في واحد من الشباب رسل لي صوتيه واتساب شخصيه لي انا شخصيا، ومتكلم فيها عني انا، اقول لك يعني واضح ام تيمور، وقال لي هذا الصوتية سعلم سجل عن هذا الشخص، وسمعت، نعم سمعت صوتيته أم تيمور
0: وبعدين
1: بكل
0: أنت
1: كلمة
0: شو
1: بكل
0: سويت؟
1: كلمة. لا لكن أنت عارف كيف تعاملت معه؟
0: كيف؟
1: تعاملت معه مع الأيام، جاني في يوم من الأيام في موضوع وتعاطى معه، قلت له ما مشكلة يا شخص، احنا بنتلاقى في مكان الفلاني وأنا الموضوع برتب لك يا أخي، بهذه الطريقة، طريقة احتيالية، أفهم ايش المشكلة بيني وبينه. وجلسنا على طاولة واحدة، قلت له جزاك الله خير انت تواصلت، لكن انا بفهم الان يمكن هذا في موضوع سابق بيني وبينك، بيني وبينك ابى افهمه ايش المشكله اللي بيني وبينك. قال لي سعد ما في مشكله. قلت له اسمع، سمعت الصوتيه ام تيمور حقيقه اكون معك واضح. جات نفس الصدمه، قال لي، يقول لي، قلت لي لا ما كلمه اي شخص، انا بوجهه نظري انا اتكلم الحين بشكل عام، اي شخص عنده موضوع مع شخص يعني ما يحاول يثيره مع صديقه، مع ربيع، مع جلسه ايا كانت الجلسه، انت بينك وبين الشخص
0: تروح
1: شخصين
0: له
1: موضوع،
0: مباشرة يعني.
1: يعني طرح له ما له داعي. قال لي لا، قلت لي لا لا لا لا، اذا بيني وبينك حاجه تكلمني انا، ما
0: واضح
1: له داعي هذه الزعبه،
0: واضح يا
1: انا
0: سعد.
1: اساعدك ما اساعدك امشي في الموضوع، انا ما مجبور ايضا.
0: نعم بالفعل.
1: لكن لا، لكن بعض الاحيان رب العالمين سبحان الله في هذه المواقف، يعني الشخص ايا كان، احنا ما نقول، انا ما بقعد ادخل في شخصيه الشخص او
0: في نواياهم. نعم نعم
1: شخصنه الشخص يعني بالشيء السيء،
0: نعم
1: لكن هذا انا اعتبره مرض حقيقي، واللي يمشي في هذا المجال لبتي من الشخص خلاص بتكون تبت حياتي، يعني كدرس صراحه. درس اللبت كله، درس اللي
0: الله
1: ايا كان.
0: يسعدك يا سعد، الله يسعدك يا رب. واضح.
1: وجزاكم الله خير يا
0: شكرا.
1: تيمور، ومرة أخرى نقول المنتصر هردة لك يعني.
0: ويقول لك علي خاطر النجادي، هل الهدية ما زالت موجودة معك؟
1: موجود؟ لا، لكن أنا بقول عقل النجادي يعني شارف عليه بشرط تيمور إنه يشارك، نبي
0: بس
1: نسمع له صوته حتى، نبي
0: هو
1: نسمع.
0: يشارك، هو خايف على حباله الصوتية الظاهر، يحب.
1: لا لا، من يشارك والله هديته بعد، والله إنه ما تردد فيها، إنه
0: خلاص
1: وصلنا لك،
0: خلاص
1: لكن نبي نسمع له صوته حتى
0: بننتظر
1: يطلع.
0: احنا مشاركته اذا.
1: تمام.
0: والهدية يستلمها هني من استوديو إذاعة الشباب من
1: والله
0: عندك.
1: تم، والله تم، والله ما ردك ام تيمور، والله تم.
0: الله يسعدك، شكرا لك يا سعد،
1: شكرا شكرا
0: أسعدنا
1: يا ام تيمور، جزاكم
0: وداعة
1: الله.
0: الرحمن، حياك الله. ناخذ اتصال آخر ومشاركة، وأكيد برجع أقرأ رسائلكم مستمعينا. خلوني بس أعطوني نفس، ناخذ المشاركات الهاتفية. نقول ألو. ألو مرحبا. ألو مساء الخير. ألو ألو وين؟ ما أسمع حد. في اتصال؟ ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أستاذ أم تيمور كيف حالك؟
0: الحمد لله طيبة، كيف حالك؟
2: بخير الحمد لله، شو أخباركم؟ طيبين؟
0: طيبين، طاب حالك، الله يسلمك.
2: الله يبارك فيك ويعافيك.
0: وفيكم بارك الله، بس ما قدرت أميز الصوت.
2: خلفان العامري،
0: حياك يا خلفان.
2: كيف أخباركم؟ كيف صحتكم؟ طيبين؟
0: الحمد لله، الله يسلمك، نعمت بالرحمة يا خلفان.
2: رحمت بعد ورحمت الرحيم إن شاء الله.
0: الحمد لله رب العالمين.
2: شمال الشرقي الحمد لله معنا أمطار، بارك الله فيكم.
0: تبارك الرحمن.
2: وبعض الشعاب البسيطة يعني مش كثيرة الحمد لله.
0: جميل، كيفك مع التفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي؟
2: والله التفاعل، التواصل الاجتماعي، الأمور طيب الحمد لله رب العالمين.
0: طيب
2: اسمع
0: خبرني وجهة نظرك، متى تشوف أن التجاهل أفضل من أنك ترد على محتوى
2: نعم
0: يعني منشور، أو أنك أحيانا سبق وأنك ندمت أنك كتبت حاجة في لحظة انفعال، في لحظة غضب، وندمت ليش انت كتبت وعلقت هذا الشيء؟
2: شوف استاذ، اذا كان في حد يرد عليك رد يعني غير لائق او غير طبيعي يعني، او في سوء فهم، او هو يمكن في خانه في التعبير، ايضا انت ابحث بين الاسطر التي تكتب لك، فيمكن هو الرساله او اللي طرشها صوبك يمكن هو في كل وقت منفعل يعني. يمكن مش منفعل من عندك انت كشخص، منفعل من اطراف اخرين، وعادي ممكن يقول مثل ايش في غليله في الاخرين. فأنت التمس له العذر أيضا، وأيضا رد عليه يقول له سلامات أخي، هل هذه الرسالة موجهة إلي أنا شخصيا أو موجهة مثلا لناس أشخاص آخرين؟
0: واضح.
2: فإذا هذه الطريقة يعني أنت تحتوي هذه المواقف اللي بينك وبين زملائك يعني،
0: نعم،
2: تحتويها يعني بأي شكل من الأشكال أو بأي أسلوب من الأساليب.
0: نعم.
2: فإذا كان في الرد يكون رد أفضل وأرقى، فهو بيحس من ذات نفسه، حتى لو مثلا رادنا وكاتب لنا الرسالة إليك أنت، لما يشوف ردك أنت غير متواضع، أسلوبك طيب، فهو على طول يعني بيعتذر لك، لا شك من ذلك.
0: طيب الشيء. هل كل شيء يستحق أنك ترد عليه؟
2: لا أستاذي، ما كل شيء، ما كل شيء. وإذا بغيت ترد رد اللي بهذاك الفيس اللي يقول لك أوكي أو بالابتسامة أو شيء، ما كل شيء يعني، ما تعرف انت ان الناس ايش قلوبها داخل يعني، يمكن من ضغط من شيء او شيء من
0: بالضبط يعني، تعطيهم اسباب وعذر.
2: بالفعل استاذي لابد ان نعطي، انا مثلا خلفان عندك الحين اتكلم، اذا حد ارسل لي رساله يعني وكذا، هل مثلا ارد عليه بانفعاليه وهو يرد عليه بانفعاليه؟
0: بتكبر يعني بيكبر الموضوع
2: عليك. نور جزاك الله خير يعني، ما في داعي، ما في داعي، انت احتوي موضوعك وخلي هو بعدين من ذات نفسه
0: من يبرد بروحه بيرد.
2: أكيد عليك نور.
0: بيطيح
2: بيطيح
0: بيطيح الحطب.
2: بيطيح الحطب.
0: الله يسعدك يا خلفان، شكرا جزيلا لك، سعدنا بمشاركتك.
2: الله يحفظك.
0: وداعة الرحمن، حياك الله. ناخذ اتصال ثاني ومشاركة. أقول ألوه.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مشاعل مساك الله بالخير والنور والسرور، انت والمخرج والمستمعين، واجواءكم مسائيه جميله.
0: حياك يا محمد، شيء مطر عندكم ولا لا؟
3: والله يوم جنت قريب ينقل كانت في شويه رشه خفيفه وفي اوديه،
0: عشان كذا النفسيه ما شاء الله حلوه وطيبه عندك. وانت تكلمنا
3: اليوم ما بنقول مشاعل والجو ساعه اليوم الجو هذاك الطريق كان اوكي.
0: يلا الحمد لله، الله يسعدك يا رب.
3: لكن الموضوع مالك هو في شعلة يعني، في شخص مثلا يقول لنا رح أزبط شعال بط، كيف ترد عليه يعني؟
0: يعني واحد كذا شعل فتيل و
3: أيوة، في ممكن ترد عليه وبعدين تروح عنه، ممكن إذا كان هو خلاص فكرة في راسه، ممكن إنك تضرب حضر، ممكن إنك ما ترد عليه البر، أهم شيء النفسية عنده بلا تكسر مزاجه.
0: زين زين، بالنسبة لمحمد، محمد متى تتجاهل الرسائل؟ متى يعني آخر مرة تجاهلت رسالياتك ضايقتك بس ما علقت؟
3: والله جدين عددهم حضر ولا ما أرد عليهم أظنشين.
0: والله أنا لو أسألك كم واحد حاضر أتوقع مليون بحصل حاضر أنت في اللستة معك.
3: أحسن، لأن شو اسمه أهم شيء الراحة النفسية ما
0: تعوض. الله يسعدك يا محمد،
3: أتمنى لكم إن شاء الله أوقات مليئة بالابتسامة والفرح والسرور.
0: آمين وياك يا رب، شكرا، حياك الله. متواصلين معكم وناخذ اتصال. يلا اتصال، يقولي للمنتصر اللي عقبه 2 4 6 9 8 1 5 1. ألو ألو ألو، مرحبا،
4: مساكم الله بالخير.
0: الله بالنور والسرور،
4: شو أخباركم؟ طيبين؟
0: طيبين. طاب حالك أخوي.
4: الله يسلمك يا أختي، أمس عليك وعلى تبعين جميعا، يعطيكم العافية.
0: حياك يا مراد،
4: سلمك. انت كذا صوتي مره معروف،
0: انت تدور حال عمرك، الحين بيدق لك عدنان بيقول لك ليش تشارك مع مشاعل.
4: قال لي وقال لي صح. قال عدنان على العين.
0: لكن تعرف ايش تسوي معاه؟
4: ليش؟
0: استخدم الصمت الواعي
4: كذا صح
0: يعني، بس اسكت، اسفها، لا ترد عليه. ما كل شيء يستحق الرد. تحية طبعا للزميل عدنان الميمني، الله يسلمك.
4: اكيد اكيد، الله يعطيه العافيه، صح ان شاء الله يا ربي، بارك الله فيه.
0: تفضل يا مراد، متى تختار الصمت عن الرد والتعليق؟
4: متى اختار الصمت على الرد؟
0: في رساله ارسلت لك، في رد، في شخص استفزك،
5: والله في بعض الرسائل قد يكون نحن نتجاهلها. أنا ممكن أتجاهل في بعض الرسائل اللي ما لها يعني ما يستحق إني أنا أرد عليها. حلو؟ لأني ما أريد أنا شخصيا أنا شخصيا كمراد يعني ما إذا الرسالة هذه بالنسبة لي أنا مهمة جدا قد يكون راح يكبر الموضوع بيني وبين الشخص هذا، فلذلك أنا أتجاهلها لأن هذه الرسالة أصلا ما مهمة بالنسبة لي أنا. لكن هناك في نقطة مهمة، إذا كانت الرسالة مهمة جدا يعني تمس في رسالة هذه تمس فيني أنا شخصيا، طبعا أنا راح أتخذ إجراءاتي الخاصة. أي نعم، أنا هذا اللي هذا رأيي أنا أشوفه حقيقة. راح أتخذ إجراءاتي الخاصة وأنا راح كيف أتصرف مع هذه الرسالة اللي مثلا قد يكون رسالة تجرح
0: أساءت لك. نعم أساءت لك،
5: أساءت لي نعم، وجرحت مشاعري وما شابه ذلك كذي. يعني بالفعل لأن في سمعنا كثير يعني في رسائل لما رسالها عن طريق التواصل مواقع التواصل الاجتماعي يعني صار فيها الموضوع كبر كبير جدا
0: ووصل للادعاء وغيره.
5: يعني نعم وصل الادعاء والى اخره وكذا، اشياء كثيره صارت يعني.
0: وهذا الكلام هذا الكلام ياخذنا اليوم ان احنا نعزز مفهوم الوعي، مفهوم ثقافه حتى الرد في وسائل التواصل الاجتماعي، حتى الاهل بامكانهم انهم يوعون ابنائهم. يعني يمكن القضايا اللي موجوده في الادعاء اللي يجيبونهم صحيح. تلاقيهم اطفال والله انت ليش كتبت كذي، يقول يعني وعاد تبدا بعدين ان انا ما كنت قاصد. طيب ايش اللي يخلي الواحد اليوم يعني يغلط على حد او انه يتكلم في شخص حد؟ اتركوا الخلق للخالق،
5: اتركوا الخلق للخالق. اي صحيح، في رسائل نرفز في رسائل انا مثلا اريد انرفز اليوم كلان يعني انا راح اسبب له مشكله، راح مثلا انا نحن نقول بلهجه العمانيه نحن راح اغيظه راح اغير راح اضحك عليه. هو طبعا انا بكون ذكي، انا ما راح اغلط عليه بالسب او الشتم وما شابه ذلك. هو راح يغلط علي، راح يسبني، راح يشتمني وكذا، كل الرسائل موجوده، وراح اغلط، راح ممكن ابسط شيء اني انا راح يعني ارفع عليه قضيه.
0: وغير هالشيء بعد البعض يتوقع انه هو خلف ستار الاسماء الوهميه انهم ما حد بيقدر يوصل لهم. احنا نقول اليوم ما في شيء يخفى على الاجهزه الامنيه، على كل شيء.
5: نعم
0: جزاهم الله كل خير، قائمين بدور يشكروا عليه. لذلك الوعي لابد انه يكون حتى على نطاق الاسره في توجيه ابنائهم في مساله عدم التنمر باي لفظ باي شكل من الاشكال، سواء شخص عرفه ما عرفه، هذه الأشياء كلها. لذلك أنا اليوم طرحت هذا الموضوع لحساسية جميل. الموضوع ولأهمية اليوم الموضوع اليوم صحيح. إحنا حياتنا كلها في وسائل التواصل الاجتماعي.
5: صحيح صحيح صحيح. فلذلك بعض يعني نحن دائما نتخذ في بعض الأمور في المواقع التواصل الاجتماعي ما بكل يعني ما نستعجل عليها حقيقة. أنا في رأيي ما نكون على عجالة أو ما شابه ذلك، نشوف الرسالة محتوى إيش أو ما شابه، هل يستحق أن نحن مثلا نتخذ اجراءاتنا
0: او مثلاً نعلق او ما نعلق
5: او نعلق او نعلق او ما نعلق. يا اخي اذا شفت الرساله يعني رساله يعني محتوى عادي فليش انا اعلق عليه؟ خلي يرسل خلي. لكن اذا رساله اعيد واكرر اساءت لي مثلا ومس في شرفي او ما شابه ذلك، هذا كلام اخر.
0: صحيح.
5: نحن دائما نحث لابنائنا، لان الحين اغلب الابناء اعمارهم 10 سنوات
0: صغيرة،
5: خامس سادس سابع، هذا طبعا عندهم يعني تلفونات وفي واتساب وفي كذا وفي أشياء كثيرة.
0: نعم.
5: فلذلك نحن دائما نحث أبنائنا إنه مثلا شوفوا أي رسائل كذا لا تخبوا على يعني على
0: أهلكم.
5: على أهلكم مثلا خبرونا إن هذا رسالة كذي جاءت من فلان أو ما شابه ذلك، قد يكون مثل ما تفضلتي يعني من أشخاص خارج مش موجودين مثلا هنا، يمكن يعني رسالة تنرفزنا وما شابه ذلك.
0: نعم
5: هذه هي
0: بالفعل.
5: سبحانه وتعالى السلامة. أي والله نعم،
0: الله يسعدك يا مراد، شاكرين لك هذا التواصل.
5: ولو بارك الله فيكم، الله يعطيكم العافية. فأنا ما راح أطول أكثر لأن نعطي فرصة
0: أنا اليوم ما خذيت نفس حتى، بسم الله عليكم. بالعكس تسعدني المكالمات والمشاركات.
5: هذا الموضوع مهم جدا، فمشكرون على هذا
0: أنتوا على المشاركات هذه. أنا حسيت أن اليوم الخميس ما اليوم الأحد، والله حييكم أشكركم.
5: الله بارك الله فيكم، الله يسعدكم.
0: شكرا.
5: إن شاء الله
0: والله يحفظكم.
5: شكرا.
0: وداعة الرحمن.
5: حياك الله.
0: وداعة الرحمن. مستمعينا أحيانا ندخل في نقاش طويل علشان بس نثبت وجهة نظرنا، وأحيانا نشرح أنفسنا لأشخاص ما يعرفوننا أصلا، ونكتب رد في لحظة غضب وبعدين تقول يا ليتني ما رديت. في المقابل لا تنسى أن السكوت أحيانا عن بعض المواقف يعتبر خطأ، لأن الرد فيها توضيح لحق شخص أو دفاع عن شخص أو تصحيح لمعلومة. وتذكروا أنتم عمانيين ومستواكم عالي وإنكم عالي مستواه.

ومثل ما تعودنا على العماني وين ما كان، الحسن دائما في أصالته، في حضوره، في جماله، في رقيه، في أيضا تواصله، في تعاطي مع بعض المواضيع اللي ما محتاجة أنك تعطيها هذاك الحجم الكبير، وأيضا بعض المواضيع اللي بالفعل محتاجة أنك تعطيها حقها. وإحنا اليوم شهدنا يعني الفترة الماضية كانوا مثال حقيقة مشرف، العمانيين في منصات التواصل الاجتماعي نأوا بنفسهم عن المهاترات، ونأوا بنفسهم عن أنهم يتدخلون في أشياء ما تعنيهم، وحتى لو قيل فيهم ما قيل ولكن يبقون أصيلين، لأن الحق سيعود وبترجع الفكرة أصيلة وبيفهم طبعا وجهة نظرة بتفهم، ويبقى مثل ما تعودنا كذا ثابت، وأساسه ثابت مثل أرضه ثابتة اللي تربى عليها. في زاوية جميلة جدا مستمعنا ناخذكم في هالبرنامج. يعني اليوم لما نتكلم عن اليوم وسائل التواصل الاجتماعي، نتكلم عن التكنولوجيا اللي صنعت ثقافة الرد السريع أو الرد الفوري، تطبيقات المحادثة أحيانا تظهر لك قرأت الرسالة مثلا، يعني هذه العلامة تك الصحين، صاروا الناس ما يحبذون أنها تكون صحين زرقاء رصاصية، على أساس أنه يمكن يعني الواحد ما يبغى يشعر الطرف الآخر أنه انقرأت رسالته وهو حرف النهاية، أو أنك قاعد تكتب حاجة. الصمت يعني اليوم إحنا نقول لما تشوف رسالة وما رديت ما معناته أنك أنت تزعل أو حاجة. المهارة اللي إحنا محتاجين نتعلمها في هالوقت، الوقت اللي صار سريع، وقت اللي فيه ردود سريعة، التفاعل صار أسرع، ما كيف نرد بشكل سريع، ولكن أتوقع من وجهة نظري كيف نعرف إيش اللي يستحق أنك ترد عليه أصلا، إيش اللي يستحق أنك تعطيه مساحة من وقتك عشان تكتب له أو تعلق عليه أو تثني عليه. فاهمين علي؟ خلونا نشوف وجهات النظر على 7244-2009، وبعد شوية طبعا بينضم معنا المختص التقني وفي الأمن. وايد رسائل منتصر، يسألني رسائل وايد، بقرأ رسائل. حاضر. طبعا رسالة تقول علي خاطر النجاد، يقول رسالتك وينها هاي، يقول في بعض مواضيع النقاش تجبرني على المشاركة، شكرا مشاعل على اختياراتك المميزة، الله يسعدكم. في أغلب مواقع التواصل تذكر أن أقوى انتصار ليس أن ترد الإساءة بمثلها، ولا أن تدخل في معركة تستنزف هدوءك، بل أن تحافظ على أخلاقك حين يسقط الآخرون في اختبارها. قد يسيء إليك أحدهم أو يحاول استفزازك، لكن ردك لا ينبغي أن يكون نسخة من سلوكه، ولا تجعل إساءة عابر تغير طبعك، ولا تسمح لشخص أخطأ بحقك أن يقرر كيف ستكون أنت. فأحيانا يكون التجاهل حكمة، والصمت قوة، والاستمرار بأخلاقك ومهنيتك أعظم رد، لأنك حين ترفض أن تصبح مثل من أساء إليك فأنت لا تتنازل عن حقك بل تحافظ على قيمك. تحياتنا لك علي خاطر. والله صحيح، هذا بالضبط اللي كنت قبل شوية أنا أقول للمستمعين، أن الواحد يعني ما يخلي الأشخاص الثانيين اللي من خلال كيبورد يعني كذا وزر ورد سريع يتنازل عن قيمه أو ينزل لمستواهم هم، وبالتالي يعني يشعر بكذا ندم وحسرة. مساء الخير والسعادة لطاقم البرنامج إذاعة شباب، مساء جميل، مساء الوطن الغالي. أما عن الموضوع، يجب على الإنسان ألا يستعجل الرد على أي شخص أخطأ في حقه، خاصة في الجروبات أو المجموعات، بل بالعكس أن يكون هادئ وأن يوسع صدره وخاطره ويلتمس العذر للناس قدر ما تستطيع. الوساعة يقول طاعة، وفي العجلة الندامة، وفي التأني السلامة، وفي كل وقت طرقات الحياة المادية والمعنوية. معكم أخوكم أبو ناصر محمد بن ناصر زهيمي الهاشمي من مدينة الكامل، من ولاية الكامل للوافي. تحياتنا لك. وصلنا الساعة الثانية ودقيقة، طبعا الساعة 6 من عمر برنامجنا، وبعد شوي بينضم معنا المختص في الأمن السيبراني التقني حسن العجمي.

0: تحية لكل المنضمين وتحية لكل اللي قاعدين يتواصلون معنا. قبل ما نروح لضيفنا الوضاح الهنائي يقول مساء الخير سادة مشاعل، كيف الحال؟ احنا طيبين. عدم الرد قد يمثل أحيانا انشغالا حقيقيا أو إرهاقا نفسيا، ولكنه في مواقف أخرى قد يكون خيارا واعيا لحماية السلام الداخلي أو تفادي جدال عقيم. اتفق معك وتحية لكل المنضمين مستمعين. اليوم لما نتكلم ان احنا قاعدين نعيش في عالم اليوم ما قاعد يعرض لنا بس ايش اللي قاعد يصير ويقرب لنا المحتوى وايش البلد الفلاني فيها، لكنه قاعد يخبرنا ايضا من اللي قاعد يعلق، من اللي ذكر اسمنا، من اللي رد علينا، من اللي شاف رسائلنا، وكأن التكنولوجيا وضعتنا في حالة تفاعل مستمرة حتى لو انت اصلا ما قاعد تتفاعل، بس مجرد انه والله حصلت لايك منشن نزلوا كذا عطوك يعني هذه الأشياء تفتح أحيانا تشوف نفسك داخل نقاش ما كان أصلا تريد أنت أنك تخوضه. سؤالنا ما كل شيء يستحق الرد يعني، لكن هل نحن فعلا نملك حرية ألا نرد؟ ولا تصميم منصات التواصل والإشعارات والخوارزميات وثقافة التفاعل خلتنا نشعر بأن إحنا لازم نقول شيء، لازم يكون لكل فعل رد فعل. من الناحية التقنية يسعدنا أن إحنا نستضيف المهندس حسن العجمي المختص في الأمن السيبراني وإدارة الأزمات. المسي عليك بالخير مهندس حسن.
1: سنور وسرور، أهلا وسهلا مشاعل، وتحية لجميع المستمعين عبر مختلف المنصات وعبر الأثير أيضا.
0: الله يبارك فيك. يعني اليوم لما نتكلم عن الخوارزميات ونتكلم عن منصات التواصل اللي صممت لتدفع المستخدم إلى التفاعل المستمر، هل صحيح أنها وضعت لهذا السبب؟ وما الذي يجعل التعليق أو الرد أو الجدل مفيدا للمنصة؟
1: طيب، احنا خلينا ناخذ الموضوع هذا بجزئيتين.
0: طيب.
1: الجزئية الأولى وهي مثل ما انت قلت التفاعل المستمر، وهذه النقطة جدا مهمة في مسألة انه هل الخوارزميات تتسبب في التفاعل المستمر؟ هذه واحد. اثنين، ايش اللي يصنع الخوارزميات؟ هل الخوارزميات امر سيء ولا تاخذ المواضيع السيئه وهي اللي ترفعها وتخليها دائما في الواجهه، او تاخذ المواضيع الجيده وترفعها دائما وتخليها في الواجهه؟ لان هذه نقطه خلاف اساسا في الموضوع. فاذا ما جينا قلنا انه الخوارزميات تروح للمحتوى السيء او للمحتوى الجيد، انا اعتقد انه التفاعل هو اللي يصنع هذه المساله بشكل كبير. تفاعل الناس مع المحتوى السيء او المحتوى الجيد هو اللي يرفع من مستوى ظهور هذا المحتوى بشكل كبير في الساحة. وهذه نقطة وايد مهمة، لأنه اللايكات الكومنتس أو التعليقات المشاركة للمحتوى نفسه هذه من حد ذاتها هي اللي تصنع التفاعل مع المواضيع. طيب، أنت ذكرت نقطة جدا مهمة، أنه النقاش تحت المواضيع هذه أو الحديث تحت المواضيع أو الرد على التعليقات داخل هذه المواضيع يرفع من المحتوى؟ نعم يرفع من المحتوى ويشهره بشكل أكبر ويوصل لشريحة أكبر، لأنه خوارزميات بنيت على هذا الأساس. الخوارزميات صراحة مظلومة يعني في هذه المسألة، أنه الناس تقول الخوارزمية بنيت على أساس تجبرني أنا أتفاعل، لا ما حد يجبرك أنك أنت تتفاعل، هذه نقطة مهمة. نرجع للنقطة الثانية وهي مسألة أنه الخوارزميات تعرض لي أكثر من محتوى. في مسألة كثير منتشرة ويمكن كثير من الناس تكلموا عنها وهي موضوع السكرولينج. ناس كثيرة تجلس على التيك توك أو تجلس على الانستغرام أو تجلس على سناب شات وتقلب في هذه المواضيع، تقلب تقلب تقلب وتقضي ساعات طويلة.
0: صحيح.
1: وبعدين تنتبه إن أنا لا والله راح ساعة ساعتين وثلاث ساعات من وقتي وأنا قاعد أسوي سكرولينج. وهذه مشكلة، إنه الخوارزميات بنيت على إنها تعطيك محتوى يستهدفك، يجذبك بناء على الانترست مالك، بناء على الأشياء اللي انت تقف فيها،
0: لفتت انتباهك. نعم
1: نعم، تجذب انتباهك. وفي قضايا رفعت على شركات مثل فيسبوك ومثل ميتا وسناب شات وغيرها بسبب موضوع السكرولينج، بموضوع انه كان يستهدف مثلا المراهقين، ولا كان يستهدف مثلا فئة معينة عمرية معينة بينهم يقضوا ساعات طويلة جدا. والحقائق اثبتت انه فعليا هم بنوا الخوارزميات على هذا الاساس. اذا الخوارزميات في مسألة استهدافك انت كشخص وكمحتوى، انك انت تستغرق وقت طويل من وقتك على هذا المحتوى، هذا فعلا هنا الخوارزمية متهمة بهذه المسألة، وأثبتت فنيا حتى يعني في كثير من القضايا في أمريكا وفي الدول. الجانب الآخر أن الخوارزميات بنيت على أساس أنها ترشح أو ترفع من مستوى المحتوى السيء على حساب المحتوى الجيد، هذا منظوم خاطئ تماما. التفاعل هو اللي يصنع هذا الأمر مش الخوارزمية. الخوارزمية ترفع المحتوى بناء على تفاعل الناس مع المحتوى نفسه.
0: يعني الحين إجابتك هذه تجيب على السؤال اللي بطرحه بعد شوية، اللي كثير ما نسمع عبارة لا ترد عليه لأنك بتعطيه انتشار، لا تعطيه أهمية لأنك بتعطيه بتساهم في انتشاره، وهذا صحيح يعني تقدمي.
1: تفاعل معه. لما تتفاعل معه، فأنت لما تتفاعل معه بيجي شخص بيرد عليك وأنت بترد على شخص آخر وبيسوي لايك وهذا بيسوي تعليق وهذا بيحط فيس وهذا بيحط إيموجيز وهذا غيرها، فوش يصير؟ يصير أن الخوارزمية أوه والله هذا الحساب نشيط، هذا المحتوى نشيط، فبيبدأ ترفع التصنيف وتروح لانتشار أكبر. سابقا لما كان مثلا أحد من المضافين عندك أنت اللي أنت ضايفنهم تظهر إذا هو نزل بوست ولا نزل حاجة يظهر مع الجميع اللي أنت ضايفينهم أو اللي هم ضايفينه. اليوم صار لا، ما يظهر للجميع إلا إذا صار عندك، كل ما صار في تفاعل في الحساب كل ما صار في انتشار
0: بيخبرك يعني أنه نزل مرة ثانية
1: 30,000
0: ويخبرك أن هذا الشخص مرة ثانية نزل أو حط نشر حاجة.
1: بالضبط. فأنت إذا كان مثلا متابعينك 30,000 لما بتنزل بوستر وأنت مثلا 10 أيام 15 يوم أنت ما منزل شيء ونزلت بوست أو ستوري، إيش بيصير؟ بيصير يعني من ضمن القصص بيصير ما في تفاعل، تفاعل ضعيف جدا بشكل عام، إلا إذا كان في أحد صار يرد على الستوري هذا أو صار يرد على البوستر مالك بيبدأ يزيد عدد المشاهدين وبيبدأ يزيد عدد المتفاعلين مع الحساب لأنه صار يظهر لشريحة أكبر.
0: واضح. طيب يعني اليوم إذا ما تكلمنا عن مفهوم يسمى اقتصاد الانتباه، هل يمكن أن نقول أن وقتنا وغضبنا وردودنا أصبحت كلها ذات قيمة بالنسبة للمنصات؟
1: نعم بطبيعة الحال
0: مشاعرنا أصبحت يعني قيمة
1: يمكن هذه المنصات بنسبة كبيرة منصات مجانية، إذا من السلعة في الموضوع هي إيش جلسة بيع؟
0: انتشار محتوى مثلا،
1: انتشار محتوى، إعلانات،
0: إعلانات صحيح.
1: اليوم نحن صرنا كمستخدمين ندخل في مزادات. هذا الشخص داخل الحين يتصفح في المنصة الفلانية، إيش الإعلان اللي بيظهر له؟
0: الشيء عند المزاد معين،
1: جهازين جنب بعض وتصفحتي بيظهر لك إعلان مختلف عن الإعلان الجهاز اللي جنبك بيزد على الانترست مالك.
0: أيوة. طيب
1: نلاحظ انه في الفترة الأخيرة الأجهزة مثل أجهزة الأندرويد ولا أجهزة الآي أو إس من آيفون صار يقول لك هل تسمح للحساب للتطبيق الفلاني انه يتبع حركتك؟ ليش؟ هذه لأنها هذه تعطيه البيهيفيرز مالك أو تعطيه سلوكك أنت كمستخدم. وين جاي؟ إيش التطبيق اللي فتحته؟ إيش اللي بحثته؟ إيش اللي سويته؟ إيش المعلومات اللي أنت طلعت عليها؟ فيسوي لك يفصل لك المحتوى اللي بيظهر لك بناء على نشاطك.
0: على اهتمامك أيضا. طيب إذا ما تكلمنا عن موضوع اليوم البعض يقول لك أنا بسوي إخفاء مثلا لصفحة معينة أو أني غير مهتم لهذا الحساب أو يحضره، حتى الحين مسألة الحظر يقول لك يعني التطبيقات تسألك ليش، تبى تعرف الأسباب. هل بهذه الخيارات إحنا ندرب الخوارزمية على المحتوى اللي إحنا نباه؟
1: لا ما بالضرورة. الإخفاء إنه not interest ممكن، نعم لما تسوي not interest أو أنا غير
0: مهتم
1: يعني مهتم بهذا الأمر، نعم يقلل من نسبة المحتوى من هذا النوع اللي ينشر لك. بس لو فتحت مرة واحدة وقضيت ثانيتين ولا ثلاث في ذاك البوست بيرجع لك نفس المحتوى مرة ثانية.
0: طيب هل مسألة الخوارزمية إذا ما تكلمنا من منطقة إلى منطقة، إذا أنت نزلت فيديو على مثلا صوت معين شعر أيا كان وأنت كنت في دولة معينة مجاورة، ليش إيش سبب تفاعل الفيديو مع المحتوى نفسه يضرب معاك بشكل سريع عكس لما تكون في منطقتك؟
1: الترندينج، كل دولة حلها ترندينج معين،
0: أيوة
1: حلها اهتمام معين، حلها ميول معينة ومناطق مختلفة. اليوم أنت مثلا لو خذينا المملكة العربية السعودية بعض المحتوى يضرب عندهم ترند بشكل كبير جدا، لأنه مثلا في شيلة ولا في أغنية معينة ولا في محتوى عن إبل ولا محتوى عن مهرجان ولا مطرب معين ولا غيرها، في المقابل ما يضرب عندنا نحن هذا الترند،
0: صحيح
1: ما يمشي عندنا، لأنه ميول المجتمع، متابعة المجتمع مختلفة، كثافة أيضا المستخدمين في هذه المنطقة اللي أنت نشرت فيها مختلفة. اللي يذكر، اللي يعود بالذاكرة أيضا، زمان كان في مسألة اللي هي يسموها سناب شات لايف، اللي كانت تركز على نشاط في منطقة معينة على موضوع معين.
0: أي بالضبط.
1: كان يعني زمان، يعني لما جات عندنا في السلطنة ما نجحت طبعا هذه المسألة لأسباب، النسبة كبيرة من الناس كان أيام عيد الأضحى وأول ما عملوها كانوا حطوا صور ذبايح وغيره ودماء وغيرها من الأشياء، فما نجحت فعليا لأنه هذا مخالف
0: صحيح مخالف لنشر كذا مثل هذه المشاهد.
1: فهذه هي، في أشياء عندنا نحن تنجح بشكل كبير بس في دول أخرى ما تنجح.
0: يعني
1: اليوم لو جينا ناخذ أبسط مثال، نشوف الشباب العمانيين مثلا اللي ينشروا عن صلالة مقارنة بالخليجيين اللي يجي يزوروا صلالة وينشروا، نسبة التفاعل في الحسابات الخليجية أعلى بمراحل،
0: لأنه يمكن
1: الشباب مش تخليلا من، بالعكس في شباب الفيديو تصويرهم والمونتاج وكل شيء، لكن لأنه الترندينج في دولهم هذا اللي صاير،
0: والبحث أيضا عن محافظة ظفار واللي بيعرف عن
1: بالضبط.
0: نعم.
1: بالضبط.
0: جميل. طيب في أشخاص يقولون أنا ما أتفاعل مع هالنوع من المحتوى، لكن يظهر لهم ويتابعون التعليقات باستمرار، هل الخوارزمية اليوم تفهم النية ولا تفهم السلوك فقط؟
1: سلوك، بالسلوك يعني الكلمة، بالمحتوى، حتى لو أنت مثل ما ذكرنا نحن اليوم الانستغرام على سبيل المثال مرتبط بحساب جوجل مثلا مالك، أو مرتبط بأبل أو غيرها من الأشياء، في بزنس بين هذه الشركات. فأنت لو مثلا تصفحت حاجة في المتصفح الأبل اللي هو السفاري، أو تصفحته في السناب شات، أو تصفحت في منصة أخرى في التيك توك، وجيت دخلت الانستغرام، ممكن تحصل محتوى وإعلان مشابه،
0: لأنه
1: قد تكون أنت عامل سماح إنه الانستغرام يتبع نشاطك في التطبيقات الأخرى.
0: خلافا عن ذلك مهندس حسن، حتى إذا تكلمت أنت قاعد تكلم زميلك مثلا عن موضوع معين، إذا كنت مفعل خاصية الميكروفون ولامسناها هالشيء، يعني تلاقي صحيح. فجأة يطلع لك المحتوى اللي أنت كنت تتكلم عنه فتتفاجأ.
1: بالضبط، لأنه هذا مبني على أنه مثلا مرة أخرى مبني على البيهيفير المستمر.
0: جميل. خاصية تمت القراءة مثلا في الواتساب وغيره، متصل الآن، يكتب الآن في تطبيقات المحادثة، إيش أثر هذه الخاصية؟ ليش نشوف بعض الناس أحيانا؟
1: والله هذه خلقت مشكلة كبيرة لانه الاكسبكتيشن مال الناس او المجتمع نفسه يضع يعني
0: والله مشاعل شافت يعني الرساله وما ردت.
1: ايوه بالضبط، يضع توقعات ان انا برسل هو بيرد علي، طيب انت ما تعرف ظروف الشخص الاخر، يمكن قرر رساله في وسط انشغال، يمكن قرر رساله صار عنده ظرف، يمكن قرر رساله هو يسوق سياره. ونحن عندنا مشكله ترى، يعني وهذه المشكله ايضا تشتت نسبة كبيرة من وقتنا أو من جهدنا، وحتى في أعمالنا يعني تؤثر بشكل كبير. الناس اللي تضع تنبيهات في هواتفها،
0: الإشعارات
1: إنستغرام بتنبيهها، ما أدري إيش بتنبيهها، مش فقط إشعار بأنه في رسالة، إشعارات صوتية notifications، الإشعار مثلا أنه يجيك رقم أنه في رسالة، هذا أمر آخر. أنت الآن، أنا إذا أسألك ولا أسأل المخرج، يعني الحين كم عدد التطبيقات اللي أنت حاط فيها تنبيه؟
0: ولا واحد
1: الحين، لأنه في الاستوديو طبيعي.
0: لا، حتى في الحياة العادية إذا بدخل الواتساب مثلا تنزل لي الرسائل، أما إنها تجيني فلان، حتى التطبيقات الثانية ما أبدا.
1: بس في ناس لا، تحط التنبيهات على كل التطبيقات، وتحط إشعار في الواجهة، وإشعار في الشاشة المغلقة، وإشعار يعني حتى في شاشة القفل يحط إشعار، حقيقة وكأنه يعني الحياة راح تتوقف إذا هو ما رد مثلا على هذا الإشعار. أيوة. أو غيره. انت لازم يكون عندك اولويات.
0: صحيح.
1: انا متى ارد وليش ارد، ايش مدى الاولويه في الرد؟ من باب الاحترام انا اذا كان في سؤال انا برد، بس احيانا يجيك ارقام انت ما تعرفها.
0: بالضبط.
1: وهذه المساله متكرره معنا، يجيك رقم انت ما تعرفه يرسل لك رساله صوتيه 5 دقائق
0: ويطلع شخص،
1: ابدا ما اعرف الشخص يعني نهائيا، افتح برساله صوتيه ولو واذا ما رديت بيرسل لك يعني يعمل لك اتصال يعني في الواتساب ليش ما ترد يا اخي الكريم انت راسل 5 دقائق انا يمكن مشغول
0: صحيح
1: يمكن مرتبط في شيء فهنا لازم تتحدد اولوياتك في الاستخدام وانا ما اعتقد انه فيها امر اذا كان الامر طبيعي وشيء بسيط يعني ايش اللي يستدعي كل هذا العجل على الرد
0: والله وايش اللي يستدعي ان اليوم انا احط كل التطبيقات اشعارات والتنبيهات وغيرها يعني انا حقيقه يعني شاريه راحت بالي الحمد لله رب العالمين متى ما بغيت ادخل واتساب الرسائل توصل انا ما مضطره اني اشوف كل حد يرسل لي يعني يمكن تجيني رساله تضايقني في وقت انا اكون فيها في مكان ما اقدر ارد فما محتاجه اتلقى رسائل
1: في المقابل هناك اشخاص معينين يضعوا كل اهتمامهم بهذه الرسائل
0: سبحان الله
1: في شيء راح يتوقف حقيقه يعني
0: بيفوتهم
1: شيء يتوقف
0: اي طيب
1: هذه مشكله ايضا يعني هذه تعتمد على الشخص كيف يصنف اولوياته واهتماماته الفعليه
0: بالضبط
1: ما لها علاقه التقنيه التقنيه وسيله وجدت للتخاطب للتواصل لغيرها
0: احنا قاعدين
1: ما لها عليها هذا شيء نحن نقوم به مش التقنيه فقط
0: اي والله واحنا قاعدين نلوم التقنيه من الصبح طيب اليوم استاذ مهندس حسن لما نتكلم عن التكنولوجيا وهذه السرعه وهذه اليوم حتى في مقارنه بسيطه انا قلت لهم زمان إذا حد بيرسل لك شيء يعني رسالة لما توصل لك الرد لما يرد يوصل خبر فلان يعني تحتاج وقت لكن التكنولوجيا اليوم سهلت كل حاجة بشكل سريع هل التكنولوجيا من وجهة نظرك جعلت الإنسان يحس أنه هو مطالب برد فوري طول الوقت وعلى كل شيء؟
1: لا التقنية عمرها ما كانت سبب في هذا الأمر نهائيا سلوكنا نحن واختلاف اهتماماتنا وعدم معرفتنا بتصنيف أولوياتنا هو اللي خلانا نحن نسوي هذا الشيء.
0: جميل.
1: يعني أنا إذا في شيء طارئ جدا عندك اتصال أو رسالة SMS خارج نطاق المنصات هذه.
0: صحيح.
1: إذا كان فعلا شيء مهم جدا
0: وعاجل
1: حرج جدا يعني.
0: نعم.
1: انت حاولت تتواصل معي واتساب رسالتين ثلاثة انا ما رديت ما تعرف ظروف حياتي او ظروف اللي مشغول فيها ثلاث الوقت عمل التزام عائلي غيره اذا الشيء طارئ جدا اتصل
0: نعم
1: ما يمنع ان انا اتصل بس ما تتصل الساعة 1 و2 وتقول لي حسابي مسكر ترى هذه المواجهة حقيقة يعني
0: في ناس تدق هالوقت
1: يعني. انا الاسبوع هذا اتكلم عن يوم الخميس الماضي الساعة 4:45 أو 47 دقيقة جاني اتصال يقول لي حسابي انصك اتهكر ايش سوي لك انا الساعة 4 طبيعة عملي تستدعينه تليفوني يكون مفتوح تجيني متصل بي على هذا الوقت انا ما غلطه بس هو غلط الشخص اللي اعطاه رقم هاتفي في هذا الوقت صراحة
0: بالضبط
1: هذه مشكلة ايضا يعني هي مرة اخرى يعني انت لازم تراعي عدة اشياء في هذه المسألة لازم يكون عندك اولويات لازم تعرف انه فيه ناس لها خصوصيه لازم تعرف انه ما بالضروره كل شيء يكون في رد في نفس اللحظه اللي انت لانه ظروفك انت ووضعك انت في هذيك اللحظه ما نفس ظروف الاخرين
0: صحيح والوقت اصلا يعني ما وقت ان الواحد اصلا يتصل في شخص على اساس موضوع مثل هذا
1: وهذه النقطه لما انت تقولي انه التقنيه صنعت منا هذا الشيء لانه نحن صرنا ما ندرك اهميه الوقت ووضع الوقت ولا ظروف الاخرين ولا نراعيها نحن نريد فقط انا رسلت اريد رد وهذا الشيء ما صحي ابدا ولا صحيح
0: صحيح طيب يعني شيء بالشيء يذكر على حديثك قبل شويه خلينا نتكلم عن اداره حدودنا الالكترونيه من الناحيه الرقميه هل بات من المهم ان نتعلم هذه الحدود الالكترونيه وكيف ممكن يعني نفسرها للمستمع
1: مفهوم المواطنه الرقميه مفهوم مهم جدا وفي 7 محاور للمواطنه الرقميه واعتقد زميلنا محمد العجمي الى كتاب او كتيب في هذا الموضوع يتكلم عن 7 محاور رئيسيه في المواطنه الرقميه مهم جدا ان الانسان يدرك يعني واجباته ومسؤولياته على المنصات واليوم لما نرجع ايضا للمرسوم السلطاني الاخير في موضوع قانون جرائم تقنيه المعلومات او مكافحه جرائم تقنيه المعلومات نشاطك على منصات التواصل

0: حطيت فيس يضحك، فقانونيا انت مجرم. تعتبر انت اتفقت مع هذا الموضوع ونشرت هذه الإساءة. فلازم نعرف نحن كيف قاعدين نتعامل مع هذه التقنية، إيش البعد من التعامل مع هذا الموضوع. هل هذه المسألة هي مسألة عابرة أن أنا بعلق وبأخذ راحتي وبقذف هذا وبسب هذا وبتنمر على هذا وبضحك على هذا وبعيد نشر أي محتوى؟ لا، ما ممكن يعني.
1: وحتى صح، وحتى القضايا اليوم حتى في الادعاء، يعني لما تشوفه وتكون قريب تلاقي أطفال صغار، مهندس حسن، يعني علق على منشور بس كذا، رمى، شاف الكل يعلق قال بعلق، وكأن خلف الاسم الوهمي أو الاسم المستعار أنا ما حد يقدر يجيبني. وهالشيء أنا أثرته قبل شوية قبل ما ندخل معاك على في اللقاء، أقولهم اليوم ما شيء يخفى على الجهات المعنية. يعني
0: نحن نرجع هنا للذاكرة، إذا قبل فترة لما صارت الضجة إنه والله شالوا التشفير من منصة الانستغرام، وذكرنا في إذاعة شباب، كان مع الأخوان أيضا في إذاعة شباب في لقاء سابق، ذكرنا إنه هذا أيضا يصب في مصلحة الجانب الأمني.
1: بالضبط،
0: لأن اليوم المسجات والرسائل اللي أنت ترسلها بالخاص وغيرها، إذا كان فيها أشياء فيها جريمة أو فيها تنمر أو فيها قذف أو سب أو غيره، أصبح بإمكان الجهات الأمنية أنك تجيبها وتجيب معلوماتها بالكامل وتقدر توصل لكل المعلومات، لأنه الشركة الرئيسية اللي هي ميتا سمحت بي أنك أنت تعترض هذه الرسائل وتطلعها.
1: بالضبط،
0: يعني مفهوم أنه أنا ما حد بيعرفني هذا الأمر يعني قاطع تماما.
1: بالضبط، ووجب اليوم أيضا تذكير المستمعين مهندس حسن بخصوص أهمية وخطورة التقنية هذه. يعني أحيانا توصلك رسالة إساءة استفزاز، إيش الخطوات اللي يجب اتباعها؟ أرد ولا أحضر ولا أبلغ ولا أوثق، إيش أسوي؟
0: والله دائما أنا أقول لا ترد. لا ترد، يعني في مثل بس ما أقدر أقوله يعني المثل ما سيء ولا فيه كلمات سيئة، ولكن يفضل أن ما أذكره. يعني هو يتكلم عن الحقران وطبيعته وكيف تحقر الأشياء وتحتقر الأشياء هذه أو تنساها أو تتجاهل، خلينا نقول تتجاهل الأشياء. التجاهل في حالات كثيرة يعني حل،
1: النار إن لم تجد ما تأكله تأكل نفسها، خلينا نقول يعني.
0: خلها لما تتجاهل راح تترك الشخص هذا إنه هو يأكل نفسه بنفسه. هذه واحدة من الردود اللي ممكن تستخدمها في حالات القذف والسب والتنمر والتشهير وغيرها. طبعا تأخذ المسار القانوني في الموضوع، صور المحادثات، احتفظ بحقوقك الطبيعية في هذا الأمر، وبإمكانك أنك تسلك المسلك القانوني في هذا الأمر. والقانون ينصف دائما يعني أصحاب الحق في هذا الجوانب. واليوم القضايا هذه صارت موجودة وفي مختبرات أدلة جنائية رقمية وفي مختبرات مختصة في هذا الجانب، وأيضا صار في قضاء ومحامين ومكاتب محاماة مختصين بهذا الجوانب. و الادعاء العام يعني جزاهم الله خير في الادعاء العام، يعني يعطوك خيارات تامة من خلال موقعهم الإلكتروني. أصبح ما في عناء أنك أنت تروح حتى توصل لأقرب مكتب، تدخل إلكترونيا وتسجل بلاغك وترفع كل الأدلة اللي موجودة، والمسألة أصبحت أسهل من ذي قبل يعني.
1: صحيح،
0: فأنا دائما أرجح لا تترك يعني ضعفاء النفوس هذه، لأنه
1: يستفزونك
0: مثل ما غلطوا عليك بيغلطوا على غيرك وعلى غيرك وعلى غيرك، وكل ما أنت رديت كل ما هم زادوا في، والبعض يأخذها مسالفة عناد وبعاند وخلاص، في النهاية ما يعي تبعات القانونية في هذا الجانب.
1: نعم، طيب لو بغينا نعطي المستمع اليوم أسلوب أو مهارة يتعامل معها في مواقع التواصل الاجتماعي قبل ما يضغط زر الرد، إيش السؤال اللي لازم يسأل نفسه قبل ما يعلق على أي منشور أي محتوى؟ وأنا حقيقة أشرت لي جانب في غاية الأهمية، جانب وعي اليوم المجتمع العماني، وعي الشباب في عدم التعاطي مع بعض النقاشات اللي تأخذ مجرى ومنحنى، وسموكم لقبوكم بالصامتين واللي ما تتكلمون، خلكم كذا في النهاية. قلت لهم يعني يبقى العماني عماني بأرضه ثابت أصيل، فأنت إيش ممكن تقول للشخص اللي قبل ما يضغط أي رد، قبل ما يستفزونه، قبل ما أنه يعلق على أي محتوى سواء عام أو يخص الأمن القومي أو أي شيء، إيش ممكن يسأل نفسه؟
0: سؤال

0: المهم في هذا الموضوع كله هو أنه إيش اللي نستفيد أنا من هذا كله؟ هل راح أعكس بيئتي الحقيقية؟ هل راح أقدم فائدة؟ هل هذا الأمر مرضي؟ هذه ثلاثة أسئلة مهمة جدا أنت لازم تسألها نفسك قبل ما تقوم بالرد، قبل ما تقوم بالتعليق، قبل ما تقوم بالتنمر. وأيضا لازم تدرك شيء معين، أنك كما تدين تدان في نهاية الأمر. فتصرفك هذا ممكن يكون الانعكاس عليك أنت شخصية، على بيتك، على بشرتك، على عملك، على غيرها. يا ناس يعني استعجلوا بالرد ولا استعجلوا بتعليق ساخر ودفعوا ثمنه يعني غالي جدا في في في حياتهم المهنية ولا حياتهم الاجتماعية ولا القانونية ولا غيرها من الأبعاد. لازم نكون واعين واعين وعي تام، يعني إنه مدى الفائدة من إني أنا أرد، مدى الفائدة من إني أنا أتلفظ هذه الألفاظ، مدى الفائدة من إني أنا يعني أقوم بهذا النوع من العمل أو النشاط الأساسي. ولازم أدرك يعني مسألة وايد مهمة في هذا الموضوع، التقنية وجدت عشان تسهل لي حياتي مش علشان تصنع لي أمراض نفسية ولا مشاكل نفسية ولا صراعات ولا عداوات ولا غيرها. الآن سابقا كانت المشاكل مثلا تحصل في المجتمعات، شباب في الملعب، شباب هنا، شباب في الحارة، في مناسبة، شباب في السبلة، في
1: المدرسة،
0: في مشاكل، في أشياء بسيطة في المدرسة. اليوم انتقلت هذه المشاكل على السوشيال ميديا وصارت في منازل بيت ما يكلم البيت الثاني، أهل هذا أولاد عم ما يتكلموا، أخوان ما يتكلموا،
1: سبب لعبة أحيانا، لعبة
0: تعليق، لعبة تعليق، تعليق ساخر، تعليق في مجموعة في الواتساب، حتى ستيكر أحيانا. فأشياء تافهة لكن صنعت حواجز كبيرة في المجتمع ودمرت أشياء يعني اجتماعيا ما مفروض أنها تحصل.
1: صحيح،
0: هذه نقاط نحن يعني جالسين نشوفها وواقعا للأسف يعني لها انعكاسات كبيرة تقنية على حياتنا، لأنه نحن سوء استخدامنا لهذه المسألة وصلنا إلى هذا الجانب. فالواحد لازم يسأل نفسه يعني مدى الفائدة من أن نقوم بهذا النشاط قبل ما يرد يعني. ثانيا نحن فعليا يعني كثير من مشاكل في حياتنا تحصل بسبب ردات فعلنا
1: السريعة،
0: عجلة في ردة الفعل، والاستعجال في ردة الفعل ممكن يصنع لك مشكلة أنت في غنى عنها.
1: نعم، جميل، الله يسعدك إن شاء الله، والله يحفظك، وإحنا شاكرين لك هذا الحديث الجميل والمعلومات اللي قربت لنا الصورة من خلالها من زاوية تقنية مختلفة، خلتنا نفهم حتى أن تعاملنا مع وسائل التواصل ما واقفة على تعليق وعلى رد، لكن هو وعي واختيار وسلوك رقمي. لابد أن إحنا اليوم نذكر نفسنا ونذكر أيضا المستمعين، مثل ما قلت أن هذه التقنية وجدت لتسهيل أمور حياتنا بعيدا عن الأمراض النفسية. بتكون فيها أمراض نفسية إذا ركب
0: جميع منها يعني.
1: صحيح. وتعبوا نفسيا ودخلوا في حالات ووحدة وانعزلوا كله بسبب يعني رد تعليق حاجة مثل هذه. فنقول لك كبر عقلك، رفها عن نفسك، وخذ لك نفس، وارضي ربك دائما قبل كل حاجة. شكرا للمهندس حسن العجمي المختص في الأمن السيبراني وإدارة الأزمات على هذا الحضور. وإحنا نقول دائما دائما دائما أنتم شباب الوطن ودرع الحصين في أنكم تقدمون هذه المعلومات التقنية لشباب الوطن. بارك الله فيكم،
0: الله الخير، ومساكم سعيد جميعا. شكرا،
1: ودعاة الرحمن، حياك الله.

وفقوا بحالكم مستمعينا، والله الله بعماركم، ولا تضيقون نفسكم، ما في شيء مستاهل. ونقول مساء الخير والحياة المليئة بالتفاؤل بالخير. تحية لكم مشاعل والمنتصر بالله ولجميع أصدقاء البرنامج، ومسهلة مسي عليكم بالخير على 72-44-2009. تقول يا حالات الأغنية عذبة أنت مع محمد عبده، تقول رجعت لها ذكرى سعيدة وجميلة بداخلها. وبالنسبة لموضوعنا تقول لا للردود صارت بالتواصل بعض الأحيان ما تليق بالذوق العام وتستفز سواء بالكلام أو بالكتابة. وبعض الردود تقول دائما فيها ذوق وجمال. ونقول لك تحية لك يا أم سهيل. نأخذ أيضا مشاركة أخرى على 6-2-4-6-9-8-1-5-1. فاطمة عيد المحروقي مغيث، مس عليك بالخير، تحية لك. نتمنى أنكم تشاركونا في موضوعنا بدل الرسائل العامة اللي ترسلونها. أختي مشاعل كيف طمنين؟ الحمد لله بخير. أنا سامي العبدلي، تحياتي لجميع المستمعين بالأخص لكل من يعرف طبيعي أبو عمان، حياتنا لك. أيضا تقول أن تتعامل مع المستقبل المجهول هذا ليس تهديدا، بل طبيعة الإنسان أنه لا يعلم ماذا سوف يحدث غدا، وقبول المجهول والاستمتاع بالحاضر. خالد العاصمي، حياك الله يا خالد. نأخذ مشاركة على 2-4-6-9-8-1-5-1. نقول مساء الخير منتصر. ألو، خلينا نطلع خبر سمعينا اللي قاعدين الحين في محافظة الظفار، عضاهم البعوض، لكن كنتوا مجموعة، عضاك انت وتجاهل غيرك وكل اللي يروح لك انت، ايش السبب؟ يقول لك والله دمك حلو انت علشان كذا البعوض يجيك. انسه الكلام، تعال انا خبرك ايش السر، ليش يختارك البعوض ويتجاهل الثانيين؟ السر يقول لك على جلدك. الأمر يبدو مألوفا في كثير من العائلات ومجموعات الأصدقاء بأن تجد شخصا يتعرض لدغات البعوض باستمرار بينما يجلس الآخرون بالقرب منه من دون أن يلاحظوا وجود الحشرة. هاي ذبابة ما بعوض، البعوض يا ريت لا تسوي صوت البعوضة. يقول لك يوصف هذا الشخص بأن عادة مغناطيس للبعوض أو جاذب للبعوض، غير أن هذا الوصف ليس مجرد دعابة. تقال لتعيسية الحظ الذين تستهدفهم هذه الحشرات المزعجة، فقد أثبت العلم صحتها بالفعل، أن هناك أشخاص دون غيرهم يجذبون البعوض بصورة أكبر. طيب ليش؟ ليش يعني البعوض كيف يحدد، خلينا نقول ضحايا اللي يسبب لهم كذا آثار؟ الأمر ما يتعلق بكمية الدم أو لونه أو نوعه أو هالحركات أو حتى لون الملابس، لكن يرتبط بصورة أساسية يقول لك بتركيبة وروائح الجسم والمواد الكيميائية المنبعثة من الجلد وحتى أنواع البكتيريا التي تعيش على سطحه. وتستخدم إناث البعوض مجموعة معقدة من الإشارات للعثور على الإنسان، تشمل الرؤية والشم والحرارة والرطوبة وثاني أكسيد الكربون الناتج عن التنفس. حتى إناث البعوض عندنا هاي كل التفاصيل. وفقا لمراجعة علمية منشورة في إحدى النشرات الصحية مستمعينا ومتاحة في ساينس دايركت، تقول تمر عملية بحث البعوض عن ضحيته بعدة مراحل. تبدأ بتنشيط الحشرة ثم انجذابها للروائح من مسافات بعيدة وصولا إلى التحليق حول الإنسان والهبوط عليه. تشير المراجعات إلى أن الروائح المنبعثة من جلد الإنسان تؤدي دور أساسي في هذه العملية، حيث تفرز كثير من المركبات المتطايرة الموجودة على الجلد بفعل نشاط الميكروبيوم الجلدي، أي مجموعة البكتيريا والكائنات الدقيقة التي تعيش بصورة طبيعية على سطح الجلد. تحول هذه البكتيريا بعض المركبات الموجودة في العرق إلى مواد كيميائية ذات روائح مميزة يمكن أن يستخدمها البعوض إشارة تساعده على الوصول إلى الإنسان. طيب
هل يمكن أن الواحد يغير ريحة جسمه يعني لتقليل لدغات البعوض؟ يقول لك يرى الباحثون أن فهم العلاقة بين الإنسان والبعوض يفتح الباب أمام طرق جديدة للوقاية ما تعتمد فقط على طاردات الحشرات التقليدية. وأشارت الدراسات إلى أن تعديل تركيبة رائحة الجلد أو التأثير على الميكروبيوم الجلدي قد يصبح مستقبلا إحدى الطرق الممكنة لجعل الإنسان أقل جذبا للبعوض. ويعمل العلماء على البحث عن مركبات جديدة طاردة للبعوض باستخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، خاصة أن عددا محدود فقط من المواد أثبتت فعاليتها حتى الآن. إحنا ليش لما يكون في ذباب وبعوض يسوون البان؟ والله يخاف حتى يعني يطير في البيوت احيانا بعوض ذباب يحطون البان يبخرون البيت، يقول لك والله الذباب يطير. والله اتذكر زمان تجي في الحاره سياره تطير. الله يسامحنا كيف كنا نركض وراها، ليش دخان احنا نركض وراها، بس كانت متعه صراحه. عقمنا الجو إن شاء الله ماشي بعوض ماشي ذباب مستمعينا، والله يسعدكم إن شاء الله. وحتى في الجبال في محافظة ظفار طبيعة التضاريس اليوم أوجد اليوم حتى الناس اللي هناك يعيشون طرق كيف يقوا نفسهم بالصبيغة، هذه الصبيغة اللي تسوي لون كذا اللون الأزرق البنفسجي في الملابس يرتدونها طاردة للبعوض. فسبحان الله الإنسان يتعلم من بيئته. فنقول لكم دائما الله يحفظكم الله يسعدكم، لا تخلون حد يستفزكم بالرسائل وغيره، وعرف على من ترد وعلى من ما ترد، واعطي عذرك دائما للناس اللي ما ردت عليك قد تكون مشغولة. الله يسعد لحظاتكم إن شاء الله بعد ما رشينا الفليت وعقمنا المكان. نلقاكم يوم الغد في مساء جديد من مساءات استوديو 5، نترككم برعاية الله وحفظه مشاعر بنت سعيد القاسمي والمنتصر بالله العامري وداعة الرحمن.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جا ظفار عاني شيطاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: أكشن.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني شيثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سهل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: نهاري وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً ونفتح آفاقاً لا حدود لها من الإبداع، معاً نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
3: والمسلمين كبر
4: الله أكبر.
2: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
3: وسود بحر طم، وسود سالن عام، وسود معروفين.
2: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مسرح.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب في
4: جبل القمر بمحافظة ظفار على التردد 102.3 ميجا هرتز، لشويمية 94.9 ميجا هرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجا هرتز.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي تاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاء ظفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
3: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية ثمرين.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاءً وبناءً عامرا.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سهل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بوعلي، جعلان بني بوحسن والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.4 ولاية نزوة والمناطق القريبة من مركز الولاية، 89.8 الجبل الأخضر ومعظم ولايات محافظتي الداخلية وشمال الشرقية.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مسرح.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبقمحي وبقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول
3: إيش يقول المثل؟
4: إذا قدك مع المقامح سامح.
1: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
4: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
1: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: المثل الشعبي لهذا اليوم بعنوان الجهاز اللي هدية عادها الرحى والتكية. المثل الشعبي يشير إلى أن الجهاز اللي هو المهر اللي يدفع العريس تكريما وتقديرا ومحبة للعروس ما صار كافي. ليش؟ لأنه زادت عليه أعباء أخرى، زادت عليها الرحى والتكية اللي هي المطحنة والوسادة، كناية على أن المهر صار يستهلك ويستخدم في أشياء قد تكون ما هي مهمة كثير، بل هي مباهاة وشوفنة وتقليد الآخرين. بدل ما يكون المهر بداية لمناسبة سعيدة، صار بداية لمناسبة ثقيلة، وتحول من رمز للمودة والمحبة إلى عبء مالي. يضيع جماله وتقل بركته وتغيب فرحته وراحته. الزواج اللي يبدأ بيسر يستمر، والزواج اللي يبدأ بديون وقروض غالبا ما يفشل.
1: يا ولدي هذه إيش؟ المهر كثير، وعلى إيش هذه كله؟ ترى ما يصير، الناس كان أهل وصور.
2: يا ليتو كافي يا يمة، عادهم طالبين أشياء كثيرة كثيرة، شي سمعتي عنها وشي ما سمعتي عنها.
1: وفي طلبات عادوا غير المهر؟ والله أني لا فهمت شيء، فهمني.
2: بغوا حفل النظرة الشرعية، وبغوا حفل الخطوبة، وبغوا حفل توديع عمر العزوبية، وبوفي وغيره وغيره وغيره.
1: إنزين سلمني على عمك وخالتك وقل له بغوا على عاداتنا وتقاليدنا بدون خسائر كبيرة، حياهم الله. وإذا ما بغوا ورايه البنات كثير منه.
2: يا يمة يا يمة، الناس كلهم بيسوون كذا.
1: أنت اسكت واسمع المثل الشعبي اللي بيقول.
2: إيش يقول المثل؟
0: الجهاز اللي هدية عادها الرحى والتكية. تقول الحكاية اللي توضح المثل الشعبي الجهاز اللي هدية عادها الرحى والتكية. في قرية تقع وسط البادية، كان هناك رجال شغلته رعي الإبل، فقير الحال، ما عنده مال، لكنه كبر وبغى يتزوج. تقدم للزواج من بنت تعيش بالقرب من بيت أهله. البنت هذه أهلها ميسورية الحال، والبنت جميلة، كثير من الناس سخروا منه وشافوا أنه بيشوف الفوق. قالوا ما معهم مهر أهلها اللي يزوجون هذا الفقير الحقير اللي ما يملك من مال الله شعره. من وين بيجاب الذهب؟ وكيف بيساوي لها عروس يليق بها؟ وكيف بيبني لها بيت مثل بيتهم؟ والد البنت رحبه ووافق عليه. من معرفته بالرجال وبنظرته الثاقبة وحكمته وتقاربه، شاف إنه هذا الراعي رجال أصيل نبيل شهم، وهو اللي بيقدر وبيحترم بنته وبيخليها تاج على الرأس. وقال الأب، نحن ما يهمنا المال، تهمنا فعائل الرجال. نحن ما نزوج الرجل بكثرة ماله، نزوجه بجميل أفعاله. الذهب يلمع ساعة، ورجولة الرجل تلمع كل ساعة. أقام لها والدها حفل عرس جميل، فيه الأهل والأصدقاء والأحباب والجيران، تحت ظل شجرة العرايس. ولبست العروس ثوب جميل أنيق راقي بسعر معقول عكس جمالها وسعادتها، وغنت ورقصت الحريم والأطفال على أجمل الأغاني الشعبية الأصيلة. معظم الحضور هناك عقبهم حفل العرس البسيط الأنيق اللي كان فيه العروسين في أوج الفرح والسرور. وعرف الناس إن السعادة الحقيقية ما في الصالات الواسعة ولا في الولائم والحفلات الفاخرة، السعادة بس تكمن في تآلف القلوب، في السكينة، في مشاركة اللحظات الجميلة مع من يحبه، ولا هي في التكاليف ولا في المبالغة ولا في المباهة.
3: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول
1: إيش يقول المثل؟
4: إذا قدك مع المقامح سامح.
3: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
0: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
3: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر،
3: الله أكبر.
1: إنهم يجدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم، وسود سالن عام، وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: Please join the train
1: now. على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سهل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

أنا من الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الإحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: نهاري وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لواء وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: شو كملت الغناية؟
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: الفن.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 88.7 ميجا هرتز
3: في
4: ولاية الرستاق.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سهل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: الوطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان، الإنسان مسك النهار، مسك النهار، مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

تحت أمرك تعال أبي أعرف مش كتر أبي كتر صبري كتر ما

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سال عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: نهاري وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

Thank you.

ولا نعيش ليه؟

الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب. قالت يا ولدي لا تحزن، قالت يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست جلست والخوف بعينيها.

نادي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب.

وبرغم الجو الماطر والإعصار فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود. فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها. يا ولدي

Yeah.

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن.

في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها يا

كيف وتسأل فيروز الشطار وتجوب بحارا وبحارا.

ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان وستسأل

فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة